0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوضوح والانضباط وصدق الالتزام. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، في أول مراحل الإحرام يرتدي الحاج ثوبين أبيضين لا زينة فيهما ولا مظاهر فارقة بين الناس، ولكن الإحرام ليس ثوبا فقط، بل رسالة تربوية عميقة تعيد تشكيل نظرة الإنسان لنفسه ولمن حوله. ففي هذا البياض تختفي الفوارق ويتجرد الإنسان من كثير مما اعتاد أن يعرف به نفسه من منصب أو مظهر أو مكانة، وكأن الإحرام يذكره أن أصل القيمة ليس في المظاهر بل في صدق الاتجاه إلى الله. رسائل المناسك. أيها الحاج، يحمل بياض الإحرام معاني الوضوح والانضباط، فهو لباس لا يقبل التكلف ولا يخفي حقيقة الإنسان، وكأنه يقول للإنسان: كن واضحا في نيتك وصادقا في قصدك ومنضبطا في سلوكك، ولا تجعل المظهر أكبر من الحقيقة. ففي الإحرام يتعلم الإنسان معنى الامتثال المنظم، وأن الطاعة ليست اندفاعا عاطفيا فقط، بل وعيا والتزاما واحتراما لحدود الله. فمحظورات الإحرام ليست حرمانا، بل تدريب على ضبط النفس وإدارة الرغبات والثبات على المبادئ. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن بياض الإحرام ليس مظهرا خارجيا فقط، بل هو منظومة سلوكية متكاملة تربي الإنسان على النقاء والوضوح والانضباط. فكما ينبغي أن يكون الظاهر نقيا، ينبغي أن يكون الداخل أيضا منظما وصافيا في النية والقرار والسلوك. وهنا تظهر رسالة الإحرام الحقيقية، أن يتعلم الإنسان كيف يعيش بوضوح ويسير باتزان ويلتزم بما يرضي الله في السر والعلن. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن بياض الإحرام لا ينبغي أن ينتهي بنهاية النسك، بل ينبغي أن يبقى أثره في السلوك والنية والتزام الإنسان في حياته. فما أجمل أن يتحول البياض من ثوب يرتدى إلى سلوك يعايش. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، هذا ما وجه القرآن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى فعله، لكي يقتنع من يستمع القرآن الكريم إلى أنه حق من عند الله تعالى. لاحظتم الكلمة؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم يقول القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص. حديثنا الآن عن كتاب الله عز وجل، حديثنا عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للعالمين هداية، ليكون للعالمين نذيرا بشيرا، ليكون للعالمين نورا. لكن القرآن يصر على مصطلح خاص به وهو القصص، بتعبيراتنا المعاصرة القصة. ثم يقول القرآن: إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق. القرآن يعطي القصة مكانة غريبة، مكانة نحن الآن لا نعرفها ولا نتعامل بها ولا نظن بأنها قد تكون مصدر من مصادر تكوين الشخصية وبناء الإنسان وتغيير المفاهيم وبناء الذات. ما نتصور، يعني كثير جدا منا يتعامل مع القصة على أنها قصة سردية أدبية نستعين بها لتمضية الوقت وللتسلية، ممكن أن يكون شيء من برنامج قبل النوم. أما أن تكون القصة لها علاقة بتغيير شخصية الإنسان وتطوير هذا الإنسان وبناء الإنسان، وأن يتخلى عن شيء من الصفات السيئة وأن يتحلى بصفات حميدة، يعني نحن لا نتصور هذا. القرآن له رؤية مختلفة تماما. لذلك هذا الأمر يرصده بذكاء المفكر الإسلامي رحمه الله تعالى الشيخ محمد الغزالي في كتابه القيم الذي ينبغي حقيقة للإنسان أن يطلع عليه لما فيه من فوائد جمة، وهو كتاب المحاور الخمسة في القرآن الكريم. الغزالي يتأمل في كتاب الله عز وجل ثم يحاول أن يقسم القرآن إلى محاور أساسية، بمعنى أننا إذا استطعنا أن نرصد المحاور التي يعطيها القرآن أهمية كبيرة، هو يعتبر أنها خمسة محاور. من ضمن هذه المحاور الخمسة المهمة جدا القصص القرآني. القصص القرآني يعتبر عنده رحمه الله تعالى كمحور أساسي من محاور القرآن الكريم. والقرآن واضح، ماذا يقول القرآن عن هذه القصص؟ إن هذا لهو القصص الحق. القرآن يذكر أن هذا هو ماذا؟ القصص الحق. ثم بعد ذلك القرآن لا يكتفي فقط بأنه يقص، يعني أنه يذكر هذه القصص عن السابقين، بل هو يعطي أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا أي أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كذلك أمر لنا، هو أمر لأمته، إلا إن كان في الأمر خصوصية بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، بمعنى أن الإنسان الذي يستمع إلى هذه القصص بتأمل وبتدبر ويعطيها المساحة المطلوبة من عقله ومن فكره لكي يتأمل فيه ويتفكر، هذه القصص عندها القدرة أن تحدث تغييرا في شخصية الإنسان، في شخصية الإنسان. هذا الكلام طبعا نزل القرآن من 1400 سنة. ما الذي حصل؟ الذي حصل بعد تقريبا يعني أكثر من 1400 سنة، تحديدا عام 1986، يظهر إلى الوجود علم جديد، قسم جديد من أقسام علم النفس، اسمه علم النفس السردي. علم النفس السردي الذي عرف به ثيودور آر ساربين. علم النفس السردي يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أن القصة عندها القدرة أن تغير الإنسان، وعندها القدرة أن تعالج حتى الإنسان، وأن تعالج اضطرابات ماذا؟ اضطرابات معينة لدى هذا الإنسان. هذا أمر مدهش، يعني لاحظوا كم القرآن يعطي قيمة للقصة، وبعد 1400 سنة نحن نعرف هذه المعلومات المهمة عن القصة. لكن إلى أي مدى موجود هذه المعاني في واقعنا؟ يعني نحن الآن إلى أي مدى نحن ننشئ أبنائنا على هذه القصص ونجمع أبنائنا الصغار؟ للأسف يعني البشرية الآن كلما تقدمت تقنيا تراجعت نفسيا وروحيا. هذا الأمر الذي كنا نحن نمارسه بدون أن نعرف فوائده العلمية كان آباءنا وأجدادنا يمارسوه. ففي نهاية اليوم تجتمع الأسرة ويجتمع الأبناء عند أب أو عند الجد أو عند الأم أو عند الجدة، وكانوا يقصون عليهم قصص. هذه القصص التي كانت تحكيها للأطفال هي مليئة بالحكم، يعني كانت فيها أهداف مبطنة تعلمهم العزة والكرامة والتسامح والرحمة والكرم والإحسان إلى الإنسان والاعتناء بالجار وصلة الرحم. كل المعاني السامية التي نحن يعني مطلوب منا أن نعيشها كانت تتضمن في تلك القصص، تكون متضمنة في تلك القصص وموجودة فيها. الآن على مستوى الواقع بكل أسف يعني لم يعد هناك أصلا مساق، ولم يعد هناك وقت القصة، وفي حال وجدت القصة فغالبا يكون الهدف منها هو فقط تسلية وتمضية الوقت. البلاء الذي تعيش اليوم البشرية أننا نستخدم معظم ما يسمى بالأمور التي نروح بها عن أنفسنا فقط، لا يوجد لها هدف حقيقي إلا ماذا؟ إلا تمضية الوقت. نعود إلى علم النفس السردي. فسألنا الآن هذا الأستاذ يودور وسألنا علماء النفس المتخصصين في مجال علم النفس السردي، قلنا يعني لما تعتبر القصة أقوى أنواع الموعظة؟ أنتم تقولون بأن أفضل أنواع الموعظة، أفضل أنواع المؤثر في تغيير الإنسان، قلتم بأنه ماذا؟ بأنها القصة. لماذا؟ قالوا أولا لأنها تتجاوز مقاومة الدماغ. ركز أيها الأب، ركز أيها الأم، لأن القصة تتجاوز مقاومة الدماغ. بمعنى أن الدماغ عندما تعرض عليه فكرة مختلفة للأمر الذي نشأ عليه يرفضها تماما. لما تأتيه في الوعظ المباشر، تأتيه واعظا له بشكل مباشر لفكرة هو أصلا لا يؤمن بها، لن يتقبلها. ولكن لما تأتي تلك الفكرة في إطار قصصي، الدماغ يسمح لها بالمرور دون أن يقاومها. هذا علم. الدماغ بشكل عام يرفض أي فكرة مخالفة لما نشأ عليه، لكن عندما تأتي بتلك الفكرة في شكل قصصي الدماغ يسمح بمرورها، وبالتالي مع مرور الوقت قد تحدث تغييرا في شخصية ماذا؟ في شخصية ذلك الإنسان. الأمر الثاني، وجدوا أن القصة تفعل العاطفة والتخيل معا، بينما الموعظة قد تفعل العاطفة إلى قدر ما لكنها لا تفعل أبدا جانب التخيل في الدماغ، بينما القصة تفعل الجانبين معا، تفعل العاطفة وتفعل التخيل. وأبناءنا بحاجة إلى هذه المسألة. فبالتالي نحن لما نقوم بأسلوب فقط الآن الموجود عندنا هو فقط الأسلوب الوعظي، وهذا الذي لا يحدث تغييرا. يعني عندما نسمع أن مجتمعاتنا حتى على مستوى الكبار أن هناك كان الناس تجتمع على القصة، ويأتي شخص حتى يعني أدبياتنا العربية يسمى الحكواتي، والحكواتي هذا يجلس. طبعا قد تقول لي لكن هم يا شيخ يقولون قصص يعني قد ما تكون صحيحة وما وليست لها ذلك الهدف. القرآن السامي أعرف وأعلم، ولكن إلى حد ما هي تتكلم عن القوة وعن الفضيلة وعن العزة وعن الكرم وعن الإحسان، ففيها شيء من المحاسن لا بد في ذلك. إذن هي تفعل العاطفة والتخيل معا. الأمر الثالث وهذا جدا مهم للأطفال وللصغار، أنها تخزن في الذاكرة طويلة الأجل. القصة، المعلومات الموجودة في القصة تخزن في ماذا؟ تخزن في الذاكرة طويلة ماذا؟ طويلة الأجل. بمعنى أنك عندما تأتي بمعلومات في إطار وعظي ليس في إطار قصصي قد يتذكر منها شيء، بينما عندما تأتي بالموعظة في إطار قصصي الأمر مختلف. الأمر مختلف إلى أي مدى مختلف؟ مختلف أن المعلومة التي تأتي داخل القصة تتذكر 22 مرة أفضل من المعلومة المنفصلة، أفضل من المعلومة المنفصلة. طبعا لن ينتهي حديثنا عن القصص، والكتب والحاف ما زالت يعني في ازدياد. ومن الكتب التي صدرت أخيرا عن قضية القصة وأهميتها في تغيير الإنسان وعلاقتها بالدماغ كتاب معروف اسمه الدماغ والقصة، كيف يستجيب العقل للسرد القصصي. إذا قرأنا هذه الكتب وطلعنا على هذه الأبحاث نعرف فعلا لماذا القرآن يقول لنا فقصص، لماذا القرآن يتكلم عن القصص بهذا الشكل. ينبغي علينا على أقل تقدير كآباء وأمهات أن نعيد القصة إلى مستواها، وأن نعيد إلى أطفالنا براءتهم وحياتهم الطبيعية من خلال ذلك الاجتماع الجميل على قصة في المساء، ليست قصة طبعا عابرة، وإنما تهدف إلى غرس قيمة وإلى غرس معنى في قلب ذلك الصغير. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: قم صلاتك عط زكاتك قبل أن يأتي مماتك.
1: صلاتك عط زكاتك قبل أن يأتي مماتك.
0: أمة الإسلام هي خمسة أركان صفاتك: صحة

فرض علينا ربنا نطلب رضاتك، والفقر منا وفينا ينتظر منك زكاتك. الزكاة فرض علينا ربنا نطلب رضاتك، والفقر منا

عتيقي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ومن يعظم شعائر الله

الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفاضل والمستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك ومن يعظم شعائر الله. إننا اليوم في يوم عظيم، في يوم عرفة، والحديث فيه الحج عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا أفضل يوم في حياتك أيها الحاج، هنيئا لك، هنيئا لك. هذا اليوم العظيم العظيم العظيم المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات أنه اغتسل قبل وقوفه بعرفة تعظيما لهذا اليوم، استعدادا وتهيئا ونشاطا لهذا اليوم. ولذلك على الإنسان الحاج أن يأخذ قسطا كافيا من الراحة، ينام مبكرا، لأجل أنه سيكون عليه يوم فيه عمل وفيه دعاء وفيه ضراعة إلى الله عز وجل. لابد أن يستشعر عظمة ذلك اليوم. الذي يعرف قدر الشيء يفخمه ويعظمه وينزله منزلته، أما ذلك الذي لا يعرف قدر الشيء لا يعطيه مكانته ولا يعطيه وقته ولا يعطيه جهده، وبالتالي يبوء بالخسران عياذا بالله. ولذلك لابد أن يستشعر هذا الحاج عظمة هذا اليوم. وعظمة هذا اليوم يوم عرفة ليست خاصة بالحاج، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا ويحثنا ويدعونا لصيام يوم عرفة. فيا أيها المستمع الكريم، إذا كنت ما حججت هذا العام، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بالحج بحج بيته الحرام، فعليك أن تكون بقلبك وبجوارحك ضارعا إلى الله عز وجل. فهذا يوم الرحمة ويوم العتق من النار، هذا يوم عظيم، هذا يوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيه من الذكر والتذلل بين يدي الله جل في علاه. ولذلك حتى نجد أن في مجتمعنا العماني هنالك من يقف أوقافا للصائمين في يوم عرفة، وهناك من يقف ما يوزع من الطعام للفقراء في يوم عرفة. نعم، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فتجد أن من أسلافنا وآبائنا رضوان الله عليهم أهل الإيمان والصلاح من يعظم يوم عرفة، فيقف الأوقاف التي تقربهم إلى الله عز وجل وتوزع هذه الأوقاف في يوم عرفة. إنه يوم عظيم، إنه يوم مبارك، وينبغي للمسلم أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تخيل أن الله عز وجل يباهي ملائكته الكرام بهؤلاء الحجاج، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا الله، يا لها من منزلة عظيمة. ولذلك على هذا الحاج وعلى غير الحاج أن يكثر من الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، لا يضيع وقته، يبقى في ذكر وفي تلبية وفي خشوع وخضوع لله عز وجل. ولا شك أنه في يوم عرفة يستمع إلى خطبة خطيب عرفة، يستمع إلى تلك الخطبة بكل جوارحه، خاضعا مستمعا خاشعا، ثم يؤذن لصلاة الظهر ويصلي الناس صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم ليتفرغوا بعد ذلك للذكر. سبحان الله، لماذا يجمعون الصلاة؟ لماذا لا يصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها وهم باقون في عرفات إلى غروب الشمس؟
لكنه اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المستمعون الكرام، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول هذا النسك العظيم في لقائنا القادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من برنامج ومن يعظم شعائر الله.
1: ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق.
0: إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى حديثنا عن تاريخ عمان القديم، ونتحدث عن الشعوب التي سكنت الجزيرة العربية وما جام منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. ويعتقد أن هذه الشعوب هي من الكنعانيين أو العمالقة الذين انتقلوا منذ الألفية الثالثة وهاجروا إلى بلاد الرافدين منذ 3500 قبل الميلاد تقريبا، ثم هاجروا إلى بلاد الشام وأسسوا الحضارة الفينيقية وفلسطين منذ 2500 قبل الميلاد، وأيضا حكموا العمالقة الهكسوس هم اللي حكموا مصر في فترة من الفترات اللي هم هاجروا من الجزيرة العربية ومن مجان، وأيضا العمالقة اللي أسسوا حضارة الفينيقية وسكنوا فلسطين هم العمالقة الكنعانيين كما تقول كثيرا من الأبحاث، مستشهدين بآثار وجدت في مجان تثبت هذه الآثار أن الهياكل العظمية التي وجدت كانت تمتاز بالضخامة وبالرشاقة، فقد يكونوا هم العمالقة الذين هاجروا في تلك الفترات من التاريخ وأسسوا تلك الحضارات العظيمة في بلاد الرافدين، الحضارة الأشورية والحضارة البابلية. في بلاد الشام أسسوا الحضارة الفينيقية العريقة المشهورة وخاصة التي اشتهرت بالملاحة البحرية، وأسسوا في مصر أيضا حضارة عظيمة تسمى حضارة الهكسوس، وحكموا أيضا بلاد النيل فترة من الفترات. طبعا الحديث عن الفينيقيين أيضا وهم سكان الجزيرة العربية كما يعتقد بعض الباحثين، ومن بينهم هيرودوت الباحث أو المؤرخ اليوناني الشهير الذي يسمى أبو التاريخ، والذي ألف كتاب اسمه تاريخ هيرودوت، يذكر أن أصل الفينيقيين من الجزيرة العربية، ويذكر أيضا بالنص في كتابه فيقول: يزعم الفرس وهم أخبر الناس بالتاريخ أن الفينيقيين كانوا المبادرين في المنازعة، فهؤلاء القوم الذين مهدهم في القديم شواطئ البحر الأريتيري. طبعا شواطئ البحر الأريتيري المقصود بها بحر البحر الأحمر، بحر العرب، بحر عمان والخليج العربي، كل المنطقة هذه كانت تسمى في القديم البحر الأريتيري. فيذكر أن مهدهم القديم شواطئ البحر الأريتيري اللي هم الفينيقيين، ثم هاجروا إلى شواطئ البحر المتوسط ليستقروا في البلاد التي يسكنونها الآن، شرعوا حالما استقرت أحوالهم على ما يقولون في خوض الرحلات البحرية الطويلة، أي أنهم عملوا في الملاحة البحرية والتجارة أيضا والمتاجرة بما كانت سفنهم تحمله من بضائع وسلع من مصر وبلاد أشور. ويضيف هيرودوت أبو التاريخ في كتابه أيضا تاريخ هيرودوت: ولقد حملني الحرص على معرفة تلك الأمور على وجه الدقة، مما جعلني أضرب عصا الترحال إلى مدينة صور في بلاد الفينيقيين. أي أنه طبعا هيرودوت عاش في الفترة القرن الخامس قبل الميلاد، يعني تقريبا ولد 480 قبل الميلاد، فيقول في تلك الفترة أنه ذهب إلى مدينة صور اللبنانية اللي هي تقريبا عاصمة الفينيقيين وكانت أشهرهم في بلاد الشام، فيقول يعني: مما جعلني أضرب عصا الترحال إلى مدينة صور في بلاد الفينيقيين، إذ بلغني أن فيها معبدا لهرقل يجله أهل تلك البلاد يسمى ملقرات ويعظمونه، فلما بلغت تلك البلاد زرت المعبد فوجدته غنيا بالنذور، ومن تلك النذور عمودان أحدهما من الذهب الخالص والآخر من الزمرد يتلألآن ببريق يخطف الأبصار للناظر إليهما في الليل. ولقد سألت الكهنة في حديثي معهم عن تاريخ هذا المعبد، فكان أن علمت من إجاباتهم بأنهم هم أيضا يخالفون الإغريق في تحديد تاريخ بناء المعبد، فيقولون أنه بني والمدينة في آن واحد، وكان بناء المدينة قبل

0: مدينة صور اللبنانية منذ ذلك التاريخ القديم جدا، أي بداية الألف الثالث قبل الميلاد. كما أجمع المؤرخين والباحثين، أي كثيرا من المؤرخين والباحثين، أن الفينيقيين أصولهم من الجزيرة العربية، وقد هاجروا منها إلى الشام منذ الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا كثير من الباحثين ذكروا ذلك، وأيضا خالفهم بعض العلماء، قالوا قد يكونوا أتوا من شمال الشام، من الشمال يعني من شمال العراق وإيران، ولكن طبعا أكثر الأبحاث ترجح أن أصولهم من الجزيرة العربية، وأنهم هاجروا منذ الألف الرابع أو الألف الثالث قبل الميلاد. وهناك أيضا أدلة علمية تثبت ذلك، من بينها أن دراسات علم الوراثة الجينية التي نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية أثبتت الأصل الكنعاني للفينيقيين بنسبة 90%، أن أصول الشعوب اللي موجودة في الشام هي أصلها من الكنعانيين من الجزيرة العربية، وهذا ما أثبته العلم الحديث من خلال دراسة الجينات الوراثية. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التاريخ القديم لمجان والشعوب التي سكنته وأصول تلك الشعوب وهجراتها إلى بلاد الرافدين والشام ومصر. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: بالبيت العتيق.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: إعداد وتقديم الدكتور هلال بن عبد الله الخروصي، بصحبة الدكتور خلفان بن سنان الشعيلي. وليطوفوا بالبيت العتيق. تنفيذ خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين الأكارم، أحييكم وأرحب بكم في برنامجكم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البرنامج نحن نتحدث فيه عن المقاصد والمعاني والأسرار التي استنبطها العلماء والفقهاء حول روحانيات الحج، وكل ذلك حتى نهفو بأنفسنا وقلوبنا وعقولنا لتعظيم بيت الله الحرام، وحتى نعلي من شأن تلك المشاعر المقدسة. باسمي وباسمكم جميعا يسرني بل ويسعدني أن أرحب بضيفي العزيز الدكتور خلفان بن سنان الشعيري. أهلا وسهلا بكم.
3: مرحبا دكتور هلال، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وبارك الله فيكم.
2: بارك الله فيكم وفي أوقاتكم وفي علمكم دكتور خلفان.
3: آمين.
2: ونحن نسير معك في رحلة جميلة حول معاني وأسرار الحج، هذه المعاني التي يحتاج إليها الحاج وغير الحاج، ونحن كأفراد من ناحية تربوية بأمس الحاجة إلى القضايا التي تتعلق بالقيم والسلوك. طبعا الحج يرتبط ارتباط كبير بالتاريخ، ومن أعظم الأحداث التاريخية لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الرحمة وهو يخطب في الناس، وقد حضر هذه الخطبة أكثر من 100

0: ألف كما جاء في بعض الروايات، وهم يستمعون إلى الأسس في العلاقة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث في خطبة الوداع بمجموعة من القيم، وبدأ خطبته صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا أيها الناس، أي يوم من هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبته: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأعادها صلى الله عليه وسلم مرارا. أحببنا دكتور خلفان أن نتحدث عن هذه الخطبة، لأن فيها الكثير من المعاني الإنسانية والحضارية والقيمية والتربوية التي لا بد أن نقف معها وقفات تأمل وتدبر، وألا تمر علينا مرور الكرام لأن يحتاج إليها الحاج وغير الحاج. فنريك تحدثنا في البداية، متى كانت هذه الخطبة، في أي وقت، وما هو الهدف والمقصد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم دكتور هلال الخروصي على هذه الاستضافة. والحقيقة عندما نتحدث عن تاريخية الحج وعن حج النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن تاريخية مكة، عن تاريخية المكان، عن تاريخية الزمان.
0: تاريخية الزمان، تاريخية المكان،
1: تاريخية المكان، وأيضا تاريخية السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الأشخاص. هنا هذه التاريخية لابد أن تكون حاضرة مع كل مسلم ومسلمة، والمستمعون والمستمعات الذين يستمعون إلينا لابد أن ينظروا إلى هذه التاريخية ويزيدوا من معارفهم حولها، لأن ذلكم الزمان وذلكم المكان ليست أماكن يمر عليها مرور الكرام كسياحة وغيرها، وإنما هي أماكن مقدسة منذ خلق الله تعالى الأرض ومن عليها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
0: وهدى للعالمين،
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه الأماكن لا نمر عليها مرورا كراما، وإنما عندما نقرأ أو نذهب إلى هناك نتذكرها تذكرا تاريخيا، تذكرا يذكرنا بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم سلفا، وبما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج الوداع. وهذا ما يجعل أن المسلم يحس أو يشعر أن هذا الدين لم يقف بسهولة حتى يصل إليه، وحتى تصل إليه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة عندما حضر 100,000 صحابي كما ذكرت الدكتور هلال أو ذكرت بعض الروايات.
0: دكتور خلفان، يعني سبحان تأكيدا لكلامكم ذكرتم نقطة جد في غاية الأهمية، هي تاريخية الزمان والمكان والأشخاص. سبحان الله، وأنتم تتحدثون أنا كما يقال تتوارد مجموعة من الصور التاريخية في رأسي كانت.
1: نعم.
0: بناء الكعبة مرتبط بسيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وحتى أساسا مكة مرتبطة بقصة الهجرة.
1: نعم.
0: الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم أيضا فيه قصة في التاريخ، الصفا والمروة قصة تاريخية، زمزم، رمي الجمرات، الذبح، هذا بس تأكيدا لكلامكم فقط،
1: كله
0: يعني
1: يرتبط عندما
0: بالتاريخية.
1: عندما يذهب الحاج وهو معه هذا السرد التاريخي سيحس أنه يطبق ما عليه الأنبياء وما عليه المرسلون وما
0: الجهود التي بذلوها
1: والجهود التي بذلوها، ولماذا اختار الله تعالى لإبراهيم أن يجعل ابنه وزوجه في ذلكم المكان لا غير ذي زرع كما قال الله سبحانه وتعالى، إلا لحكمة ربانية أرادها الله سبحانه وتعالى. ولو لاحظنا أن من تاريخية مكة أن الله تعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يبني إبراهيم البيت،
0: معناه في بيت قبل سيدنا إبراهيم،
1: قبل سيدنا إبراهيم، وإنما
0: لفتة تاريخية،
1: لفتة تاريخية ولفتة كبيرة. ولذلك علماء الإعجاز في كل يوم يظهر لهم إعجاز ذلكم المكان والزمان.
0: عجيب.
1: ماء زمزم ليس ماء طبيعيا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. هنالك قصص قرأتها على أن هنالك امرأة مصابة بسرطان
0: تشافت
1: ورجل هكذا، وغير ذلك من القصص التي
0: ماء زمزم لما شرب له.
1: لكن بشرط كما ذكرنا أن النية الصافية، النية الخالصة، عدم التشكك أو التشكيك،
0: يقين كامل
1: بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجعل أن هنا عندما ننظر إلى هذه حجة الوداع، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبته، متى كانت؟ في يوم عرفة 9 من ذي الحجة في السنة 10، بحضور كما قالت الروايات 100,000 صحابي أو يزيدون عن ذلك. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: كان في تلكم الخطبة يضع لهم الميثاق، هو ميثاق إسلامي، ميثاق عالمي،
0: ليست خطبة وعظية مجردة،
1: وإنما هو ميثاق عالمي. ولذلك لم يقل الرسول أيها المسلمون،
0: أيها الناس،
1: قال أيها الناس. ولماذا؟
0: للناس كافة.
1: ولذلك هنا من ينظر إلى هذا الخطاب، لماذا خاطب؟ لأنه خاطب لإنسانية كلها، من آمنت ومن لم
0: تؤمن،
1: من حضرت ومن لم تحضر،
0: أبد الآبدين
1: إلى أن تقوم الساعة. وإذا يقرأ القارئ في الخطاب يجد على أنه يركز على أنه ميثاق عالمي، يركز على سلامة البشرية، ويركز على أن البشرية تقوم على شيء اسمه حقن الدماء، على شيء اسمه التسامح، على
0: حقوق المرأة،
1: قبل حقوق المرأة سنأتي إليه، لكن على البشرية جمعا. أنت اللي بأي حق يعني الإنسان يتحدث عن الإنسان في غيبته أو غيرها أو عن دمائه أو غيرها من الكلمات التي لا يرتضيها المسلم على المسلم؟ حرام ماله ودمه وعرضه. وهذه كلها جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من ميزان الميثاق الدولي الذي أعلنه في خطبة الوداع. ولذلك أشهد في نهاية الخطبة، أشهدهم عليها: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وهذه ما جعلت أن البشرية تنطلق. لا، عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ مع الدكتور: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معنى ذلك أنه لا شرف لأي أحد منكم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تقدمة في الدين الإسلامي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى.
0: هل التقوى هنا أيضا نستفيد منها هي أنني أتعامل مع الآخر على مبدأ أنه إنسان بغض النظر عن لونه، جنسه؟ هل يفهم من هذا الموضوع من خلال الخطبة؟
1: من خلال الخطبة أن هذه التقوى هي الطريق الذي يسير عليه المؤمن، الطريق الذي يسير عليه كل من اعتنق الدين الإسلامي، أن هذه التقوى هي الدينمو المحرك لك في هذه الحياة، أن هذه التقوى هي التي تجعلك تنطلق مع الناس بحسن الظن، وعلى أنك تنطلق مع الناس على أنهم فيهم الخيرية، حتى ولو ابتعدوا أو لم يؤمنوا، وإنما عليك دعوتهم لدين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنظر ردود الأفعال، لا تحكم على
0: أحد،
1: ولا
0: تقصي أحدا.
1: ولذلك عمر بن الخطاب لما جاءه رجل ويطلب شهادته، جاءه ليشهد له، قال: هل صاحبته في سفر؟ هل عاملته؟ هل داينته أو غير ذلك؟ قال:
0: لا تستعجل.
1: قال: لا تستعجل. ولذلك حتى يعني لما وجد رجلا في المسجد نائما، قال له: من يصرف عليك ومن يعيلك؟ قال: أخي. قال: أخي خير منك. التقوى تجعل الإنسان يسير في هذه الأرض ويعمرها.
0: صحيح.
1: فإذا قضيت الصلاة
0: فانتشروا في الأرض
1: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا.
0: طيب دكتور، نعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. النبي حتى أعادها أكثر من مرة. ألا تعلمنا هذا المقطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قضية حق الحياة؟ اليوم حنا نسمع عن حالات انتحار، أن إنسان صاب اكتئاب وفكر أكثر مرة بالانتحار، أو خلاف بسيط بين اثنين يقتل قريبه يقتل أخاه، سمن حتى حالات أن امرأة قتلت زوجها بسبب قضية معينة، أو رجل. مسألة الدماء الأموال الأعراض ربما غير محصورة فقط في الحروب.
1: صدقت، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، سواء كانت ذكرناها في الحروب، ذكرناها في الحياة العامة، ذكرناها في الحياة الخاصة، والآن نركز عليها في الحياة الخاصة.
0: نعم،
1: أن الإنسان لابد مطالب بأن يحب نفسه، يحب ذاته، يحب هذه الحياة التي أعطاه الله تعالى إياها. ولذلك يؤثم الإنسان لو أقدم على الانتحار، أقدم على إهلاك نفسه، أقدم على فعل يؤدي بحياته. ولذلك نجد في فتاوى علمائنا أن من يسرع بالسيارة سرعة تخالف القانون والشرع يعد منتحرا.
0: صحيح.
1: من يتعاطى أدوية بغير صرف من طبيب مختص أو بكميات غير مسموح بها أو غير ذلك يعتبر منتحرا. والحديث من تردى من جبل فقتل نفسه أو جاء نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك حتى ولو تعرض لمرض أو مآزق في هذه الحياة لابد أن يحب الحياة. ويعجبني دائما عندما أقرأ أن رجلا مر على رجل وهو مقطوع اليدين والرجلين ويذكر الله تعالى، قال ويحمده، قال أتحمده ولم يجعل لك لا يدين أو رجلين؟ قال يكفيني هذا اللسان الذي جعلني أذكره به.
0: عجيب،
1: شيء بلاء أكثر من هذا البلاء؟ معنا الآن الحمد لله رب العالمين حكومتنا الرشيدة، المستشفيات والمصحات وغيرها،
0: النعم العظيمة
1: التي متوفرة في عصرنا الحاضر. ماذا نحتاج؟ نحتاج أننا نحب الحياة كما أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنني أحافظ على هذه الحياة كما أعطاني ووهبني الله تعالى إياها، وأنا أسعى في هذه الحياة لعمارة هذه الأرض ولعبادة الله سبحانه وتعالى، وأجعل هدفي كما قلت دكتور هلال جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين.
0: سبحان الله، هذا الكلام الجميل منكم دكتور خلفان، وأيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي قراءة للواقع المستمر إلى يوم القيامة. الحالات تتكرر بين الفينة والأخرى، حالات إما إنسان يقتل نفسه أو يقتل قريبه أو يقتل الآخرين، فالناس حتى يتعجبون يقول لك يعني سبحان الله في هذا الزمن مع انتشار العلم عندك توفيق المصالحة، عندك المحكم ممكن تطالب بحقك، ما في داعي أنك أنت تمد يدك بالقتل أو بالإيذاء للطرف الآخر. يعني سبحان الله تأتي هذه المواسم وتذكرنا وتنبهنا بهذه القضايا.
1: دكتور هلال، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد واضح أنه كبح نوازع النفس. عندما جاءه رجل وقال له يعني أنصحني يا رسول الله كما جاء في الحديث، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هنا كرر له لا تغضب.
0: صحيح،
1: الغضب ثوران نفسي ويجعل من الإنسان أن يفقد عقله وصوابه. ولذلك أرشد من كان غضب وهو قائما يقعد، ومن كان قاعدا يعني فليجلس أو فليتكي أو يتوضأ وليذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حتى يزول عنه هذا الغضب. ولذلك الناس المتسامحون تراهم دائما سعداء.
0: صحيح.
1: تراهم دائما يعني قلوبهم صافية، وإذا خاطبهم الجاهلون
0: قالوا سلاما.
1: ما هي كلمة سلاما؟ لا نمر عليها مرور الكرام، إنما هي السلام الداخلي والسلام الخارجي. السلام مع النفس، قل لي عني ما تشاء لن يضرني. هل يلصق فيك؟ لا، لو قلت عني كذاب أو غيرها من الكلمات لا تلتصق فيك.
0: والله أنا سعيد جدا دكتور خرفان، في أكثر من حلقة ركزت مع مسألة السلام الداخلي، عسى يكون لك برنامج خاص في هذا المجال.
1: عسى بإذن الله.
0: بارك الله فيكم. أنا ودي كنا نتحدث أكثر لكن الوقت قد انتهى، بعدين المخرج بيزعل علي لأن تجاوزنا دقيقتين، لكن إن شاء الله احنا سنستكمل الكثير من المعاني المتعلقة بخطبة الوداع. نحن بأمس الحاجة أن نتعلم هذه المعاني العظيمة وأن نسقطها في واقع حياتنا اليومية. جزاكم الله خير دكتور خلفان، وبارك الله في علمكم ونفع بكم. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، بإذن الله تعالى مزيدا من المواضيع المتعلقة بخطبة الوداع ستكون بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أما الآن أشكركم على الإصغاء والاستماع، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
2: وليطوفوا بالبيت العتيق، مع تحيات الدكتور هلال الخروصي وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفرض الحج إليها على المستطيع من العباد، وصلى الله على سيدنا محمد القائل: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، الحج أمل المسلمين في الحياة، تشدهم إلى أماكنه قوة الإيمان والعزيمة وشدة الشوق والتحنان، فإذا عقدوا النية على أدائه تابوا إلى الله تعالى وتخلصوا من جميع التبعات المادية والمعنوية، وأفردوا نفقة العيال، وهيئوا نفقة الحج من المال الحلال، يغادرون ديارهم فرحين مستبشرين. فإذا وصلت أيها الحاج إلى الميقات المقرر لك، اغتسل أو توضأ، والبس ملابس الإحرام، ثم صل ركعتي الإحرام بالعمرة إذا لم تكن وقت الفريضة، وتبدأ بالتلبية بالعمرة قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله. وبالإحرام بالعمرة دخلت في عبادة مناسك العمرة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا تغطية للرأس، ولا بأس بالمظلة الواقية للشمس على ألا تلامس رأسك، ولا نتف للشعر، ولا قطع للأظافر، ولا استعمال للعطور، ولا قطع للنبات والأشجار، ولا صيد، ولا تعرض للزوجة بما يثير الشهوة، ولا لبس للمخيط وللمحيط. ويحرم عقد النكاح وخطبة النساء في حالة الإحرام. أما النساء فيلبسن ملابسهن الشرعية ولا يظهرن إلا الوجه والكفين، وعندما تصل إلى المسجد تتجه نحو الكعبة المشرفة وتبدأ الطواف حولها 7 أشواط، مبتدئا من الحجر الأسود، جاعلا الكعبة على شمالك، تسبح الله وتدعو بما تشاء لك ولأهلك وآبائك وذريتك ولعامة المسلمين، وتشير في كل مرة إلى الحجر الأسود مكبرا، ولا تزاحم الناس في الوصول إليه، لأن الزحام إيذاء للناس والضعفاء. وبعد الانتهاء من الطواف 7 أشواط لا تزيد ولا تنقص، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن أمكن، وإذا لم تتمكن بسبب الزحام تصلي في أي مكان بالمسجد، ثم اتجه إلى زمزم واشرب منها، ففي مائها البركة والشفاء، وادعو بما تيسر لك، فماء زمزم لما شرب له. ثم اتجه إلى الصفا وابدأ منه السعي بين الصفا والمروة، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتهرول بين العلمين الأخضرين، وبعد السعي بين الصفا والمروة يخرج المعتمر من المسجد ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل، وتنتهي بذلك أعمال العمرة، وتذهب إلى بيتك وتخلع ملابس الإحرام وتلبس ملابسك المعتادة وتتحلل من كل شيء حرم بسبب الإحرام بالعمرة، وتنتظر حتى يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة. وهذه حالة التمتع بالعمرة إلى الحج، وهي الحالة الميسرة والمفضلة للحجاج، وتختلف عن حالتي الإفراد والقران. وتقضي بقية أيامك في مكة استعدادا ليوم الحج الأكبر، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أو يوم التروية كما يسمى، فتغتسل أو تتوضأ وتلبس ملابس الإحرام وتدعو قائلا: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وتبدأ في التلبية. وبالإحرام دخلت في مناسك الحج، ويحرم عليك ما كان قد حرم عليك في إحرام العمرة، ثم تتوجه إلى منى مع شروق يوم التروية ملبيا بصوت مرتفع، وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، وفجر اليوم التاسع من ذي الحجة. ومن منى تنطلق صباح اليوم التاسع إلى ساحة اللقاء الأعظم في عرفة، وتصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة أو في أي مكان من عرفة. وبعد الصلاة وسماع خطبة عرفات تتجه إلى أرض الموقف عند جبل الرحمة، أو تقف في أي مكان من عرفات ما عدا بطن عرنة فلا يصح الوقوف فيه، ثم تفرغ للدعاء والذكر والعبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، تدعو الله تعالى بما شئت، وتلح في الدعاء لك ولأهلك وذويك وعامة المسلمين ولنصرة الإسلام والمسلمين، حتى تغرب شمس يوم عرفة وتنزل مع الحجاج إلى المشعر الحرام بمزدلفة. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وفي مزدلفة تصلي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير وتبيت بها، وإذا طلع الفجر صليت صلاة الفجر، ثم تكبر وتهلل وتدعو. وقبل طلوع شمس يوم العاشر تتجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ومعك سبع حصيات مثل حب الفول، وكبر عند رمي كل حصاة ولا ترميهن دفعة واحدة، ثم تنحر الهدي، وبعد ذلك تحلق رأسك أو تقصر، والحلق أولى، وبذلك يحل لك كل شيء إلا ما حرمه الله من المعاصي وما تعلق بمباشرة الزوجة، وتخلع ملابس الإحرام وتلبس ملابسك المعتادة، وبذلك تتحلل التحلل الأصغر. وأثناء إقامتك بمنى أيام التشريق الثلاث لرمي الجمرات تتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة وصلاة ركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة. بعدها يحل لك كل شيء إلا ما حرم الله من المعاصي. وفي منى تبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فإن تعجلت تخرج قبل غروب الشمس من منى، وإن لم تتعجل تبيت ليلة الثالث عشر وترمي أيضا في اليوم الثالث الجمرات. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وعند إرادة السفر والعزم على العودة إلى أهلك ووطنك تطوف بالبيت طواف الوداع بلا سعي، ويكون آخر عهدك بالبيت الطواف، وبذلك تكون قد أديت فريضة الحج طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله القبول والثواب والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السمري. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: بالبيت العتيق.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
0: إعداد وتقديم الدكتور هلال بن عبد الله الخروصي بصحبة الدكتور خلفان بن سنان الشعيلي. وليطوفوا بالبيت العتيق. تنفيذ خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين الأكارم، أحييكم وأرحب بكم في برنامجكم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البرنامج نحن نتحدث فيه عن المقاصد والمعاني والأسرار التي استنبطها العلماء والفقهاء حول روحانيات الحج، وكل ذلك حتى نهفو بأنفسنا وقلوبنا وعقولنا لتعظيم بيت الله الحرام، وحتى نعلي من شأن تلك المشاعر المقدسة. باسمي وباسمكم جميعا يسرني بل ويسعدني أن أرحب بضيفي العزيز الدكتور خلفان بن سنان الشعيري. أهلا وسهلا بكم.
3: مرحبا دكتور هلال، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وبارك الله فيكم.
2: بارك الله فيكم وفي أوقاتكم وفي علمكم دكتور خلفان. ونحن نسير معك في رحلة جميلة حول معاني وأسرار الحج، هذه المعاني التي يحتاج إليها الحاج وغير الحاج، ونحن كأفراد من ناحية تربوية بأمس الحاجة إلى القضايا التي تتعلق بالقيم والسلوك. طبعا الحج يرتبط ارتباط كبير بالتاريخ، ومن أعظم الأحداث التاريخية لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الرحمة وهو يخطب في الناس، وقد حضر هذه الخطبة أكثر من 100,000 كما جاء في بعض الروايات، وهم يستمعون إلى الأسس في العلاقة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث في خطبة الوداع بمجموعة من القيم، وبدأ خطبته صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبته: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وأعادها صلى الله عليه وسلم مرارا. أحببنا دكتور خلفان أن نتحدث عن هذه الخطبة، لأن فيها الكثير من المعاني الإنسانية والحضارية والقيمية والتربوية التي لا بد أن نقف معها وقفات تأمل وتدبر، وألا تمر علينا مرور الكرام لأن يحتاج إليها الحاج وغير الحاج. فنريك تحدثنا في البداية، متى كانت هذه الخطبة، في أي وقت، وما هو الهدف والمقصد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم دكتور هلال الخروصي على هذه الاستضافة. والحقيقة عندما نتحدث عن تاريخية الحج وعن حج النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن تاريخية مكة، عن تاريخية المكان، عن تاريخية الزمان.
2: تاريخية الزمان، تاريخية المكان،
3: تاريخية المكان، وأيضا تاريخية السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الأشخاص. هنا هذه التاريخية لابد أن تكون حاضرة مع كل مسلم ومسلمة، والمستمعون والمستمعات الذين يستمعون إلينا لابد أن ينظروا إلى هذه التاريخية ويزيدوا من معارفهم حولها، لأن تلكم ذلكم الزمان وذلكم المكان ليست أماكن يمر عليها مرور الكرام كسياحة وغيرها، وإنما هي أماكن مقدسة منذ خلق الله تعالى الأرض ومن عليها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
2: وهدى للعالمين،
3: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه الأماكن لا نمر عليها مرورا كراما، وإنما عندما نقرأ أو نذهب إلى هناك نتذكرها تذكرا تاريخيا، تذكرا يذكرنا بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم سلفا، وبما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج الوداع. وهذا ما يجعل أن المسلم يحس أو يشعر أن هذا الدين لم يقف بسهولة حتى يصل إليه، وحتى تصل إليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة عندما حضر 100,000 صحابي كما ذكرت الدكتور هلال أو ذكرت بعض الروايات.
2: دكتور خلفان، يعني سبحان تأكيدا لكلامكم ذكرتم نقطة جد في غاية الأهمية، هي تاريخية الزمان والمكان والأشخاص. سبحان الله، وأنتم تتحدثون أنا كما يقال تتوارد مجموعة من الصور التاريخية في رأسي كانت.
3: نعم.
2: بناء الكعبة مرتبط بسيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وحتى أساسا مكة مرتبطة بقصة الهجرة.
3: نعم.
2: الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم أيضا فيه قصة في التاريخ، الصفا والمروة قصة تاريخية، زمزم، رمي الجمرات، الذبح، هذا بستأكيدا لكلامكم فقط،
3: كله
2: يعني
3: يرتبط عندما
2: التاريخية.
3: عندما يذهب الحاج وهو معه هذا السرد التاريخي سيحس أنه يطبق ما عليه الأنبياء وما عليه المرسلون وما
2: الجهود التي بذلوها
3: والجهود التي بذلوها، ولماذا اختار الله تعالى لإبراهيم أن يجعل ابنه وزوجه في ذلكم المكان لا غير ذي زرع كما قال الله سبحانه وتعالى، إلا لحكمة ربانية أرادها الله سبحانه وتعالى. ولو لاحظنا أن من تاريخية مكة أن الله تعالى قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يبني إبراهيم البيت،
2: معناه في بيت قبل سيدنا إبراهيم،
3: قبل سيدنا إبراهيم، وإنما
2: لفتة تاريخية،
3: لفتة تاريخية ولفتة كبيرة. ولذلك علماء الإعجاز في كل يوم يظهر لهم إعجاز ذلكم المكان والزمان.
2: عجيب،
3: ماء زمزم ليس ماء طبيعيا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. هنالك قصص قرأتها على أن هنالك امرأة مصابة بسرطان
2: تشافت
3: ورجل هكذا وغير ذلك من القصص التي
2: تروى، ماء زمزم لما شرب له،
3: لما شرب له، لكن بشرط كما ذكرنا أن النية الصافية، النية الخالصة، عدم التشكك أو التشكيك،
2: يقين كامل،
3: يقين كامل بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجعل أن هنا عندما ننظر إلى هذه حجة الوداع، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبته في متى، كانت في يوم عرفة 9 من ذي الحجة في السنة العاشرة بحضور كما قالت الروايات 100,000 صحابي أو يزيدون عن ذلك. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل وسلم،
3: كان في تلكم الخطبة يضع لهم الميثاق، هو ميثاق إسلامي، ميثاق عالمي،
2: ليست خطبة وعظية مجردة،
3: ليست خطبة وعظية، وإنما هو ميثاق عالمي. ولذلك لم يقل الرسول أيها المسلمون،
2: أيها الناس،
3: قال أيها الناس، ولماذا؟
2: للناس كافة،
3: للناس كافة. ولذلك هنا من ينظر إلى هذا الخطاب لماذا خاطب؟ لأنه خاطب لإنسانية كلها، من آمنت ومن لم
2: تؤمن،
3: من حضرت ومن لم تحضر،
2: أبد الآبدين،
3: أبد الآبدين،
2: إلى أن تقوم الساعة،
3: إلى أن تقوم الساعة. وإذا يقرأ القارئ في الخطاب يجد على أنه يركز على أنه ميثاق عالمي، يركز على سلامة البشرية، ويركز على أن البشرية تقوم على شيء اسمه حقن الدماء، على شيء اسمه التسامح، على
2: حقوق المرأة،
3: قبل حقوق المرأة سنأتي إليه، لكن على البشرية جمعا. أنت اللي بأي حق يعني الإنسان يتحدث عن الإنسان في غيبته أو غيرها أو عن دمائه أو أو أو أو غيرها من الكلمات التي لا يرتضيها المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وهذه كلها جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من ميزان الميثاق الدولي الذي أعلنه في خطبة الوداع. ولذلك أشهد في نهاية الخطبة أشهدهم عليها اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وهذه ما جعلت أن البشرية تنطلق. لا، عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ مع الدكتور، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. معنى ذلك أنه لا شرف لأي أحد منكم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تقدمة في الدين الإسلامي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى.
2: هل التقوى هنا أيضا نستفيد منها هي أنني أتعامل مع الآخر على مبدأ أنه إنسان بغض النظر عن لونه جنسه؟ هل يفهم من هذا الموضوع من خلال الخطبة؟
3: من خلال الخطبة أن هذه التقوى هي الطريق الذي يسير عليه المؤمن، الطريق الذي يسير عليه كل من اعتنق الدين الإسلامي، أن هذه التقوى هي الدينمو المحرك لك في هذه الحياة، أن هذه التقوى هي التي تجعلك تنطلق مع الناس بحسن الظن، وعلى أنك تنطلق مع الناس على أنهم فيهم الخيرية حتى ولو ابتعدوا أو لم يؤمنوا، وإنما عليك دعوتهم لدين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنظر ردود الأفعال، لا تحكم على
2: أحد،
3: على أحد
2: ولا تقصي أحدا.
3: ولذلك عمر بن الخطاب لما جاءه رجل ويطلب شهادته، جاءه ليشهد له، قال: هل صاحبته في سفر؟ هل عاملته؟ هل داينته أو غير ذلك؟ قال:
2: لا تستعجل.
3: قال: لا تستعجل. ولذلك حتى يعني لما وجد رجلا في المسجد نائما، قال له: من يصرف عليك ومن يعيلك؟ قال: أخي. قال: أخي خير منك. التقوى تجعل الإنسان يسير في هذه الأرض ويعمرها.
2: صحيح.
3: فإذا قضيت الصلاة
2: فانتشروا في الأرض
3: وابتغوا من فضل الله. طيب. واذكروا الله كثيرا.
2: طيب دكتور، نعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم:
3: رسول.
2: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. النبي حتى أعادها أكثر من مرة. ألا تعلمنا هذا المقطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قضية حق الحياة؟ اليوم حنا نسمع عن حالات انتحار، أن إنسان صاب اكتئاب وفكر أكثر مرة بالانتحار، أو خلاف بسيط بين اثنين يقتل قريبه يقتل أخاه. سمعنا حتى حالات أن امرأة قتلت زوجها بسبب قضية معينة، أو رجل. مسألة الدماء الأموال الأعراض ربما غير محصورة فقط في الحروب.
3: صدقت، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، سواء كانت ذكرناها في الحروب، ذكرناها في الحياة العامة، ذكرناها في الحياة الخاصة، والآن نركز عليها في الحياة الخاصة.
2: نعم.
3: أن الإنسان لابد مطالب بأن يحب نفسه، يحب ذاته، يحب هذه الحياة التي أعطاه الله تعالى إياها. ولذلك يؤثم الإنسان لو أقدم على الانتحار، أقدم على إهلاك نفسه، أقدم على فعل يؤدي بحياته. ولذلك نجد في فتاوى علمائنا أن من يسرع بالسيارة سرعة تخالف القانون والشرع يعد منتحرا.
2: صحيح.
3: من يتعاطى أدوية بغير صرف من طبيب مختص أو بكميات غير مسموح بها أو غير ذلك يعتبر منتحرا. والحديث: من تردى من جبل فقتل نفسه، أو جاء نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك حتى ولو تعرض لمرض أو مآزق في هذه الحياة لابد أن يحب الحياة. ويعجبني دائما عندما أقرأ أن رجلا مر على رجل وهو مقطوع اليدين والرجلين ويذكر الله تعالى، قال ويحمده، قال: أتحمده ولم يجعل لك لا يدين أو رجلين؟ قال: يكفيني هذا اللسان الذي جعلني أذكره به.
2: عجيب.
3: شيء بلاء أكثر من هذا البلاء؟ معنا الآن الحمد لله رب العالمين حكومتنا الرشيدة، المستشفيات والمصحات وغيرها،
2: النعم العظيمة،
3: والنعم العظيمة التي متوفرة في عصرنا الحاضر. ماذا نحتاج؟ نحتاج أننا نحب الحياة كما أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنني أحافظ على هذه الحياة كما أعطاني ووهبني الله تعالى إياها، وأنا أسعى في هذه الحياة لعمارة هذه الأرض ولعبادة الله سبحانه وتعالى، وأجعل هدفي كما قلت دكتور هلال: جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين.
2: سبحان الله، هذا الكلام جميل منكم دكتور خلفان، وأيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي قراءة للواقع المستمر إلى يوم القيامة. الحالات تتكرر بين الفينة والأخرى، حالات إما إنسان يقتل نفسه أو يقتل قريبه أو يقتل الآخرين، فالناس حتى يتعجبون يقول لك يعني سبحان الله في هذا الزمن مع انتشار العلم عندك توفيق المصالحة، عندك المحكم ممكن تطالب بحقك، ما في داعي أنك أنت تمد يدك بالقتل أو بالإيذاء للطرف الآخر. يعني سبحان الله تأتي هذه المواسم وتذكرنا وتنبهنا بهذه القضايا.
3: دكتور هلال، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد واضح أنه كبح حنوازع النفس. عندما جاءه رجل وقال له يعني أنصحني يا رسول الله كما جاء في الحديث، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هنا كرر له لا تغضب.
2: صحيح،
3: الغضب ثوران نفسي ويجعل من الإنسان أن يفقد عقله وصوابه، ولذلك أرشد من كان غضب وهو قائما أن يقعد، ومن كان قاعدا يعني فليجلس أو فليتكي أو يتوضأ وليذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حتى يزول عنه هذا الغضب. ولذلك الناس المتسامحون تراهم دائما سعداء.
2: صحيح.
3: تراهم دائما يعني قلوبهم صافية، وإذا خاطبهم الجاهلون
2: قالوا سلاما.
3: ما هي كلمة سلاما؟ لا نمر عليها مرور الكرام، إنما هي السلام الداخلي والسلام الخارجي. السلام مع النفس، قل لي عني ما تشاء لن يضرني، هل يلصق فيك؟ لا، لو قلت عني كذاب أو غيرها من الكلمات لا تلتصق فيك.
2: والله أنا سعيد جدا دكتور خلفان، في أكثر من حلقة ركزت مع مسألة السلام الداخلي، عسى يكون لك برنامج خاص في هذا المجال.
3: عسى بإذن الله.
2: بارك الله فيكم. أنا ودي كنا نتحدث أكثر لكن الوقت قد انتهى، بعدين المخرج بيزعل علي لأن تجاوزنا دقيقتين، لكن إن شاء الله احنا سنستكمل الكثير من المعاني المتعلقة بخطبة الوداع. نحن بأمس الحاجة أن نتعلم هذه المعاني العظيمة وأن نسقطها في واقع حياتنا اليومية. جزاكم الله خير دكتور خلفان، وبارك الله في علمكم ونفع بكم. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، بإذن الله تعالى مزيدا من المواضيع المتعلقة بخطبة الوداع ستكون بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أما الآن أشكركم على الإصغاء والاستماع، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله.
0: وليطوفوا بالبيت العتيق، مع تحيات الدكتور هلال الخروصي وخالد بن درويش أولاد ثاني.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتجه القلوب نحو السماء في أحد أعظم أيام هذه الدنيا. نطل عليكم في برنامج صباح الياسمين وصباح يوم عرفة، هذا اليوم الذي يحمل نفحات الرحمة وسكينة الإيمان وبياض الأمنيات. صباح تزدحم فيه الأكف بالدعوات وتلين فيه القلوب محبة وصفاء، وتفوح منه رائحة الطمأنينة كما يفوح الياسمين في أول النهار في هذا الصباح الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم من كل دعوة قبولة ومن كل ضيق فرجا، وأن يكتب لنا أياما عامرة بالمودة والسلام والرضا لنا ولكم بإذن الله. صباحكم عرفات من الخير، وصباحكم ياسمين لا يذبل. صباح الياسمين نصحبكم فيه إعدادا وتقديما هيثم بن سالم الزجالي، في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، وفي إخراج هذه الحلقة الزميل عابدين بن محمد البلوشي.

مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صباح الياسمين. هذه المره حلقه خاصه في هذا اليوم المميز، اليوم الاستثنائي طبعا، يوم عرفه. وفي اكيد هذه الحلقه تفاصيل عديده نناقشها واياكم وموضوعات نطرحها كلها تنصب في سياق هذا اليوم، فضائل هذا اليوم. أيضا هناك ضيف عزيز سيكون معنا بحول الله في قادم الوقت، وسنتعرف من خلاله على فضائل هذا اليوم المبارك. ونبدأ معكم بكل تأكيد حلقة اليوم بفقرة أخبار الصحافة. أخبار الصحافة وعدد هذا اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق 26 مايو 2026 للميلاد. وفي عدد جريدة عمان لهذا اليوم: جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول ويتلقى برقيات المسؤولين، العاهل المفدى يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع السلطان قابوس في ولاية صحار. وأيضا نتابع في أخبار الصحافة: الحج العمانية وبعثة الحج العمانية تكثف جهودها، ومليون وخمسمائة ألف حاج بعرفات اليوم. نتابع وإياكم أيضا في أخبار الصحافة: خطط لتحفيز الاستثمار وتطوير البنية الأساسية، محافظة جنوب الباطنة تستعرض منجزاتها التنموية وخططها المستقبلية. كذلك أيضا في أخبار الصحافة: وزارة الخارجية تتسلم خطاب اعتماد القائم بأعمال السفارة السورية لدى سلطنة عمان. سلطنة عمان والهند توقعان على تجديد مذكرة تفاهم في مجالات الأمن البحري. الأخبار الصحية: إجراء أول عملية لاستئصال البنكرياس باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل. هيئة الطيران المدني تستأنف إصدار تصاريح تشغيل طائرات الدرون. 1,880,000 مركبة مسجلة في سلطنة عمان بنهاية إبريل. أكثر من 1.5 مليون مستفيد من منافع صندوق الحماية الاجتماعية. ونتابع أيضا في أخبار الصحافة لهذا اليوم: نقل الأطفال عبر العمالة غير المرخصة تهديد يتجاوز مخاطر الطريق إلى أبعاد أمنية وسلوكية. سكان سلطنة عمان يتجاوزون 5,300,000 نسمة ومسقط الأعلى كثافة، العمانيون يشكلون ما نسبته 56%. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تبحث توسيع الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الهندية. ونتابع أيضا في أخبار الصحافة، وهذه المرة في أخبار المحافظات: منح دراسية لحفظة القرآن عبر مبادرة تعليمية بولاية السيب. تكريم الطلبة المجيدين في الدبلوم العام بولاية عبري. وفعاليات فلكية بالحمرة لرصد النجوم. وكذلك من ضمن الأخبار هذه المرة نذهب وننتقل إلى الأخبار الاقتصادية. أخبار النفط: أولا، خام عمان عند $95.56، النفط يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين وسط ترقب لاتفاق أمريكي إيراني. 10 ملايين ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. حركة شرائية نشطة تشهدها الأسواق، وارتفاع الأسعار يدفع المستهلكين لترشيد الإنفاق. هبطات العيد في جعلان، بني بو حسن وضنك تنتعش فيها الأسواق وشهدت إقبالا واسعا على المواشي. أما بالنسبة لأخبار الذهب، الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز.
وفي أخبار البورصة، مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا عند 7775 نقطة بدعم من كافة القطاعات، وشركات شركات الاستثمار العمانية تتجه نحو الشراء. إذن مستمعين الكرام، هكذا كانت جولتنا في أخبار الصحافة لهذا اليوم، قرأناها لكم من عدد اليوم من جريدة عمان الثلاثاء 9 من ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه 26 من مايو 2026 للميلاد. حفظ الله عمان وأدام لنا جلالة السلطان ومتعه بالصحة والعافية والعمر المديد، وحفظكم الله شعب عمان الأبي وسلمكم من كل سوء ومكروه، وتقبل منكم صالح الأعمال.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، نعود معكم في برنامج صباح الياسمين وحلقة هذا اليوم، الحلقة الخاصة والاستثنائية بمناسبة يوم عرفة. هذا اليوم طيب المبارك، والذي بكل تأكيد سنستعرض بعض تفاصيله وفضائله أيضا من خلال ضيفنا في قادم الوقت إن شاء الله. هذه المرة أيضا نتوقف مع هذا الخبر: العاهل المفدى يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع السلطان قابوس في ولاية صحار. بمشيئة الله وتوفيقه، سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني أمس على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك، عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 للهجرة، وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة والوكلاء والولاة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة، يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات، مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني الأبي والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير.

مستمعين الكرام، تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه التهاني والتبريكات أمس مع عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عبر اتصالات هاتفية وبرقيات تهان. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لكافة إخوانه القادة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوب بلدانهم بوافر من الخير والبركات والنعم، وعلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بالرخاء والنماء. كما عبر القادة عن أطيب التهاني والأمنيات لجلالة السلطان وشعب بلاده، سائلين الله عز وجل أن تكون مناسبة سعيدة ومباركة وتعود عليهم وأمثالها من المناسبات الطيبة أعواما مديدة، منعمين بالحبور والسؤدد. كما تلقى جلالته حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة. تضمنت أطيب التهاني لمقام جلالته بهذه المناسبة المباركة مقرونة بالدعوات الصادقة بأن يعيدها على جلالته أعواما مديدة، منعما بالصحة والعافية والسداد، وعلى بلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرفعة، وعلى جميع المسلمين في أرجاء العالم بالعز والاستقرار. وقد تلقى جلالته برقيات التهنئة من كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.

منا ومنكم صلوات وصيام وصالح الأعمال. احنا اكيد مستمرين معكم في البرنامج في ساعتين من الوقت نقضيها وإياكم في تفاصيل ومحطات وموضوعات مختلفة. وهذه المرة أيضا يعني سنتعرف على بعض التفاصيل المتعلقة أيضا بيوم عرفة، أيضا أخبار من هناك من بعثة الحج العمانية. إذا مستمعينا الكرام، نذكركم بأرقام التواصل معنا 2469-8151 للمشاركة معنا، وهذا طبعا رقم الاتصال. أما رقم الواتساب 7244-2009. مع بزوغ فجر اليوم يبدأ حجاج بيت الله الحرام أو بدأوا يعني بالأحرى بالتوافد إلى صعيد عرفات الطاهر في أجواء إيمانية مليئة بالتلبية والدعاء، ويتطلعون في هذا اليوم الذي يمثل ركن الحج الأعظم إلى طلب المغفرة والرحمة والعتق من النار، متضرعين إلى الله عز وجل، وهم يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وتواصل بعثة الحج العمانية جهودها الميدانية والتنظيمية كذلك لخدمة الحجاج العمانيين مع حلول يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، من خلال متابعة توافد الحجاج العمانيين إلى مشعر منى أو مشعر منى، وتوفير مختلف الخدمات الإدارية والصحية والإرشادية بما يضمن راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم. وأيضا في هذا السياق أكد الدكتور زاهر بن عبد الله الحوسني نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج أن البعثة تعمل وفق خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج العمانيين وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وأوضح أيضا أن البعثة منذ الموسم الماضي انتهجت آلية جديدة لتفويج حملات الحج من مكة المكرمة إلى مشعر منى بوضع مواقيت مختلفة لتفويج الحجاج تجنبا لتجمع الحجاج في وقت واحد في الطرق أو على مداخل المخيم، مما يضمن سهولة وانسيابية الحركة. وأشار أيضا إلى أن البعثة جهزت مركزين طبيين متكاملين في كل من مخيمي منى وعرفات بكافة المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للحجاج على مدار الساعة. وقال أيضا إن البعثة تولي كبار السن وذوي الإعاقة اهتماما خاصا من خلال توفير خدمات مساندة وتقنيات حديثة، من بينها أساور التتبع التي تسهم في سرعة الوصول إليهم عند الحاجة والحد من حالات الضياع بما يعزز مستوى الرعاية المقدمة لهم. ولفت إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لضمان تكامل الجهود وتقديم خدمات نوعية للحجاج العمانيين، داعيا الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية والصحية والتعاون مع المشرفين وحملات الحج. ومن جانبه أوضح المقدم الركن أحمد بن حمد البرطماني رئيس وفد شرطة عمان السلطانية ببعثة الحج العمانية لوكالة الأنباء العمانية، أوضح أن الوفد يطلع بأدوار ميدانية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الحجاج العمانيين من خلال إعداد وتنفيذ خطط للطوارئ متخصصة للتعامل مع الكثافة البشرية والحالات الاستثنائية في مخيمي منى وعرفات، وذلك عقب اجتماعات تنسيقية نظمتها بعثة الحج العمانية بمشاركة مختلف القطاعات ذات العلاقة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. وأضاف البرطماني أيضا أن الوفد يقدم الدعم والإرشاد الميداني للحجاج ويتعامل مع الحالات المتعلقة بفقدان الوثائق والظروف الطارئة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية أمنية ومرورية بالتعامل أو بالتعاون مع الوفد الإعلامي. وأشار أيضا
إلى أن الوفد بدأ استعداداته مبكرا.

خلال عقد اجتماعات تنسيقية ووضع خطط لتنظيم الحركة للحجاج وتسهيل تنقلاتهم مع تعزيز الكوادر في المنافذ قبل وصول الحملات لضمان جاهزية المواقع وسرعة إنجاز الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وذكر أيضا أن الاستعدادات شملت متابعة السجلات المرورية لسائقي الحافلات والتحقق من جاهزيتهم بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج وانسيابية الحركة خلال موسم الحج. وأكد أن الوفد في جاهزية مستمرة للتعامل مع حركة الحشود حيث توزع المهام وفق طبيعة الحركة في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج مع الالتزام بخطط التفويج المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية استنادا إلى دراسات لخرائط التدفق البشري في مخيمي منى وعرفات التي تختلف بحسب طبيعة المناسك. وبين أيضا أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات الأمنية ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عبر بعثة الحج العمانية، وسواء يعني في المنافذ أو في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة بهدف تسهيل الإجراءات ومعالجة أي ملاحظات قد تواجه الحجاج. ولفت إلى أن الموسم الحالي شهد استخدام لوحة مؤشرات للمتابعة الفورية لحركة الحافلات لأول مرة، مما أسهم في متابعة حركة النقل وتنظيم خطط للتفويج في المنافذ ونقاط الفرز بما يعزز الانسيابية وسرعة الحركة. ودعا رئيس وفد شرطة عمان السلطانية ببعثة الحج العمانية إلى أهمية التزام الحجاج بالتعليمات الأمنية والتنظيمية ومسارات التفويج المحددة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، موضحا أن الوفد يحرص على إيصال هذه التعليمات عبر المنصات الرقمية والرسائل التوعوية واللقاءات المباشرة مع الحجاج.

0: مستمعينا، أهلا وسهلا بكم مجددا. مستمرين معكم في صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحياتنا لكل من يستمع إلينا. نعرف أن الآن المشاوير بتكون إلى هبطات العيد عابدين، ها؟ يقول عابدين نحن بنخلص البرنامج بعد وبنروح ناخذ لنا لفة على هبطات العيد والأسواق الشعبية. اللي يدور بياخذ له يعني أغراض خصف وبزار وبهار، واللي بياخذ له أيضا أضاحي ويعني تيوس وغيره، واللي بياخذ له أيضا ثيران وعياله، ويعني كل شخص بحسب الاهتمامات وغيره. لكن يعني تبقى أسواق المواشي والأسواق الشعبية في الهبطات يعني لها ميزتها وطابعها الخاص، من غير الناس طبعا اللي تاخذ الأطفال ويعني يستمتعوا كذا بشراء الألعاب للأطفال، ويكون هذا اليوم يوم تملأه البهجة والفرحة والسرور. احنا نفتح مجال الاتصالات طبعا على 24698151، ورسائل الواتساب على 72442009. نروح الاتصال أول، نروح الاتصال أول في حلقة اليوم. السلام عليكم، صباح الخير. أين ذهب الاتصال؟ راح الاتصال. تحياتنا لخالد سليمان العاصمي، يقول للوالدين حدود في تربية الأبناء، وقد يصبح أحد الأبناء صالحا وآخر فاسدا. البيت هو البيت، والأب الصالح هو نفسه الأب الصالح. لازلت أرى أن آباء وأمهات تدمع أعينهم مما رأوا من أبنائهم وبناتهم، ويلومون أنفسهم أنهم لم يتصرفوا بطريقة أفضل، ولو دققت النظر لوجدت أنهم بذلوا ما بوسعهم. لكن للوالدين حدود، ولا يمكنك أن تفعل كل شيء لأولادك. ما يمكنك فعله هو أن تبذل ما تستطيعه وتدعو لهم، ولا تظلم أحدا منهم، والهداية من عند رب العالمين. كلام سليم يا خالد، شكرا، شكرا لك على المشاركة. نروح للاتصال. السلام عليكم خليفة، صباح الخير. مرحبا أخوي خليفة، كيف الحال؟ عساك بخير، تسمعنا بوضوح؟ اي شكل الارسال تعبان عنده، لكن حاول انك ترجع لنا عابدين في قادم الوقت. نروح لاتصال اخر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا سليمان، صباح الخير.
1: حياك استاذي، اخبارك؟ علومك
0: الله يسلمك، شخبارك؟ عساك طيب؟
1: والله الحمد لله طيبين، حياكم الله.
0: الله يسلمك ويعافيك، صوتك مميز ما شاء الله فيك. سليمان يعني كذا من الوهله الاولى تعرف ان المتصل هذا سليمان العاصمي. الله يسلمك.
1: والله تعرف في هذه الايام المباركه الطيبه، يعني الحلو الواحد انه يكون بدري ونشيط، يعني يخلي عنه الكسل والنوم.
0: يا سلام، انت وين في ادم؟
1: والله في ادم ان شاء الله، متجه الى سناو ان شاء الله.
0: ما شاء الله، شكله صوب الاسواق الشعبيه هناك.
1: والله كريه ما يغنينا عنهم صراحه، سوق نزوه وسوق ادم وسوق سناوي، يعني في هذه الايام بركه حلو تبضع من كل مكان، عن حد يزعل يعني.
0: يا سلام، كيف الاستعدادات للعيد؟
1: والله الاستعدادات جميله، انه دائما انك تكون انت في الزحمه، هذه احلى شيء، تحس بلذه العيد وكذا يعني، وخليك دائما تكون مبتسم وصبور يعني في هذه الايام الطيبه
0: يعني. يا سلام، يعني تحس
1: حتى في الشوارع، انا اتمنى استاذي مثلا في الشوارع يعني مثلا نفتح طريق مثلا للناس، وفي المواقف طبعا الناس محتاجه اكثر منك او كبار السن، حلو لسه حكوم ببالك مرتاح يعني في هالوقت يعني.
0: صحيح صحيح صحيح. اليوم يعني يوم مميز، ويوم يعني مبارك، ويوم ايضا يوم طيب. ايش تحب تقول لمن يسمعنا من اصدقاء الاذاعه؟
1: والله اليوم بامانه هو يوم جميل طبعا، فاحنا البدايه دائما يكون من البيت، يعني من بيتنا دائما يكون ان نكون قريبين من اولادنا عائلتنا، بدنا نكثر من الدعوات مثلا، من قراءة القرآن، زيارة الأرحام، زيارة المرضى، هذه من الأشياء الأولوية يعني، والاستغفار، ودائما دعاء خليه حاضر لك في كل طرقاتك يعني.
0: الله يتقبل طاعتكم وصالح الأعمال إن شاء الله. عاد بعدين قلنا الصورة من هناك يعني،
1: هناك ماشي إلا أنك لك صورة، ولا بديلك عاد سوق سمك اليوم، خليه سوق سمك ما بنقصه.
0: لا خلاص الحين نشوف نحن عندنا
1: نروح صوب المواشي وصوب البوش وصوب الزحمة داخل الأسواق يعني.
0: يا سلام، وشوف يعني أيام العيد خلاص البرمجة تتغير في الجسم يعني، يتجهز او تتجهز المعدة لايام مليئة باللحوم
1: فالحين
0: والمشاوي.
1: جالس نسأل الأولاد يعني خبزك بالبطاطس، قال لا لا 3 أيام ما نبغى خبزك بالبطاطس.
0: اي
1: يقول
0: والله،
1: فضي فضي شوية البرميلة على الحق فاتي.
0: اي يا سلام، الله يحفظهم ان شاء الله
1: والله أيام
0: ويخليهم.
1: جميلة أستاذي، دائما يكون الإنسان مستانس يعني مع الأهل وجيران أصحابه، دائما نتمنى في هذه الأيام الإنسان أنه يتفقد جيرانه الأرامل الأيتام نكون قريبين منهم بصورة كبيرة يعني في هذه الأيام. دائما الدعوات دائما حضورنا معهم، نشوف شو يحتاجون، فأتمنى من الجميع يكون هذه النقطة تكون حاضرة معهم في كل مكان يعني.
0: بارك الله فيك يا سليمان، وشاكرين لك هذا التواصل الجميل منك.
1: شكرا أستاذي، نهنيك أنت والمخرج قبل الناس يعني، عسى يكون ما حد هناكم من الصباح،
0: مقدما
1: نهنيكم
0: يعني.
1: بالعيد ونقول لكم الله يوفقكم ويسعدكم في مثل ما تسعدون في طرقاتنا بأمانة، كل الطاقم يعني جهودكم مثمنة طبعا في هالمناسبات العظيمة يعني.
0: الله يسلمك، والشكر لك، والتهنئة موصولة لك أيضا، أنت وأبنائك وكل من يعز عليك إن شاء الله.
1: شكرا أستاذي، شكرا الله يوفقكم إن
0: الله
1: شاء الله.
0: يسلمك،
1: شكرا
0: يا مرحب
1: شكرا.
0: يا مرحب سليمان. شكرا، شكرا لسليمان العاصمي، وشكرا أيضا لمن يشاركنا عبر الواتساب على 7244209. فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث تشاركنا أيضا ب الحديث عن يوم عرفة، تقول اليوم الثلاثاء وهو يوم عرفة، وهو ليس يوما لترتيب البيوت ولا للتسوق ولا للنوم طوال النهار ولا للزيارات العابرة، إنه يوم للعظمة، وشرفه الله على سائر الأيام، يوم يباهي الله فيه بأهل الموقف، يوم العتق والمغفرة، ويوم الدعاء والافتقار والانكسار بين يدي الله. فشمروا يا كرام، فوالله ما هي إلا ساعات معدودة، ثم تطوى الصحائف ويكتب للعبد فيها سعادته أو تفريطه. أسأل الله أن يفتح لك أبواب فضله، وأن يجعل يوم عرفة بداية خير وفرج قريب وسعادة دائمة في الدنيا والآخرة. شكرا، شكرا لك يا أختي فاطمة، وأيضا أرفقت كذا مقترح برنامج يومي، يعني كيف واحد ممكن يقضي يومه في يوم عرفة لغير الحاج، وقالت يعني أهم شيء النوم مبكرا واستقبال يوم عرفة بنية صادقة وعزم على اغتنامه كله في الطاعة والذكر والدعاء، أيضا القيام قبل الفجر للسحور والاستعداد للصيام والاكثار من الاستغفار والصلاة والدعاء في السحر، فهي ساعات تنزل فيها الرحمات. ثم بداية اليوم بصدقة ولو يسيرة عبر الجمعيات الرسمية والموثوقة، فالصدقة في هذه الأيام عظيمة الأجر، أيضا الصلاة والطاعة وغيرها أيضا من الخطوات التي رتبتها هكذا في 10 نقاط الأخت فاطمة. شكرا، شكرا لك على المشاركة. نروح لاتصال على 2469881. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، وأسعد الله صباحك أنت والمخرج وكل من يستمع إليكم في هذا اليوم المبارك الطيب.
0: صباحك خير وسعادة أخوي علي أبو الفضل، يا مرحبا بك، شخبارك،
2: يا
0: عساك طيب؟
2: مرحبا بك أخوكم الصغير علي أبو الفضل ولاية الخابور الجميلة. حقيقة أنا فتحت جهاز المذياع واستمع إلى أصواتكم الحبيبة إلى أنفسنا جميعا، وسعيد حقيقة بهذا اللقاء. والله أخي الحبيب أنا في حقيقة يعني أحببت أن أسلم عليكم، خرجت قبل قليل من أنا مسروق من يعني من إحدى حظائر بيع الأغنام أجاركم الله تعالى يعني عزكم الله، والمستمع الكريم، لأن اشتريتها بالأمس وتركتها والآن جيت إيش أحملها في السيارة، ولكي لا أدخل في الزحمة أحببت أن أسلم عليكم ولا أزيد عليكم ما شاء الله تعالى. كما يعرف الجميع هذا اليوم المبارك من أفضل أيام في السنة يا سيدي الكريم، فسنا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيام من صام هذا اليوم المبارك، وأيضا من تصدق ومن تنفل أيضا. وهذا اليوم هو يجب أن نستغله مثل ما قال الأستاذ سليمان وقلتم، نستغله في ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني من صيام وكذلك أيضا من صدقات وأيضا من تعاهد الجيران، وأن أيضا ننفق بقدر كل قدر استطاعته يعني. والإنسان عندما ينفق فهو ايش ينفق لنفسه، والله تعالى يخلفه، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، والله تعالى قال والله خير الرازقين. لهذا على الانسان ان يتعاهد يعني اقربائه، يتعاهد جيرانه، يتعاهد من هو محتاج، ولا ينتظر من ياتي اليه ليعطيه، وأن ما يذهب إليه هو ليعطي من يحتاج، لأنه ناس بعض الناس تقول في حاجة يعني، ولكن لا يسألون الناس إلحافا مثل ما قال الله تعالى. وأيضا أحب أن أقول يعني كل من تخاصم لا سمح الله أو زعل على أحد أقرباء أرحامه فعليه أن يذهب إليهم يا سيد الكريم، وأن يصفح ويعفو في هذا اليوم المبارك، وأن يجعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا باختصار حتى لا أدخل في الزحمة، يعني باختصار شديد يا سيد الكريم، أرجو من الشباب الذين هم في الطرقات أيضا أن ينتبهوا كذلك مثل ما قال الأستاذ سليمان، أن يفسحوا الطريق لغيرهم، وهذا مهم جدا أخي الحبيب، ولا مزاحمة الآخرين. لا أعتذر إليك سيد الكريم على هذه الإطالة حتى لا أدخل في الزحمة، وأسأل الله تعالى أن تقبل منا صادق يعني صالحات الأعمال منا ومنكم وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وأسأل الله جلت قدرته أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء مكروه، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لموتانا وموت المسلمين. وعذرنا على الإطالة، وتحياتي إلى الأستاذ عابدين. بارك الله فيك سيدي.
0: بارك الله فيك أخوي علي أبو الفضل، شكرا لك على هذه المشاركة، والله يتقبل طاعتكم إن شاء الله. شكرا، شكرا لك. تحياتنا لعلي أبو الفضل وكذلك لسليمان العاصمي اللي شاركونا وسمعونا أصواتهم. ونذكر أيضا برقم التواصل 24689151، الواتساب على 7244209. نستمر معكم في برنامج صباح الياسمين ومكملين مع اتصالاتكم إن شاء الله. ناخذ اتصال ولا؟
3: إيه خب خب خب اتصال.
0: أوهو العم بو قيصر.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا بك العم بو قيصر، كيف الحال؟ عساك بخير. الله يسلمك.
3: كيف حالك زملائك؟ كل عام خير ان شاء الله.
0: والله احنا بخير وعافية، طمنا عنك.
3: عابدين بخير، كل منك كلكم بخير،
0: اطياب وبخير ونعمة.
3: هذا والهلال سيف الهلال
0: كلهم بخير وعافية. والله طمنا عنك، كيف امورك ان شاء الله؟ طيب
3: الحمد لله نعمة طيب.
0: كيفكم مع يوم عرفة؟
3: عرفة الله عرفة هذا عرفات عرفة
0: عرفة
3: هذا أول حق.
0: الله الله.
3: نعم، ووقوف الحمد لله طول النهار هذا الحجاج، الله يعطينا هذا يقويه ويعطينا شرب الأجر والثواب، وهذا
0: يتقبل طاعتهم إن شاء الله،
3: ويتقبل منهم دعاهم على عليهم وعلى على هذا إخواني وعلى المسلمين وأولادهم.
0: آمين يا رب.
3: هذا يرفع دعاء هناك الله تعالى استجابه، ولو في كل مكان غير درجات صار العرفة معروفة. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية العم بو قيصر.
3: وهذا
0: كيف كيف
3: نسلم على هذا ونرفع تحايا وتبريكات إلى المقام إن شاء الله أول مقدما بهذا بالعيد الأضحى المبارك بصلاته في سحار في جامع السحار. الحمد لله الله يوفقه ويسعده.
0: آمين
3: يا فيه الصحة والعافية وجميع المسلمين.
0: اللهم آمين اللهم آمين. ويعني أنا حقيقة حاب أسألك العم بو قيصر عن يعني استعدادات العيد، كيف الأمور معك؟
3: الحمد لله مستعد. هذا العيد هذا تفرح بالأولادك وأقاربك وحيانك وجميع المسلمين، بتسمع عنهم تسأل عنهم، تلاقيهم في الأسواق، تلاقيهم في المساجد في كل مكان، تسألوا عن بعضكم بعض وعن أولادكم وأهلكم.
0: الله الله الله الله.
3: هذا في القلوب طيبة الحمد لله.
0: الحمد لله
3: ما في متكدرات من شيء إن شاء الله القلوب
0: إن شاء الله. أكيد أكيد. الله يعطيك الصحة والعافية العم بو قيصر.
3: حي جميع الأصدقاء خلف العام. ما سمع اليوم
0: ما سمعنا بعدنا، يمكن بيتصل عقب عاد
3: يعقوب السيابي وكل سمعنا أبو الفضل جزاه الله خير، ما قصر سليمان العاصم.
0: صحيح
3: سمعنا إن شاء الله نسمع الباقي الأصدقاء
0: إن شاء الله.
3: عبد الرحمن
0: عبد الرحمن. نعم تسلم العم قيصر.
3: احسنت تفضلنا عليك. احسنت
0: بارك الله فيك. عفا عليك. الامور طيبه يا العم قيصر. انت نسعد دائما وابدا بمشاركتك معنا في البرنامج.
3: جزاك الله نور.
0: ونرجو لك ان شاء الله بان تنعم بايام جميله وايام رائعه وايام سعيده ان شاء الله لك. وكل عام وانت بخير مقدما. العام وانت بخير. اكيد تحياتنا للعم قيصر ولكل من يشاركنا. بنروح لفاصل ولان وصلنا معكم لختام الساعه الاولى وبدايه الساعه الثانيه من عمر البرنامج. مستمرين معكم حتى تمام التاسعه صباحا في برنامج صباح الياسمين وفي هذه الحلقه الاستثنائيه بمناسبه يوم عرفه.

0: مستمعين الكرام، مستمرين معكم في برنامج صباح الياسمين، ساعتنا الثانية من عمر البرنامج. حلقة اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1447 هجرية، يوافق هذا اليوم طبعا وهذا التاريخ 26 من مايو 2026 للميلاد. الدكتورة طاهرة اللواتي إعلامية وكاتبة، لها عمود اليوم في جريدة عمان بعنوان أضحى مبارك، وتقول من أعظم أيام أو من أعظم أيام الله تعالى يوم عرفة وما قبله وما بعده من أيام الحج، ومنها يوم الأضحى المبارك، ومن أجمل عاداتنا وأعظمها هرولتنا نحن العمانيين إلى العمرة والحج. وأيضا تقول كلما ألم بنا طارق حيث نشعر بالراحة المطلقة في بيت الله الحرام، ونطلق العنان لأنفسنا وضعفها كي نشكوه همنا وغمنا وحاجتنا، ونطلب الفرج والخلاص بقلب صادق ونفس شفافة، ونعاهد الله سبحانه وتعالى على البقاء على حبه وعبادته والتقرب منه. وأضافت في هذا المقال: لقد ولى زمن السفر على الجمال والبغال والحمير، ولم نعد نعيش جمالية تجربة ركوب هذه الحيوانات للوصول إلى أماكن لم نكن لنصلها لولاها، لكن لا تزال لحومها وألبانها هي أساس حياتنا أو طعامنا وشرابنا أيضا، ولا تزال أشعارها وأوبارها وأصوافها وجلودها وشحومها تتيح لنا عالما من العطاء اللامتناهي الذي نهنأ به. وإن استبدلنا بيوت الشعر أو بيوت الشعر والجلود ببيوت اسمنتية، ولا نزال ننعم طبعا بجمالها وجمال عالمها. وكذلك أضافت في هذا المقال: لمن لم يعش تجربة الحياة مع الأنعام عن قرب ويتعرف على حياتها ومعيشتها يفقد كثيرا من جمال الحياة. فمن أحب الأمور عندها طبعا بأنها تقف أمام حظيرة الغنم أو الماعز أو البقر أو الخيول أو الدواجن، تراقب سلوكها وحركاتها وطباعها وحياتها مع صغارها، وقد تمر الساعات الطويلة دون أن تشعر الدكتورة طاهرة بنفسها. وقالت أيضا بأن هذا جمال لا حدود له، وشعور بقدرة الله تعالى وعظمته من خلال هذا الجمال اللامتناهي الذي نراه ونحن نراقبها ونلهو معها ومع صغارها. جمال يدعونا لأن نقول سبحان الله من أعماق القلب، ويزداد إيماننا ويقيننا بالخالق العظيم الذي لم يترك تفصيلة صغيرة أو كبيرة في الأنعام وحياتها إلا وجعلها لخدمتنا وتعليمنا لتقربنا منه. فكم من حواجز تبعدنا عن الله تعالى نحطمها ونحن نرى حياتها المسخرة لنا. هذا كان طبعا من مقال الدكتورة طاهرة اللواتي في عدد جريدة عمان لهذا اليوم، وهي إعلامية وكاتبة بعنوان أضحى مبارك. نروح لاتصالاتكم على 24698151، رسائل واتساب على 724420009. أبو منصور صباح الخير.
1: صباح الخير يا أستاذ هيثم.
0: يا مرحبا بك أبو منصور، شو أخبارك؟ عساك طيب.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: وياك إن شاء الله، كيف أمورك؟
1: الحمد لله، نشكر الله وحمده.
0: الله يسلمك، كيف مصيرة؟
1: والله مصيرة طيبة، وكوس موجودة ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسلمك، يا مرحبا بك، كيف الاستعدادات؟
1: الله يعطيكم. والله استعداداتي جاهزة ولله الحمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: إن شاء الله بإذن الله باكر أول يوم يكون إن شاء الله مصباح العيد، عيد العرسية إن شاء الله.
0: أنتوا عاد خلاص هناك عندكم في الشرقية العرسية شيء أساسي يعني.
1: العرسية شيء أساسي.
0: يا سلام يا سلام، كيف استعداداتك يعني خلنا نقول فيما يتعلق يعني بالهبطات والأسواق التقليدية، يعني تروح تأخذ لك لفة عليها أبو منصور؟
1: والله الحين بيع المواشي وهذه ترى يجيبون معني في مصير، يعني من الولايات المجاورة، يعني مثل من المحوت ومن القرى النقدة والمكانات.
0: اي نعم،
1: يكونوا متواجدين معني في الولاية لبيع المواشي.
0: نعم نعم، يعني هم في هذا الموسم تحديدا يكونوا جايين وعارضين هذه السلع وهذه المواشي.
1: ايوه عارضين. نعم، الاغنام ودي عاد قبل العيد باسبوع كذا، يعني يكونوا متواجدين في الولايه في السوق مال بيع المواشي.
0: باسبوع ما شاء الله. ها
1: كذا اسبوع اربع ايام يكونوا عاد متواجدين. اني
0: واضح واضح
1: واضح.
0: خلاص يعني انتم مرتبين اموركم قبل باسبوع يعني.
1: مرتبين والحمد لله رب العالمين، والامور كل طيب وسهالات، نشكر الله وحمده.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين،
1: وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله علينا وعليكم على امة محمد اجمعين باذن الله.
0: اللهم امين، ولك ان شاء الله بالمثل يا اخوي ابو منصور، تحيه لك ولكل الاهالي هناك في ولايه مصيره.
1: يبلغ ان شاء الله يا استاذ هيثم احسن، جزاك الله خير.
0: شكرا،
1: الله يحفظك ربي.
0: شكرا لك، يا مرحبا. شكرا لابو منصور البلوشي، شكرا لمن يشاركنا سواء بالاتصالات او عبر الرسائل، دروب السلام لكم وين ما كنتوا كانت الاتجاهات والمسارات. سليمان العاصمي تحياتنا لك، شكرا ايضا على مشاركتك. سليمان اكيد يعني شاركنا برساله وسمعنا صوته قبل باتصال. في رسالته يقول صباح الخير، كل عام وانتم بخير، مناسبه عيد الاضحى عاده الله علينا وعليكم بالخير والسرور، تذكير طيب ومبارك، فالمبادره بتفقد الاهل والاصدقاء والجيران وادخال السرور عليهم تعد من اعظم الاعمال الصالحه واجلها الدعم والمسانده وتفقد المتعففين واصحاب الديون والمحتاجين، وبادروا أيضا بإعانتهم وسد حاجاتهم سواء بالمال أو توفير مستلزمات المعيشة للعيد. تفقدوا الفقراء وبيوت الأرامل والأيتام في هذه الأيام المباركة، وتفقدوا المرضى أيضا، فمنهم من لم يعمل منذ مدة، ومنهم من أثقلت مصاريفه ومصاريف الحياة كاهلة. شكرا لك يا أخوي سليمان، و أكيد هذه رسالة يعني إحنا من كم يوم يعني نبثها من خلال برامجنا في إذاعة الشباب، يعني هذا هو التلاحم والتكاتف الاجتماعي المنشود والذي يعرف به أيضا يعني الشعب العماني. تحياتنا لك يا سليمان. إحنا بنروح لاتصالات ورسائل الواتساب أيضا في قادم الوقت، لكن نتوقف معكم في فاصل، بعدها لنا عودة مع فقرة أخرى من فقرات صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. تحياتنا لكم، نذكر بأرقام التواصل 2469-8151، رسائل واتساب على 724-442-0009.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونستمر معكم في برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. في طبعا هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية التي تأتيكم في صباح يوم عرفة. كتبت سارة الرحبي: جبل عرفات يتسامى في عمق التاريخ، ما بين بكاء ودموع وانكسار وضعف ويقين وأمل، يقف اليوم ضيوف الرحمن على صعيد عرفات الطاهر يؤدون ركن الحج الأعظم. في ثاني أيام الحج ومنذ الأزل يقف جبل الرحمة بعرفات شامخا في الأفق، صامدا أمام تقلبات الزمن، وكأن قامته الفارعة قد تسامت في عمق التاريخ دون اكتراث لما يدور حوله من عوامل تعرية أو تقلبات مناخية يتحدث عنها العالم ويهابها البشر. فهذا الجبل يمثل رمزية عظيمة في نفوس المسلمين في كل مكان، ويتجاوز كونه مجرد مكان جغرافي، فهو معلم روحي وتاريخي راسخ ارتبط ببداية البشرية، ومحطة لأعظم الأحداث التي شكلت التاريخ الإسلامي ومسيرة الأنبياء. فالله تعالى هو حامي الحمى منذ أن خلق الأرض ومن عليها، فتبارك الله أحسن الخالقين. مستمعين الكرام، أيضا تكمل سارة في هذا الحديث التاريخي: جبل عرفات يتسامى في عمق التاريخ، وقالت: في هذا المكان الطاهر وبين جموع الأمة الإسلامية التي جاءت من أماكن متفرقة من أوطان الدنيا وبين تكوينه الصخري، يقف جبل عرفات منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنقطة فارقة في حياة المسلم وبلوغ ذروة حجه لله تعالى. ففي عرفات الطاهر في هذا المكان الطاهر وبين جموع الأمة الإسلامية تحط ذنوب التائبين الطائعين المنيبين إليه سبحانه، فيعود الحاج إلى أهله كيوم ولدته أمه نظيفا من أدران الذنوب وأوساخ الخطايا وشوائب النفس الضالة، ويعود إلى أرضه وقد غفر الله له جميع ذنوبه. وفي عرفات يقدم الحجاج عبرات التوبة، يقدمون عبرات التوبة والرجوع عن المعاصي، فلا تسمع من أنين أنفسهم غير النشيج والبكاء والتضرع والخوف من لقائه، ولا ترى غير الأيدي الممدودة نحو رب السماء وكأنها تطرق أبواب الرحمة، لعل الله تعالى يستجيب لنداءات الغوث والرحمة. أياد ممتدة تجتذب حبل الغفران من الأفق البعيد، وتتعلق بأستار الغيب رغبة وطمعا في استمطار توبة من الله تمحو ما أسلفت أيدي الغافلين المقصرين في حقوق الله تعالى والناس. في عرفات تختلط المشاهد ما بين حاج وآخر، فآلاف من الحجيج يتسلقون قمة الجبل، وآخرون يسلكون الطرق المؤدية إليه ليقضوا ما تسنى لهم من الوقت في عرفات بالتلبية والدعاء وأنين التضرع إلى الخالق سبحانه برجاء رحمته ومخافة عذابه وطمعا في قبول أعمالهم الصالحة. إن مشهد يوم عرفة مختلف عن سائر أيام العام، ففي هذا اليوم تخشع القلوب وتنكسر الأبصار وتمتد الأعناق شاخصة إلى رب العباد. إنه يوم عظيم من أيام السنة، ففي هذا اليوم تتنزل الرحمات ويباهي الله ملائكته بحجيجه، وهم يفدون إليه من كل فج عميق ليقفوا في مكان واحد يرجون منه العون والعفو والصفح الجميل. الواقفون في عرفات ينظرون إلى يومهم هذا على أنه يوم يأتي من عالم آخر، ويشعرون بأنه انقطاع حقيقي عن مباهج الدنيا التي عرفوها طيلة أيام العام. فالمكان الذي يقفون عليه الآن
1: هو الأقرب إلى الله عز وجل، كون مشاعرهم وأحاسيسهم تسمو إلى أفق الإخلاص سواء في الدعاء أو الرجاء، فما يرونه أمام أعينهم ما هو إلا مشهد تعبيري مصغر عن يوم الحشر الأعظم الذي أخبرنا عنه تعالى في قرآنه الكريم وما أوردته السنة النبوية الشريفة. من أجمل ما يقتبس من قول في هذه المناسبة الإيمانية الراسخة في عمق التاريخ الإسلامي ما قيل: يوم عرفة ميلاد جديد لروح المؤمن، فبين تكفير سنة مضت وأخرى باقية وعتق محقق من النيران، يخرج المسلم بصحيفة بيضاء وقلب ملأه التوحد وملأه التوحيد. فاغتنم أيها الإنسان المؤمن بالله العارف بتعاليمه الإسلامية الحنيفة هذا الميثاق الرباني، واجعل من خير الدعاء جسرا تعبر به نحو رحمة الله التي وسعت كل شيء لتتحول العبادة من عادة إلى حياة. إذن هذا من منتدى القراء، وتحديدا للكاتبة سارة الرحبي، جبل عرفات يتسامى في عمق التاريخ. نستمر معكم مستمعينا الكرام في صباح الياسمين حتى 9:00.

حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. أكثر من مليون ونصف حاج يقفون اليوم في مشعر عرفات. تدفق أكثر من مليون ونصف مسلم إلى مكة المكرمة أمس الاثنين عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة نسبيا. ووصل الحجاج بملابس الإحرام البيضاء سواء بالحافلات أو سيرا على الأقدام إلى منى أكبر مدينة خيام في العالم بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمكة. وانطلق موسم الحج في وقت واصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال إشارات متضاربة بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز الذي أثار إغلاق طهران له اضطرابا في الأسواق العالمية. وتحرص السلطات السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيدا عن أجواء الحج أحد أكبر التجمعات في العالم. ورغم ضبابية المشهد في الشرق الأوسط أشار المسؤولون السعوديون خلال إجازة نهاية الأسبوع إلى أن عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام تجاوز العدد المسجل عام 2025. وأكدت السلطات السعودية استعدادها الكامل لاستيعاب هذه الأعداد. لا أحد يريد الحرب، أعرب العديد من الحجاج الذين تحدثوا لوكالة فرانس بريس عن أملهم في أن يسود السلام قريبا. قال محمود شحادة وهو مصري في الخمسينيات من العمر بأن الحرب في إيران أثرت على العالم كله، لا أحد يريد الحروب والأذى للبلاد والعباد. وأدى مئات الآلاف من المسلمين طواف القدوم الأحد في مكة المكرمة قبل أداء السعي بين جبلي الصفا والمروة وعبر ممر مغطى ومجهز بأنظمة تكييف للتخفيف من وطأة الحر. وبعد ذلك توجهوا إلى منى استعدادا للركن الأعظم في الحج وهي اجتماع كل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد في جبل عرفات، ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وإضافة إلى التوترات الإقليمية يقام الحج هذا العام وسط درجات حرارة مرتفعة، يتوقع بأنها تبدأ من 42 درجة مئوية على الأقل في معظم أيام الأسبوع، وبلغت درجة الحرارة القصوى المتوقعة 45 درجة مئوية بحسب المركز الوطني للأرصاد في السعودية. إذن هذه كانت بعض المؤشرات والأرقام عن عدد الحجاج وعن درجات الحرارة وأيضا عن ربما تأثيرات الوضع الإقليمي على الحج هذا العام. وتم التعامل طبعا ويتم التعامل مع الموضوع بحيث أن لا يكون هناك أي تأثيرات، والدليل على ذلك طبعا ارتفاع عدد الحجاج هذا العام مقارنة بعدد الحجاج من العام الماضي. تحياتنا لكل من يشاركنا ويسعد صباحكم أكيد اللي يشاركونا على الواتساب على 7244-2009. تحياتنا لكم ونروح أكيد لمن يشاركنا. علي خاطر النجاد يقول يا أهلا والله بهالطلة اشتقنا، تحياتنا لكم الله يعطيك الصحة والعافية الله يسلمك. أتوقع هذه كانت رسالة أرسلها لأحد البرامج سابقا، يعني الزميل عدنان بمناسبة عودته يعني للبرامج المباشرة عبر إذاعة الشباب. أنا قرأتها لأنها أتت هكذا يعني.

يشاركونا على 724-442-0009 على رسائل واتساب، وكذلك للمتصلين على 24-698-1551، ولكل من يستمع للبرنامج عبر ترددات الإذاعة. تحياتنا لناصر بن محمد الزيادي من ولاية المضيبي من محافظة شمال الشرقية، يقول الله أكبر.

الخير، تحياتي لطاقم البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الإذاعة. مع هذه الأجواء الجميلة تصلون إلى مقاصدكم خير وسلامة. مخلصكم ناصر الزيادي، شكرا لك يا ناصر. مستمعين، نروح لخبر أيضا في الفترة الماضية، يعني الحديث عن إيبولا، وهذا الفيروس كان حديث طبعا مستمر، ويعني بعض الأخبار من هنا وبعض يعني الشائعات من هناك ربما، ويعني الأخبار الأكيدة أيضا نحن نأخذها أيضا من المصادر الرسمية. ف يعني في هناك طبعا تصريح لمنظمة الصحة العالمية، لكن بداية هكذا كخبر عام، أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالفيروس بلغ 220 حالة. ومنظمة الصحة العالمية تقول بأن إيبولا يتفشى في الكونغو وأوغندا بسرعة تفوق جهود الاستجابة. خلونا نعرف إيش الجديد واللي يستجد أيضا لوباء إيبولا. يعني هذا الوباء حتى اسمه كذا يعني غريب، يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى بأن يبعده عن الأمة الإسلامية وعن البشرية جمعاء، يعني وأن تكون الحياة هكذا خالية من هذه الأوبئة. قال تيدروس أدهانوم جريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، قال بأن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، وأشار إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 حالة وفاة. وذكر في كلمة ألقاها خلال اجتماع عبر الانترنت للاتحاد الأفريقي لمناقشة هذا التفشي، قال بأن أي تأخر في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة أو فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأنه من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور على حد تعبيره. وقال بأنه سيتوجه إلى الكونغو بؤرة تفشي المرض يوم الثلاثاء، أي اليوم يعني، برفقة مسؤول كبير في المنظمة وهو تشيكوي إيهيكوزيو المسؤول عن التعامل مع حالات الطوارئ الصحية. وقال بأنه أبلغ أوغندا في وقت سابق يوم أمس الاثنين عن حالتين إضافيتين من إيبولا، أو أبلغت أوغندا في وقت سابق عن حالتين إضافيتين من هذا الفيروس، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 7 حالات. وتابع أيضا قائلا بأن الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية معرضة لخطر شديد، وعليها أن تتخذ إجراءات فورية للوقاية. وذكرت منظمة الصحة العالمية، مستمعين الكرام، ذكرت بأن تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة، يعني هذه سلالة نادرة من فيروس إيبولا اسمها بونديبوجيو، قال بأن طبعا تفشيها لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بحسب يعني تعبير منظمة الصحة العالمية. أما جبريسوس قال بأن التعامل مع تفشي المرض السريع، يعني سريع في انتشاره، ويقصد يزداد تعقيدا بسبب انعدام الأمن الشديد في إقليمي إيتوري وثورث كيفو في الكونغو، وعدم وجود لقاحات معتمدة لفيروس بونديبوجيو. ومن جهتها أعلنت أوغندا أمس تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بهذا الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 منذ اكتشاف تفشي الفيروس في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في 15 من مايو. وقالت وزارة الصحة أن الحالتين الجديدتين المؤكدتين تعودان إلى عاملين صحيين أوغنديين يعملان في منشأة خاصة في العاصمة كامبالا، وقد تم إدخالهما إلى وحدة العلاج المخصصة ويتلقيان الرعاية حاليا. وفي بيان مقتضب أوضحت وزارة الصحة هناك بأنها تتابع قائمة مخالطي المصابين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ فورا عن أي شخص تظهر عليه أعراض متوافقة مع المرض. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعلن الأحد تسجيل أكثر من 900 حالة إيبولا مشتبه فيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن تفشي المرض

في 15 من مايو. في الأسبوع الماضي علقت أوغندا حركة النقل العام إلى الكونغو بعد تأكيد حالتين، إحداهما إصابة والأخرى وفاة لأشخاص عبروا الحدود. كما تم تشخيص 3 حالات إضافية في البلاد السبت، تعود إلى سائق وعامل صحي أوغنديين وامرأة من الكونغو الديمقراطية. إذن هذه تفاصيل معينة يعني كذا استعرضنا فيها الوضع العام وأحدث ما يتعلق بفيروس إيبولا الذي تفشى في هذين البلدين، وتفشيه بحسب منظمة الصحة العالمية بأنه سريع بشكل يفوق جهود التعامل مع أو جهود الاستجابة طبعا من منظمة الصحة العالمية والفرق الصحية. احنا مستمرين معكم وصباح الياسمين عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شاركونا بعد هذا الفاصل على 7244009 و24698151 للاتصالات.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الياسمين. عودة لكم مجددا، تحياتنا لكل من يسمعنا، دروب السلام لكم وين ما كنتم كانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عماننا الحبيبة. تحياتنا اللي يشاركونا على الواتساب على 7244209. اجواء العيد، اجواء هبطات العيد، اليوم الاخير ترى، ها اليوم الاخير، ويعني الناس هكذا يعني تسارع في تجهيز وشراء مستلزمات العيد. تحياتنا لسليمان العاصمي، شاركنا يعني اوفى بوعده مثل ما قال في الاتصال، وارفق لنا صور من احد مصانع الحلوى الشهيره في سلطنه عمان طبعا، وهو ما شاء الله هذه حلوى خاصه شكلها. سليمان بالعافيه عليكم وشكرا على مشاركتك، وانك ما نسيت يعني وفيت بوعدك وارسلت لنا التغطيه مصوره طبعا بصور عديده طبعا على واتساب إذاعة الشباب على 7244209 24698151. أيضا للاتصالات بناخذ اتصالات في الوقت الأخير من عمر البرنامج. احنا طبعا يعني كان المفترض بأن يكون عندنا ضيف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولكن تعذر الوصول إليه، فحقيقة ما نعرف ظرفه، فنرجو بأن يكون المانع خيرا إن شاء الله. تحياتنا لعبد الله الرواحي. عبد الله يشاركنا بدعوة صباحية ويقول صباح الخير، تحية لطاقم البرنامج في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، تحية خاصة لأم علي وكل عام وأنتم دائما في طاعة الله، عاده الرحمن عليكم بالصحة والرزق والخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا من المقبولين في هذا العيد المبارك، وجعله الله فرحة تملأ قلوبنا جميعا. الله يعطيك العافية يا أخوي عبد الله، وشكرا شكرا على هذه الدعوات الطيبة، شكرا على مشاركتك معنا. أيضا هناك مشاركة من محمد بن ناصر الهاشمي الزهيمي طبعا من مدينة الكامل، يقول الكلمة الطيبة جوهر ثمين تكسبنا سحر العقول بحسن الأخلاق، فإذا أردنا أن نؤثر في الآخرين ما علينا سوى أن نحلي ألسنتنا بالكلام الطيب، فلنطهر قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل، فكل إنسان منا يحتاج إلى من يخفف عنه سواء ابتسامة وكلمة طيبة يسعد بها القلب. وأيضا يضيف اللهم احفظ بلادنا سلطنة عمان، واحفظ بلاد المسلمين، واحفظ الحجاج والمعتمرين، كل عام وأنتم بخير وسعادة طاقم الإذاعة والمستمعين وبلادنا عمان الخير دائما في عزة ورخاء. شكرا لك يا محمد زهيمي وتحياتنا لك، وأكيد يعني نقدر هذه المشاركات منكم. نروح لاتصال على 24698151 ونقول صباح الخير. أين ذهب الاتصال؟ إذا الاتصال راح عابدين، في عندنا خبر كذا يعني عن الذكاء الاصطناعي، وهناك ما يسمى بقمامة الذكاء الاصطناعي، وهو يعني نوع من يعني في إشارة إلى الحروب التي أصبحت إلكترونية أيضا يعني في هذه الأيام. يعني هناك تنافس في المحتوى الإخباري أيضا في عالم المنصات الرقمية، لم تعد المعارك الكبرى تخاض فقط بين الدول والسياسة، بل أحيانا يعني بين حبة بطاطا مثلا غاضبة وحبة طماطم تتبادل معها اللكمات أمام ملايين المشاهدين، مقاطع قصيرة عبثية مصممة بالذكاء الاصطناعي وأحيانا بلا أي معنى منطقي، لكنها تنجح بشكل مذهل في خطف الانتباه وإبقاء المستخدمين ملتصقين بالشاشة حتى النهاية. هذا النوع من المحتوى الذي تصنعه أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة بات يثير أسئلة تتجاوز حدود الترفيه. سنكمل بعد هذا الاتصال. صباح الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا يا مرحبا، كيف الحال؟
1: كيفكم؟ اخبار طيب؟
0: الله يسلمك. عمر.
1: نعم.
0: يا مرحبا بك، اخبارك؟ عساك طيب.
1: طيب، كيف حال عابدين؟
0: عابدين بخير وعافيه والله، كيف امورك؟
1: انا حولنا عليكم مره، ابغى اسلم عليك اول.
0: الله يسلمك، ما مشكله بعد الاتصال بعد ما ناخذ علومك كذا على الهواء ترجع مع عابدين ان شاء الله وسولف معه.
1: والله علوم الدنيا الدنيا حراره اعوذ بالله.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعين ويعين حجاج يا رب ساعدهم ويعينهم.
0: الله
1: بالله ان شاء الله امراتهم يا رب.
0: اللهم امين. كيف امورك عمر؟ وين الغيبه هذه؟ من زمان ما سمعنا صوتك.
1: والله في البيت، في البيت اسمع لكم باستمرار، مرات مرات في انشغل مرات على حسب.
0: الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله يا اخوي عمر.
1: طيب
0: عاد تقول لي حرارة مرة ها؟ الأجواء حارة.
1: المطلع المطلع الحمد لله قاعد في البيت هاي الأيام.
0: آه.
1: الأيام شوي أطلع عند أخوي الحين بس مطلع مرة طلعت كل يوم شوي أطلع عند أخوي الصبح.
0: آه. كيف استعدادات العيد خلاص؟
1: والله خلاص مستعدين الحمد لله، والذبيحة موجودة والحوض بيشوه حد إيش ويحد بيضبي حد في مشاكيك.
0: يا سلام.
1: على حدث حديث مكبوس حديث قبولي حديث كل حد على حديث عرفي على حسب الأدوار يعني.
0: يا سلام عليك.
1: عيد عيد فرح إن شاء الله، إن شاء الله الله يبارك لنا ويبارك لكم إن شاء الله ويفرحنا فرح وفرح قلوبنا يا رب قلوبكم. بعيد بعيد بعيد سعيد إن شاء الله، عيد الله إلينا ونحن في صحة وسرور يا رب.
0: اللهم آمين يا رب وشكرا على مشاركتك. الله يعطيك العافية. حاب تقول شيء للمستمعين الكرام؟
1: أيوب أبو أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام عرف أحسبه أنه يكفر الذنوب السنة الماضية والسنة القادمة في يوم عرفة هو شيء طيب واستجابة يعني جاء الله سبحانه وتعالى وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام ونبي محمد الذي
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من يعني عمر بيكمل حديثه ولكن انقطع الاتصال منه فما أعرف ظاهر يعني ضعف الشبكة والإرسال معه. ناخذ اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1. عابدين إذا رجع عمر واتصل رجع على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هيثم زقال، عشاك طيب.
0: يا مرحبا أخوي سعيد، كيف الحال؟
2: الحمد لله في نعمة.
0: الله يسلم.
2: نعم عندك سعيد بن عزيز الهشامي من قرية الطوية من ولاية جواد المعاول اللي كلمك.
0: ونعم ونعم معروف ونميزك من
2: صوتك. الله ينعم حالك. الله ينعم حسنت.
0: الله يسلم. كيف أمورك؟ كيف الصحة؟
2: الحمد لله الحمد لله في نعمة.
0: والاستعدادات للعيد؟
2: الحمد لله مكتملة الحمد لله.
0: كل شيء تمام؟
2: تمام الحمد لله في نعمة كلنا تمام الحمد لله.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
2: يا مرحبا.
0: عاد العيد يعني مميز الظاهر هناك عندكم في وادي المعاول.
2: ايه الحمد لله انا من قريه الطويه ما في الولايه بالنفس.
0: اه شوي بعيد كذا نسبيا عن الاسواق التقليديه والشعبيه اللي هناك.
2: ايه بعيد شوي يعني لازم تروحها بسياره. لا
0: بس تروح الهبطه صح ولا
2: مره نروح؟ اي مره ما يعني
0: سبحان الله
2: خلينا ما نروح. يا مرحبا بك.
0: الله يسلمك. حاب توجه كلمه لمستمعي اذاعه الشباب؟ حاب تقول لهم شيء في هذه المناسبه واحنا يعني طبعا في هذا اليوم الطيب واليوم المبارك؟
2: نعم نعم طبعا بدي يعني ارفع التهاني والتبريكات الى المسلمين عامه في مشارق الارض ومغاربها بهذه المناسبه الاسلاميه المباركه عيد الأضحى المبارك ومناسبة الحج. نعم وإلى السلطان مولاي السلطان هيثم بن طارق والأسرة الكريمة وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. نعم
0: وأنت بخير وصحة وسلامة يا أخوي سعيد. نعم.
2: وليلة حج بيت الله الحرام يعني وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر برحمة فاغفري وقفنا بها والحمد لله واثنى وشكرا له إن المزيد لشاكر.
0: الله الله.
2: نعم
0: ومن
2: أتمنى لهم السلام وقبل إن شاء الله حجهم وصلاه وأن يجعل لنا من الأجر يعني في هذه الأيام المباركة أيام الحج يعني. نعم
0: اللهم آمين
2: الثواب جميعا الحمد لله وتأهلني جميع الأصدقاء المستمعين والمتصلين بالبرنامج والجميع من يعيش على هذه الأرض المباركة سلطنة عمان في مشارق في كل مناطقها من جميع الموجودين هنا.
0: بارك الله فيك.
2: نعم
0: وانت ذكرتني يعني بالقصيدة أيضا من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي يعني هذه. نعم. من القصائد أيضا التي ارتبطت بموسم الحج للشاعر عبد الرحيم البرعي. نعم. شاكرين لك يا أخوي سعيد.
2: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفاتي.
0: أي والله.
2: على كل أفق بالحجاز ملائك ترف تحايا الله والبركات.
0: الله الله.
2: أي نعم.
0: طالله ما أحلى المبيت على منا في ليل عيد، أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد لبست سوادي. الله الله.
2: يعني الله يسلمك يا عبد يا أخي سمحت.
0: الله يسلمك وشاكرين لك يعني مشاركاتك دائما مثري وتثري البرنامج.
2: وأنا شاكر لكم يعني هذا الفرصة السعيدة، أتحتم لي هذا الفرصة السعيدة يعني أهني وأتكلم معكم. الحمد لله،
0: بارك الله فيك.
2: إن شاء الله. وفي أمان الله، وتحياتي على الجميع.
0: الله يسلمك.
2: وفي أمان الله يا هيثم زقالك.
0: شكرا شكرا.
2: ولجميع زملائك. السلام وبالغ إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
2: مبيعين.
0: بارك
2: الله. وفي أمان الله، في أمان الله.
0: شكرا شكرا شكرا لك. شكرا لسعيد الهشامي. نذكر مستمعينا الكرام، نذكركم بالاشتراك طبعا في قناة الواتساب الخاصة بإذاعة الشباب، ليصلكم كل جديد يتعلق بالإذاعة، ببرامجها، بضيوفها، بفترات البث المفتوحة الاستثنائية أو المجدولة أيضا في الدورة البرامجية لإذاعة الشباب واللقاءات المصورة أيضا. تحياتنا لكم. نروح لبعض المشاركات على 724-42-009. سليمان العاصمي ما شاء الله يعني لازال يرفقنا ويتحفنا بهذه الصور، يقول ما شاء الله تسوق المواطنين والسياح بشكل كبير في محل الحلوى بولاية سناو، وعاد أرفق أنواع كذا عديدة من الحلوى. شكرا لك سليمان. هناك أيضا من يشاركنا ويقول اتصلت على الرقم ويتعذر عندي هذا الرقم إلا إذا كان مغير الرقم 2 4 6 9 8 1 5 2. لا هذا رقم آخر يعني 8 1 5 1 2 4 6 9 8 1 5 1. هذا الرقم اللي هو آخر شيء 5 2، والله ما أعرف بالضبط لأي استوديو. أعتقد هذا الاستوديو الإذاعة العامة اللي آخر شيء 5 2، ولا أتوقع يعني ما عندي المعلومة، لكن إحنا آخر شيء 5 1. فشكرا شكرا على محاولتك للتواصل والمشاركة معنا يا أخوي، بارك الله فيك. اتصال أخير. السلام عليكم. صباح الخير. راح الاتصال. عندنا رسالة أيضا على الواتساب. أبو صادق البلوشي يقول في هذا اليوم العظيم يوم عرفة المبارك نرفع أسم التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أخواننا حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، سائلين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات، وأن يجعل هذا اليوم يوم رحمة ومغفرة وعتق من النار. كما أهنئكم أيضا بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل أيامكم سعادة وأفراح ومحبة. شكرا لك يا أبو صادق، تحياتنا لك. وأيضا أبو محمد خلفان الخروصي يقول كل عام وأنتم بخير إلى جميع العائلة والعاملين في قناة الشباب، جعله الله عيد فرح وسعادة ورزقكم الصحة والعافية، وأهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. أسأل الله أن يملأ أيامكم بالسرور والطمأنينة. شكرا لك يا أخوي أبو محمد، والله يتقبل هذه الدعوات الطيبة، وبلغكم الله وبلغنا وإياكم إن شاء الله أيام العيد ونحن بخير وصحة وعافية. شكرا لك، حياكم الله. وتحياتنا للجميع. احنا مستمرين معكم طبعا في برنامج صباح الياسمين. الدقيقة الأخيرة من عمر البرنامج نبقى نقول فيها رسالة الختام يا عبدين، بقول ان يعني استمتعوا بأجواء العيد، اجعلوها أيام مليئة بالفرح والسرور والبهجة، وحافظوا على ابتسامتكم رغم الصعوبات ربما أحيانا، رغم العقبات ربما، رغم الزحمة وغيرها من الظروف التي قد تواجهكم. فاحرصوا على ابتسامتكم، احرصوا على سلامكم الداخلي، وانشروا الفرح والابتسامة والسرور أينما كنتم وأينما حللتم. فأيام العيد أيام طيبة مباركة، تؤجرون فيها على ابتسامتكم، تؤجرون فيها على الكلمة الطيبة التي تؤدونها إلى الآخرين. لا تنسوا الأطفال أيضا من العيدية، واستمتعوا بأيامكم بكل فرح وسرور، ابتعدوا عن السرعة وخصوصا زحمة المشاوير اللي تتطلب أحيانا أن الشخص يصل إلى مكان معين ويلحق على موعد غدا معين أو عزيمة معينة وغيره. إن شاء الله بتلحق على كل شيء، والسلامة أيضا والصحة لا تعوض. فلذلك احرص على التزامك بقواعد السلامة المرورية والتأني، لأن في التأني السلامة، ودائما وأبدا في عجلة الإنسان دائما تكون فيها ندامة في الأخير. لذلك هذه هي رسالة الختام. الله يحفظكم ويسعدكم ويوفقكم ويتقبل طاعتكم أينما كنتم. هذه أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، رافقناكم في حلقة اليوم. في إعداد وتقديم هذه الحلقة هيثم بن سالم الزجالي، الإشراف العام الأستاذ عفراء بنت أحمد اليحيائي، وهذه أطيب تحية لكم من أخوي طبعا مخرج هذه الحلقة عابدين بن محمد البلوشي، اللي يقولكم كل عام وانتم بخير مقدما، والله يسعدكم ويتقبل طاعتكم. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلقاكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ومن يعظم شعائر الله

الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفاضل والمستمعات الفضليات،

والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات أنه اغتسل قبل وقوفه بعرفة تعظيما لهذا اليوم واستعدادا وتهيئا ونشاطا لهذا اليوم. ولذلك على الإنسان الحاج أن يأخذ قسطا كافيا من الراحة، ينام مبكرا لأجل أنه سيكون عليه يوم فيه عمل وفيه دعاء وفيه ضراعة إلى الله عز وجل. لابد أن يستشعر عظمة ذلك اليوم. الذي يعرف قدر الشيء يفخمه ويعظمه وينزله منزلته، أما ذلك الذي لا يعرف قدر الشيء لا يعطيه مكانته ولا يعطيه وقته ولا يعطيه جهده، وبالتالي يبوء بالخسران عياذا بالله. ولذلك لابد أن يستشعر هذا الحاج عظمة هذا اليوم. وعظمة هذا اليوم يوم عرفة ليست خاصة بالحاج، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا ويحثنا ويدعونا لصيام يوم عرفة. فيا أيها المستمع الكريم، إذا كنت ما حججت هذا العام، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بالحج بحج بيته الحرام، فعليك أن تكون بقلبك وبجوارحك ضارعا إلى الله عز وجل، فهذا يوم الرحمة ويوم العتق من النار، هذا يوم عظيم، هذا يوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيه من الذكر والتذلل بين يدي الله جل في علاه. ولذلك حتى نجد أن في مجتمعنا العماني هنالك من يقف أوقافا للصائمين في يوم عرفة، وهناك من يقف ما يوزع من الطعام للفقراء في يوم عرفة. نعم، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فتجد أن من أسلافنا وآبائنا رضوان الله عليهم أهل الإيمان والصلاح من يعظم يوم عرفة، فيقف الأوقاف التي تقربهم إلى الله عز وجل وتوزع هذه الأوقاف في يوم عرفة. إنه يوم عظيم، إنه يوم مبارك، وينبغي للمسلم أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تخيل أن الله عز وجل يباهي ملائكته الكرام بهؤلاء الحجاج، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا الله، يا له، يا لها من منزلة عظيمة. ولذلك على هذا الحاج وعلى غير الحاج أن يكثر من الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، لا يضع وقته، يبقى في ذكر وفي تلبية وفي خشوع وخضوع لله عز وجل. ولا شك أنه في يوم عرفة يستمع إلى خطبة خطيب عرفة، يستمع إلى تلك الخطبة بكل جوارحه، خاضعا مستمعا خاشعا، ثم يؤذن لصلاة الظهر ويصلي الناس صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم ليتفرغوا بعد ذلك للذكر. سبحان الله، لماذا يجمعون الصلاة؟ لماذا لا يصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها وهم باقون في عرفات إلى غروب الشمس؟ لكنه اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المستمعون الكرام، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول هذا النسك العظيم في لقائنا القادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شعائر الله.
1: ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق.
0: إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم لبيك.
1: استعداداً للرحلة المباركة، مروراً بتعظيم الشعائر والمناسك وحسن التعامل مع الآخرين، من هنا في زحام حجاج البيت العتيق، لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم لبيك.
1: إعداد وتقديم حمد بن عامر الجهضمي، بصحبة الدكتور زكريا بن ثاني الحسني، إخراج منى بنت سالم المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم لبيك اللهم لبيك. نرحب بضيف البرنامج الدكتور زكريا بن ثاني الحسني. أهلا وسهلا بك دكتور زكريا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: الله يجزاك الخير. إذن اليوم بإذن الله تعالى سنتناول الموضوع الحاج في عرفة. دكتور زكريا، ماذا يعني يوم عرفة بالنسبة للحاج؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيوم عرفة هو يوم عظيم، وإذا قلنا ماذا يعني يوم عرفة للحاج فهذا ربما لن نستطيع الإجابة عليه أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
3: سبحان الله.
4: فهذا فيه أسلوب يقصر الحج في عرفة، لكن لا يعني ذلك أن الحج كله كامن في عرفة وما دون ذلك ليس من الحج، لا يقصد هكذا، وإنما يقصد أن عرفة هو أعظم نسك من مناسك الحج.
3: إذن هذا تعظيم لهذا المنسك.
4: تعظيم لهذا المنسك.
3: نعم.
4: كأن الحج قائم على عرفة. أقول كأن، ولا يعني ذلك أن الحج كله فقط عرفة، لا أقصد بذلك، لكن هذا تعظيم لهذا اليوم.
3: جميل.
4: ولذلك يعني عرفة للحاج، أقول لا أستطيع الإجابة أكثر من هذا الحديث، فالحج كله عرفة. ربما أيضا يعني يوم عرفة للحاج أنه ركن أعظم في الحج، وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.
3: سبحان الله.
4: فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ماذا يريد الحاج أكثر من هذا الثواب؟
3: سبحان الله.
4: أن الله تعالى يباهي به أهل السماء،
3: يمتدح
4: أهل الأرض.
3: سبحان الله.
4: يمتدح أهل الأرض ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. شعثا غبرا لأنهم قبل ذلك كانوا في اليوم الثامن وهم بإحرامهم. هؤلاء الحجيج كلهم لم يعني أو لم يتعرضوا لما لطيب الدنيا ولعطورها وبخورها، وإنما جاءوا بأثواب متحدة بينهم. فهم شعث غبر،
3: لبس الإحرام.
4: لبس الإحرام. يعني يوم عرفة للحاج كما جاء في الأثر: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر.
3: سبحان الله.
4: ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة.
3: سبحان الله. لهذا المنظر العظيم،
4: لهذا
3: المشهد الكبير
4: العظيم. وكيف أن الله تعالى يغفر ذنوب هؤلاء جميعا.
3: سبحان.
4: لذلك الشيطان هو أصغر كما يعني جاء: ولا أدحر ولا أحقر.
3: هذه تحطم أمنيته.
4: بالضبط.
3: نعم.
4: لأن الشيطان لا يريد ذلك من هؤلاء المؤمنين.
3: نعم.
4: ففيه تنزل الرحمة ويتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. يعني يوم عرفة هناك أمر عظيم. ماذا يعني يوم عرفة للحاج؟ يعني قول الله سبحانه وتعالى، يعني الحاج يتأمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
3: ورضيت
4: لكم الإسلام دينا. فيعني يوم عرفة بالنسبة إلي أن الله تعالى في هذا اليوم أكمل الدين.
3: سبحان الله.
4: وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا لعباده. فهذا اليوم هو يوم عظيم.
3: سبحان
4: الله. نعم.
3: نعم. جزاك الله خير. كيف يستعد الحاج أيضا للذهاب ليوم عرفة وهو ينتقل من منى إلى عرفة؟
4: وهو ينتقل من منى إلى عرفة هو بداية الاستعداد ليوم عرفة.
3: نعم.
4: لذلك هو يستعد في الحقيقة من بداية يوم التروية. هو لماذا التروية؟ لماذا سمي اليوم الثامن بيوم التروية؟ فيه التروي، فيه الاستعداد، فيه التهيؤ. تهيؤ لماذا؟ تهيؤ لليوم العظيم الذي هو يوم عرفة. فهنا بداية الاستعداد، يستعد بالخروج في صبيحة اليوم التاسع إلى ميعاد اليوم العظيم. من هنا أيضا في اليوم الثامن قبل أن يتوجه أو قبل أن يصل إلى عرفة، من خلال رؤية تلك الجموع القاصدة. قاصدة لماذا؟ قاصدة لله سبحانه وتعالى في تلك العراس الطاهرة. يستعد أيضا بالموازنة بين الخوف والرجاء، فهو ذاهب إلى الله تعالى في عرفة ويوازن بين الخوف والرجاء، الخوف من أن يقصر في استغلال هذا اليوم، والرجاء الطامع فيما عند الله تعالى من ثواب عظيم.
3: جميل، إذن هو ما بين خوف ورجاء.
4: ما بين خوف ورجاء،
3: كما يعيش حياته أيضا ما بين خوف ورجاء،
4: ما بين خوف ورجاء، حتى لا يقصر في ذلك اليوم، ولا يغتر كذلك بنفسه، ويرى أنه دون غيره من القبول والرضا.
3: سبحان الله. كذلك أيضا دكتور، بالنسبة للذهاب أو ذهاب الحاج إلى عرفة، قد يجد كثير من الزحام يعني في الطريق، كيف يرتقي الحاج بتعامله مع الآخرين في هذه المواقف؟
4: نعم، هو يرتقي بكثير من الأمور. الحج يعلم الحاج أخلاقا عظيمة، ويريد أن يرجع إلى بيته وقد ملأ نفسه وقلبه بأخلاق عظيمة يحبها الله تعالى. فيرتقي بأمور، منها على سبيل المثال أن هذه الجموع ذكرت في سؤالك الزحام الشديد، وهذه الجموع التي شكلت الزحام الشديد كلها جاءت لما جاء هو إليه،
3: إلى نفس الهدف.
4: إلى نفس الهدف، هو جاء لطلب المغفرة.
3: نعم،
4: وهؤلاء كلهم جاءوا لطلب المغفرة، فهؤلاء كلهم جاءوا بالتذلل والتضرع إلى الله، هو جاء لنفسه أو بنفس الأداة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
3: سبحان الله.
4: فهذا أمر.
3: نعم.
4: أيضا يرتقي بأن الناس سواسية.
3: نعم.
4: وفي هذا اليوم العظيم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع التي تدل على هذا المعنى والمغزى.
3: نعم.
4: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، وذكر ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى.
3: هو الميزان،
4: هو الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا من سبل الارتقاء، أنني أنظر إلى الناس كلهم على أنهم سواسية، أنا واحد منهم. يرتقي أيضا بأن يعكس أخلاقه التي يمليها عليه إيمانه ولا تؤثر عليه تصرفات الآخرين. يعني هو لا يظهر أخلاقه ردة فعل بناء على تصرفات الآخرين، وإنما يظهر أخلاقه التي يمليها عليه إيمانه. فالذي يتسرع في إظهار أخلاق سيئة بناء على تصرف آخر سيء من الآخرين، هو في الحقيقة لم يتصرف تصرفا حكيما، لأن المؤمن يتحرك بإيمانه لا يتحرك بأخلاق الآخرين.
3: جميل.
4: حتى لو عامله الناس بفظاظة أو غلاظة أو بسوء، هو يريد أن يتقبل الله حجه، فكيف يظهر سيئاته أو سوءته في ذلك الموقف وهو في موقف عظيم؟
3: نعم، جاء ليغفر له، فكيف يتعاظم ويقابل الإساءة بالإساءة؟
4: نعم، من منطلق أن الزحام، ومن منطلق أن هؤلاء أساءوا إليك، عليك أن تنظر إلى أن هذا اليوم هو يوم رحمة.
3: سبحان
4: الله. اغفر واحتسب أن تلك الإساءة التي أساءوا إليك هي عند الله سبحانه وتعالى حسنة لك.
3: سبحان الله.
4: لا تنظر إليها بأنني أرد صاع صاعين، أو أنني أتصرف بتسرع أو تهور، فأنت في موقف عظيم، والله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف يغفر ذنوب العباد جميعا، فكيف أنت لا تغفر ذنوب الناس؟
3: الله.
4: أو أخطاء الناس.
3: نعم.
4: ربما أيضا يرتقي بأنه ذاهب لملاقاة ربه لا ملاقاة الناس.
3: سبحان.
4: فهو يعطيهم، في الحقيقة هو مصدر للأخلاق النبيلة، يعني هو يعامل نفسه أنني أنا من أعطي الأخلاق النبيلة، ولا أخذ من الآخرين إلا النبيل.
3: الله.
4: وما دون ذلك فأنا أغض بصري وأحفظ لساني وأمنع نفسي عن الخوض فيه.
3: ما شاء الله.
4: أنا في الحقيقة أعطي وآخذ النبيل، أما ما دون ذلك فأطرحه ولا ألتفت إليه.
3: ما شاء الله، جميل. جزاك الله خير دكتور زكريا. بعد أن تهيأ الحاج وذهب من منى إلى عرفة وواجه المشقة في الطريق، كيف يقضي يومه في عرفة؟
4: سؤال عظيم جدا، كيف يقضي يومه في عرفة؟ ونحن مهدنا قبل قليل عن استعداده لعرفة.
3: نعم.
4: فيقضي بكثير من الأمور، منها أقول منها وليس كل شيء خير، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ليس المهم أستاذنا العزيز أن يحفظ الحاج في ذلك اليوم كتابا طويلا من الأدعية، ليس المهم أن يكون فصيحا بليغا شاعرا أديبا حتى يتقرب إلى الله تعالى، هذا كله ليس مطلوبا من المؤمن.
3: سبحان
4: فالله تعالى يأخذ القصد من المؤمن لا يأخذ ألفاظه.
3: نعم.
4: قصد المؤمن وعلى الله قصد السبيل، نية المؤمن هي التي ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى. فلو يمكث الإنسان على ذكر واحد بحضور قلب وحضور ذهن وتذلل وتضرع لكفاه ذلك إن كان لا يحفظ دعاء غيره.
3: إذن فطرة صافية.
4: بالضبط، إقبال إلى الله مهما كان الدعاء، حتى لو كان قصيرا يكرره في كل يوم، بل ربما حتى لو كان صامتا من غير دعاء.
3: إذن لا يعاني يعني من لم يتعلم أو لم يكن له حيز من العلم كبير أن يأتي بكثير من الأدعية أو يأتي بأدعية منمقة أو يأتي بأشياء مرتبة، لكن الله تعالى يعلم ما في قلبه،
4: يعلم ما في قلبه. والإنسان أيضا هو يعلم ما الذي يؤثر في قلبه في ذلك اليوم. يعني على سبيل المثال، إن كان المؤمن والحاج في ذلك اليوم يرى أن كلمة أستغفر الله تؤثر فيه كثيرا فليكثر منها.
3: الله.
4: إن كان يرى أن الدعاء من غير ذكر استغفر الله والحمد لله، إن كان يرى أن دعاء آخر يؤثر فيه فليكثر منه، بل ربما قلت حتى لو كان الصمت بالتأمل والتفكر يؤثر فيه وأدرى بنفسه فليكثر منه، كما جاء عن الفضيل بن عياض كما يروى أنه مكث في عرفة، مكث يومه في عرفة واضعا يده اليمنى على خده خجلا منكسرا من ماضي.
3: سبحان الله. إذن هذه مراجعة،
4: مراجعة
3: للماضي.
4: هو يرى أن ذاك الموقف وتلك الهيئة هي من جعلته قريبا من الله تعالى، هو لم يكثر بقدر ما وضع يده على خده خجلا منكسرا
3: ندما
4: على ماضيه.
3: نعم.
4: فبقي هكذا صامتا لكن بخجل وانكسار، فتقرب إلى الله ورى القرب في ذلك.
3: سبحان.
4: وغيره يرى القرب في سبحان الله، وغيره يرى في لا إله إلا الله وغير ذلك من الأذكار. الخلاصة أنه ليس مطلوبا من المؤمن كما قلت أن يحفظ أو ينشق عليه على نفسه إن كان لا يحفظ.
3: نعم.
4: أما إن كان يحفظ فذلك خير وبركة.
3: جميل. إذن قضى الحاج يومه في عرفة واستشعر عظمة هذا المكان وعظمة هذه الشعيرة، وقلبه يناجي الله سبحانه وتعالى، وكله إخلاص حبا لله سبحانه وتعالى ورغبة في أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه. كيف يهيئ الحاج نفسه للنفرة من عرفة إلى مزدلفة؟
4: نعم، لا شك أنه قضى يوما منكسرا لله تعالى في ذلك اليوم، يوم عظيم هو أنجزه.
3: نعم.
4: وذاهب من عرفة إلى أين؟ إلى مزدلفة. فمن ذكر إلى ذكر آخر، فيهيئ وهو يودع تلك العراس الطاهرة عرفات.
3: نعم.
4: يهيئها بالانكسار التام والوداع المهيب بعد قضاء يوم عظيم. هو عاش أعظم أيام الله تعالى،
3: لذة القرب.
4: لذة القرب.
3: الله.
4: فلا بد أن يودع ذلك اليوم بالانكسار التام والوداع المهيب. إذ الإنسان يعز عليه أن يفارق محبوبه، ولو كان الأمر يعني كما يريد لما خرج من تلك العراس الطاهرة، بقي في حضرة الله سبحانه وتعالى مناجيا.
3: سبحان الله.
4: فيودع ذلك اليوم بالانكسار، هو أعظم أيام الله، والله تعالى ذكره ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في مقام التعظيم، فلذلك ينكسر لوداعه. لماذا ينكسر؟ ينكسر مع أنه مقبل إلى نسك آخر وهي مزدلفة، لكن ذاك الانكسار يهيئ قلبه لما بعده.
3: جميل.
4: يهيئها أيضا بالحزن على فراق أعظم يوم طلعت عليه الشمس، بالإضافة إلى تهيئته بالفرح لملاقات الرحمة والفيوضات التي ملأت فيه. فهو يحزن لوداع ذلك اليوم ويفرح لأنه أنجز أعظم أيام الله تعالى.
3: إذا ما بين حزن لما ترك ويودع الله سبحانه وتعالى من ذلك الموضع، ينتقل لرحمة الله سبحانه وتعالى إلى موضع آخر،
4: إلى موضع آخر، وأيضا يستلذ طعم الإنجاز.
3: سبحان الله.
4: أيوة، يستلذ طعم الإنجاز، فهو يهيئ نفسه بالحزن على فراق أعظم يوم ويهيئها بالفرح لأنه أنجز أعظم يوم،
3: ليجد ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده،
4: عباده المؤمنين. يهيئها أيضا بتهنئة أحبابه وأصحابه الذين معه في تلك الرحلة،
3: يشاركونه في
4: إنجاز الركن الأعظم وهو يوم عرفة. فهذا جميل، للتهنئة بحد ذاتها فيه بعد إيماني لأنهم أنجزوا أعظم أيام الله تعالى بالقرب والتذلل إلى الله.
3: كما يهنئ الناس أيضا الآخرين وقت العيد،
4: أيضا هم مقبلون على يوم عاشر، يوم عيد.
3: جميل، شكرا جزيلا دكتور زكريا على هذا العطاء الجميل، وشكرا لكم مستمعين الكرام على استماعكم، ونلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم لبيك،
1: مع تحيات حمد بن عامر الجهضمي والمخرجة منى بن سالم المسلمية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة بصعيد عرفات.

0: الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره، وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاءً لله تعالى وطلبًا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة، كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر
0: الله.

0: الله أكبر
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: اللهم ارحمني وابني. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: سبحان الله، اللهم بعد بيني وبين خطايانا وحد رشيد الكفار، اللهم نقني خطايانا ويوم الدرس، اللهم اغسل خطايانا الثلج والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك،
0: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما بسم الله الرحمن الرحيم
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم لبيك.
1: استعدادا للرحلة المباركة، مرورا بتعظيم الشعائر والمناسك وحسن التعامل مع الآخرين، من هنا في زحام حجاج البيت العتيق، لبيك اللهم لبيك.
2: لبيك اللهم لبيك.
1: إعداد وتقديم حمد بن عامر الجهضمي، بصحبة الدكتور زكريا بن ثاني الحسني. إخراج منى بنت سالم المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم لبيك اللهم لبيك، ونرحب بضيف البرنامج الدكتور زكريا بن ثاني الحسني. أهلا وسهلا بك دكتور زكريا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ حمد، وجزاكم الله خيرا.
3: اليوم بإذن الله تعالى سنتناول المبيت بمزدلفة من أعمال الحج كما تعلمون، ونبدأ بسؤالنا مع دكتور زكريا. بعد قضاء الحاج يومه في عرفة ويتوجه إلى مزدلفة ليقضي ليلته هناك، ما هي الجوانب الأخلاقية المهمة في هذه الشعيرة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المتجدد. وإجابة على سؤالك، أن الحاج بعد قضاء يومه في عرفة متوجها بعد ذلك إلى مزدلفة ليقضي ليلته هناك، بداية لابد أن ندرك أن الحاج في تلك الليلة، أي في ليلة المبيت بمزدلفة، هو قد خرج من يوم عظيم، ألا وهو يوم عرفة. فهؤلاء الحجيج بيت الله الحرام جميعا ودعوا عرفة وألقوا الأثقال عن عواتقهم، بذلك هم في الحقيقة يفدون إلى مزدلفة، في الأصل أنهم يفدون بروح خفيفة وكأنها ولدت من جديد. هذه الروح التي تحملهم إلى مزدلفة في الحقيقة أنهم قد نظفوا هذه الروح في عرفة وجعلتها قريبة من الله سبحانه وتعالى، بذلك هم يفتتحون ليلة مزدلفة بصلاتي المغرب والعشاء قصرا وجمعا. هذه الصلاة التي هي في الحقيقة سكينة، وسكينة أخرى يبدأون بها البركة التي تحل عليهم. سبحان الله، بداية ليلة مزدلفة أنهم يبدأونها بصلاة، والصلاة سكينة واستقرار.
3: من بعد جهد كبير،
4: من بعد جهد كبير قضوه في يوم عرفة، ومن بعد فضل عظيم أيضا قضوه في عرفة. هم يعني عرجوا بأرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى طوال يوم عرفة، ثم بعد ذلك ابتدأوا ليلة مزدلفة بصلاتي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وهنا جمع تأخير، وهنا تأتي مسألة إدراك قيمة الصلاة في افتتاح الأعمال أو في افتتاح المناسك، أن لها قيمة عظيمة في إدخال السكينة والطمأنينة على روح الحاج. ربما أيضا نستذكر هنا حديثا، لأن السؤال كيف يتوجه إلى مزدلفة ليقضي ليلته هناك، نستذكر حديث أو جزءا من حديث جابر بن عبد الله في الحديث الطويل الذي ذكر فيه أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع. فقال يعني جابر كما روى في الحديث: فلم يزل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس، يقصد عرفة، وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، أردف أسامة خلفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أسامة خلفه على الدابة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن رأسها، أي يقصد القصوى، ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى، وهنا ملمح مهم جدا، وهو يفيض من عرفة إلى مزدلفة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة.
3: سبحان الله، هدوء
4: هدوء.
3: سبحان الله،
4: هدوء أيها الناس، السكينة السكينة.
3: وربما هنا أيضا ستصاحبنا السكينة في طيلة هذا اليوم،
4: في طيلة هذا اليوم. وأيضا السكينة في مسألة الخروج من عرفة إلى مزدلفة. يعني جابر بن عبد الله يكمل الحديث كما وصف خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. وهنا يعني أيضا مبعث مهم وملمح رائع للحجاج، أنهم لا يستعجلون النفرة بكل قواهم الجسدية حتى إنهم لا يرتبكون أو يذهبوا عن أنفسهم معاني السكينة أو معاني الخشوع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى جابر كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا، أي أرخى للدابة السير. قليلا السير حتى يعني لا يتعبها، حتى إذا أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيما روي يعني أيضا أنه لما يعني سمع يعني الناس خلفه كأنها فوضى أو كأن يعني نوع من الضجيج، قال لهم رويدا: أيها الناس عليكم السكينة، إن البر ليس بالإيضاع. وهنا يقصد بذلك اللي هو الإسراع. يعني البر لا يدرك بالإسراع، وإنما يدرك
3: بالتأني.
4: ويدرك أيضا بالسكينة.
3: إذن لا يفهم من النفرة أنها بشدة وقوة واندفاع شديد
4: ونستعجل أن نحن نريد نصل بأسرع وقت ممكن وكغير ذلك من
3: حتى نحجز مكان ربما أو كذا من هذا القبيل.
4: نعم بالضبط. فالرسول صلى الله عليه وسلم حج معه كما سنأتي يعني على هذا الأمر عدد كبير جدا، لا يقال أن في ذاك الزمن كان عدد قليل، قرابة 100,000.
3: نعم ما شاء الله
4: 100,000. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه والناس من بعده أنه كان يعني عليكم السكينة.
3: جميل.
4: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس كما يقال يعني أعنق، كما جاء في الرواية. ما معنى أعنق؟ يسير أو كان يسير العنق، يعني ينبسط السير بيسر في زحمة الناس.
3: نعم.
4: يعني لما يجد زحام كان يسير بيسر على راحته على هدوء، فإذا وجد فرقة بين الناس يعني تقدم. ليس فيها أحد.
3: نعم.
4: تقدم.
3: سبحان الله.
4: تحرك أسرع قليلا.
3: هذه منهجية نتعلم منها.
4: نعم نتعلم منها أننا لا نزاحم، أننا لا نقاتل في ذاك الطريق من أجل أننا نخترق صفوف الحجاج حتى نصل
3: قبل الغير.
4: قبل الغير.
3: نعم. نعم. جميل. دكتور زكريا، وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة، وكما قلت بأن النفرة هي بيسر ولطف وليست باندفاع شديد. كثرة الذهاب والإياب دون الحاجة قد تكون مزعجة للآخرين وهم يبيتون في مزدلفة.
4: جميل جدا. أيضا هنا نستصحب معنى السكينة مرة أخرى.
3: نعم.
4: كثرة الذهاب والإياب دون حاجة هي مزعجة بحقيقة وواقعا للآخرين، لأنك أولا تمكث تلك الليلة في مكان هو ملك للجميع. المكان ليس ملكا لحاج واحد، مزدلفة هي ملك للجميع، وهي مكان عبادة. يعني لك أن تتخيل ذاك المكان المنبسط وذاك المكان المفتوح في ليلة العاشر يتحول إلى مكان
3: مزدحم،
4: إلى مكان مزدحم، ويتحول أيضا إلى موقع فيه عبادة.
3: سبحان الله.
4: يعني كان قبل ذلك
3: خاليا من البشر،
4: خاليا من البشر وخاليا من أي نسك، يعني ولا يمتلك قيمة.
3: سبحان
4: قبل
3: الله.
4: ذاك الميقات الزماني
3: حاله كحال أي صحراء،
4: كحال أي مفتوحة. مكان مفتوح.
3: سبحان الله.
4: لكن في تلك الليلة يتحول ماذا؟ يتحول إلى نسك
3: زحام،
4: يتحول إلى موقع ملك للجميع.
3: سبحان الله.
4: ملك للجميع. فبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى تعبدنا أن نبيت تلك الليلة فيه
3: ضيوف الرحمن.
4: ضيوف الرحمن. وهذه عبادة. يعني إذا بت في المكان آخر لا يعتبر، يعني لا يعتبر أنني أتيت بالنسك.
3: نعم.
4: لكن أبيت بمزدلفة.
3: نعم.
4: إذن هي عبادة.
3: سبحان الله.
4: الله سبحانه وتعالى جعلنا متعبدين في تلك الليلة أن نبيت بمزدلفة. بناء عليه طالما أنك في مكان ملك للجميع وأيضا في مكان عبادة، إذن اكتسب المكان أمرين مهمين، وهي حقوق مشتركة لجميع حجاج بيت الله، وأيضا أنك في مكان للعبادة.
3: سبحان الله.
4: يترتب عليه أنك تذهب وترجع وتذهب مرة أخرى وترجع من غير حاجة، هو إزعاج لمكان أنت في الحقيقة لا تملكه.
3: سبحان الله.
4: وأيضا أنك تمارس شيئا يعني منبوذا في مكان العبادة. أيرضى الواحد على سبيل المثال أن يمارس شيئا من حركات الإزعاج في مسجد الله سبحانه وتعالى في المسجد؟
3: لا أبدا،
4: لأنه مكان عبادة.
3: سبحان الله.
4: ليس كذلك؟
3: أكيد.
4: إذن هذا أيضا مكان عبادة في تلك الليلة. فبعد أن استراح يعني كما يعني جاء في الحديث أيضا أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان وصلى ونام. لا يتردد الإنسان لأن في ذلك كما قلنا إزعاج. ربما أعقب أيضا تعقيبا مهما، أنا ذكرت قدسية المكان الذي يكتسبه في الزمن المحدد، وأيضا قدسية حقوق الآخرين. ربما أيضا أضيف أمرا آخر، ألا وهو أن النوم في تلك الليلة عبادة.
3: سبحان الله.
4: النوم بحد ذاته يعني أن يضع الإنسان رأسه فينام هو يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحاج يسعى لتقديم أو لتطبيق سنة رسول الله ويأتي الآخر فيزعجه بالذهاب والإياب، فأنا حرمته من نيل ذاك الأجر.
3: سبحان الله. وهو ضيف لله سبحانه وتعالى وضيف الرحمن.
4: نعم.
3: في ذلك المكان،
4: وأنا أزعج ضيوف الرحمن في في في في تلك العراس الصاحرة.
3: الله. جميل، جزاك الله خير دكتور زكريا. أيضا عرفنا مبيت بمزدلفة، ولكن لماذا سمي هذا المكان بمزدلفة؟
4: نعم، سمي المكان بمزدلفة أو بالمزدلفة يعني يعود كما يقول العلماء لهم في ذلك عدة آراء، منهم يعني قالوا بسبب يعود سبب تسميتها لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم.
3: نعم.
4: يعني هم خرجوا من عرفة ويزدلفون إلى الحرم، يعني يتقربون إلى الحرم. فنحن نعلم أن مزدلفة تقع بين عرفة.
3: نعم.
4: تقع بين عرفة ومنى.
3: جميل.
4: فهم يتقربون بذلك إلى الحرم
3: كأنها محطة استراحة.
4: محطة استراحة.
3: أيوة.
4: خرجوا من عرفة دخلوا مزدلفة ثم بعد ذلك يتقربون إلى الحرم. أمر آخر أن مزدلفة هي في حدود الحرم.
3: نعم.
4: بخلاف عرفة.
3: سبحان الله.
4: عرفة ليست من الحرم، فهم يتقربون إلى الحرم. وقيل أيضا هو مأخوذ من الزلفى، أي بمعنى الازدلاف أو الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى.
3: ما شاء الله.
4: نعم.
3: جميل دكتور زكريا، جزاك الله خير. إذن الزلفى هي القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فبما أن الإنسان يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى فيحترم ويقدر ويعظم هذا المكان. الدخول في الأحاديث الجانبية قد يدخل الإنسان أو الحاج في الغيبة والسخرية وغيرها من آفات اللسان.
4: نعم.
3: وخاصة في ذلك المكان العظيم.
4: نعم، هو حقيقة على الحاج أن يحذر خصوصا الذي لا يجد نوما في تلك الليلة. هذا أمر يعني مقدر أنه ربما البعض لا يستطيع أن ينام في تلك الليلة، ربما بسبب الدخان أو بسبب الزحام أو أنه لم يجد مكانا ينام عليه، أو أن طبيعته لم تسمح له أو لم يتعود على النوم في تلك الأجواء. هذا ربما نتفهمه، لكن النصيحة أن يحذر هذا الشخص الذي لا يجد نوما، يحذر من الفراغ، لأن الفراغ في تلك البقاع الطاهرة وهو في الليل قد يعرضه إلى الدخول في شيء من محظورات الإحرام.
3: جميل.
4: ومن محظورات الإحرام أن الإنسان فلا رفث ولا فسوق ولا شدال في الحج.
3: سبحان.
4: والغيبة والنميمة هو من الفسوق.
3: نعم.
4: هو من الآثام والمعاصي التي هي من يعني من محظورات الإحرام،
3: الدخول في أعراض الناس.
4: الدخول في أعراض الناس، فهو كمن يرتكب أو فهو في الحقيقة يرتكب إثما في مكان محرم. يعني كما أن تضاعف الحسنات في تلك البقاع الطاهرة تضاعف كذلك السيئات.
3: نعم. إذن هو جاء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يعصي في ذلك المكان؟
4: فكيف يعصي؟ نعم. وكما قلنا بأن السيئة أيضا تضاعف من حيث الكيفية وليس من حيث العدد.
3: نعم.
4: يعني الله سبحانه وتعالى يضاعف عددها لكن يضاعف في عظمها.
3: سبحان الله.
4: وفي كيفية، أي كيف تعصي الله تعالى في تلك البقاع الطاهرة وفي ذاك المكان وفي ذاك الزمن أيضا المبارك.
3: سبحان الله. جميل. نعم دكتور زكريا جزاك الله خيرا. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في مزدلفة متى وكيف يكون هذا الذكر؟
4: الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الأمر وهذا الذكر بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة.
3: ما شاء الله.
4: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أتى الحاج المشعر الحرام يذكر الله، أي إذا أتى مزدلفة هنا يذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا يجتهد في الدعاء، يستغفر ربه سبحانه وتعالى. الحجيج في تلك الليلة في الحقيقة أستاذنا العزيز كلهم يجمعون الحصى، الحصى الذي في العادة ندوسه بأقدامنا وننام عليه، حتى في مزدلفة ننام عليه، لكنه في تلك الليلة سيصبح ذا قيمة مباركة.
3: سبحان الله.
4: يعني بمجرد أن نجمعه امتثالا لأمر الله ورسوله، تمهيدا لأن يرمي هؤلاء الحجاج ذنوبهم قبل رمي الحجارة.
3: سبحان الله.
4: فهنا ذكر، يعني هو يطبق ذكر الله تعالى في المشعر الحرام حين وصوله، ويذكر الله سبحانه وتعالى حينما يجمع الحصى امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وتطبيقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هو يودع مزدلفة أيضا بصلاة الفجر، وبعد الصلاة ذكر مرة أخرى. من السنة أن يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا لا يطيل فيه حتى يدرك الخروج من مزدلفة قبل شروق الشمس ويقطع وادي محسر. فنلاحظ أن مزدلفة ابتدأت بصلاة المغرب والعشاء ليلة العاشر، ثم اختتمت بصلاة الفجر أيضا في اليوم العاشر. فهو ابتدأها بصلاة والصلاة ذكر، ويختتمها بصلاة والصلاة ذكر، ثم بعد الصلاة يذكر الله تعالى بما شاء الله تعالى من التسبيح والتهليل والتحميد ذكرا لا يطيل فيه حتى لا يدركه شروق الشمس قبل أن يقطع وادي محسر. فما زال الحاج في ذكر التلبية، هو نحن نركز أن الحاج في هذه اليوم يلبي، وذكر التلبية يواصل عليه حتى كما بإذن الله تعالى تعلمونه حتى يأتي إلى رمي جمرة العقبة فيرمي ويكبر الله سبحانه وتعالى ويقطع التلبية، وهذا كله ذكر.
3: جميل جزاك الله خير دكتور زكريا. إذن مزدلفة تعلمنا الهدوء، تعلمنا السكينة من خروج الإنسان أو الحاج من عرفة إلى مزدلفة، كما يقال يسير العنق، وكذلك أيضا المبيت بمزدلفة وجمع الحصى والصلاة مثل ما ذكرت والدعاء، كله بسكينة وهدوء وعدم إزعاج الآخرين، ثم ينتقل إلى عبادة أخرى في اليوم التالي. شكرا جزيلا لك دكتور زكريا على هذا العطاء. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع لبيك اللهم لبيك.
2: لبيك اللهم لبيك،
1: مع تحيات حمد بن عامر الجهضمي والمخرجة منى بنت سالم المسلمية.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ومن يعظم شعائر الله.
2: جيت للبيت الحرامي لألبي في الزحامي ويطوف القلب حبا.
1: إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفاضل والمستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك ومن يعظم شعائر الله. إننا اليوم في يوم عظيم، في يوم عرفة، والحديث فيه الحج عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا أفضل يوم في حياتك أيها الحاج، هنيئا لك، هنيئا لك. هذا اليوم العظيم العظيم العظيم المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات أنه اغتسل قبل وقوفه بعرفة تعظيما لهذا اليوم، واستعدادا وتهيئا ونشاطا لهذا اليوم. ولذلك على الإنسان الحاج أن يأخذ قسطا كافيا من الراحة، ينام مبكرا، لأجل أنه سيكون عليه يوم فيه عمل وفيه دعاء وفيه ضراعة إلى الله عز وجل. لابد أن يستشعر عظمة ذلك اليوم. الذي يعرف قدر الشيء يفخمه ويعظمه وينزله منزلته، أما ذلك الذي لا يعرف قدر الشيء لا يعطيه مكانته ولا يعطيه وقته ولا يعطيه جهده، وبالتالي يبوء بالخسران عياذا بالله. ولذلك لابد أن يستشعر هذا الحاج عظمة هذا اليوم. وعظمة هذا اليوم يوم عرفة ليست خاصة بالحاج، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا ويحثنا ويدعونا لصيام يوم عرفة. فيا أيها المستمع الكريم، إذا كنت ما حججت هذا العام، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بالحج بحج بيته الحرام، فعليك أن تكون بقلبك وبجوارحك ضارعا إلى الله عز وجل. فهذا يوم الرحمة ويوم العتق من النار، هذا يوم عظيم، هذا يوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيه من الذكر والتذلل بين يدي الله جل في علاه. ولذلك حتى نجد أن في مجتمعنا العماني هنالك من يقف أوقافا للصائمين في يوم عرفة، وهناك من يقف ما يوزع من الطعام للفقراء في يوم عرفة. نعم، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فتجد أن من أسلافنا وآبائنا رضوان الله عليهم أهل الإيمان والصلاح من يعظم يوم عرفة، فيقف الأوقاف التي تقربهم إلى الله عز وجل وتوزع هذه الأوقاف في يوم عرفة. إنه يوم عظيم، إنه يوم مبارك، وينبغي للمسلم أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تخيل أن الله عز وجل يباهي ملائكته الكرام بهؤلاء الحجاج، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا الله، يا لها من منزلة عظيمة. ولذلك على هذا الحاج وعلى غير الحاج أن يكثر من الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، لا يضيع وقته، يبقى في ذكر وفي تلبية وفي خشوع وخضوع لله عز وجل. ولا شك أنه في يوم عرفة يستمع إلى خطبة خطيب عرفة، يستمع إلى تلك الخطبة بكل جوارحه، خاضعا مستمعا خاشعا، ثم يؤذن لصلاة الظهر ويصلي الناس صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم ليتفرغوا بعد ذلك للذكر. سبحان الله، لماذا يجمعون الصلاة؟ لماذا لا يصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها وهم باقون في عرفات إلى غروب الشمس؟
لكنه اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المستمعون الكرام، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول هذا النسك العظيم في لقائنا القادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من برنامج ومن يعظم شعائر الله.
1: ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق.
0: إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: إعداد وتقديم الدكتور هلال بن عبد الله الخروصي بصحبة الدكتور خلفان بن سنان الشعيلي. وليطوفوا بالبيت العتيق. تنفيذ خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين الأكارم، أحييكم وأرحب بكم في برنامجكم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البرنامج ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحج والعمرة، وإنما في هذه الحلقات نقوم باستلهام الكثير من المعاني والأسرار والحكم التي استنبطها الفقهاء والعلماء حول روحانيات الحج، كل ذلك حتى تهفو وترتقي نفوسنا وعقولنا لتعظيم بيت الله الحرام، وحتى نعلي من شأن هذه المشاعر المقدسة. باسمي وباسمكم جميعا أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني بل ويسعدني أن أرحب بضيفي العزيز الدكتور خلفان بن سنان الشعيلي. أهلا وسهلا بك بيننا وجزاكم الله خيرا.
3: أهلا وسهلا دكتور هلال، وبارك الله فيك وأشكرك على هذه الاستضافة.
2: بارك الله فيكم. ما زلنا في هذه الرحلة العظيمة، الرحلة إلى الحج، إلى المعاني العظيمة والأسرار والأبعاد الروحية والإيمانية والإنسانية والتربوية والاجتماعية التي كما يقال يعني تحيط بهذه الشعيرة العظيمة وكذلك هذا المنسك العظيم. كان الحديث في الحلقة السابقة حول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور بأنها خطبة الوداع، وتكلمتم عن نقطة في غاية الأهمية، وهذا الأمر صار نداء ويناشده العالم اليوم، ما يسمى بالسلام العالمي. وذكرتم أيضا لا يكفي أن يكون هناك سلام عالمي، لابد أيضا يكون في عالم الإنسان ما يسمى بالسلام الداخلي، ومن مقاصد الإسلام حفظ النفس والأعراض والدماء. قضية كانت في غاية الأهمية أننا سننتبه إلى هذا الأمر، وهناك اليوم نحن في دولة قانون ودولة مؤسسات، الإنسان إذا كانت عنده مشكلة لا يتعدى على الآخرين بالإيذاء أو القتل، وإنما يحفظ نفسه وأهله وأسرته والمجتمع. وحتى أدعية سيدنا إبراهيم عليه السلام كلها كانت تحوم حول الأمن. وفي الآية الكريمة فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اليوم نريد أن ننتقل إلى الأمر الآخر الذي كان يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، كما جاء في نص الخطبة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. نريد نتحدث حول قضية اغتنام الأوقات، استغلال الأوقات بالنسبة للحاج وبعد ما يرجع من الحج، وأيضا غير الحجاج، أهمية اغتنام الأوقات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكركم الدكتور هلال، ومقدمتك هي مقدمة رائعة جدا،
2: بارك الله فيك.
3: والحقيقة أنت طرحت قبل أن أجيب على تساؤلك، طرحت فكرة رائعة جاءتني،
2: بارك الله فيك،
3: وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي خطبته كان يدعو لتكوين المدينة الفاضلة.
2: المدينة الفاضلة
3: التي تحدث عنها الفلاسفة،
2: ابن خلدون تحدث عنها،
3: وأفلاطون وغيرهم، والفارابي،
2: نعم،
3: تحدثوا عن المدينة الفاضلة. ما هي المدينة الفاضلة؟ المدينة الفاضلة هي التي لا يحدث فيها خلاف أو شقاق.
2: المدينة الفاضلة
3: التي لا يحدث فيها خلاف أو شقاق بين سكانها.
2: وهل هذا أمر ممكن؟
3: وهذا كان حدث مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدولة الإسلامية التي كونها الرسول في مدينته المدينة المنورة. وعندما نسمع أو نقرأ عن قصة أن أبو بكر جعل عمر قاضيا، فلم يأتيه خصمان يختصمان لمدة سنة كاملة، فتعجب من ذلك وسأل، فقال: إن قوما عرفوا كتاب الله فعملوا به وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلموا بها، لا يحتاجون إلى قاضي ليقضي بينهم.
2: سبحان الله.
3: ولذلك يعني من يدرس دراسة واقعية ذلكم الزمان يدرك على أنه حتى الخلافات البسيطة بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه وبين القريب وقريبه لا تحدث إلا إذا كان خلافا لطاعة الله تعالى. كيف ذلك؟ أنهم كانوا يتسابقون على من يخدم الرسول وعلى من يفدي الرسول وعلى، وهذا ما نلحظه سابقا، على أنهم كانوا كلهم يريدون أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المدينة الفاضلة هي التي ركز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته من بدايتها إلى نهايتها. وهذا التركيز لهذه المدينة الفاضلة هو الذي نحن نريده في هذا الوقت. وعندما نتحدث عن الآن نرجع إلى سؤالك حول الوقت.
2: قبل أن نرجع للسؤال، كيف نسقط قضية المدينة الفاضلة على حياتنا، على أسرنا؟ المشاكل حاصلة، الخلافات موجودة بين الأزواج، كيف نستفيد من هذه الفكرة؟ خاصة كما ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسس هذه القضية والموقف الذي حصل مع سيدنا عمر الخطاب، كيف نفهمه ببساطة في واقع حياتنا الأسرية؟
3: نسقطه على حياتنا، كل واحد أولا يسقطه على ذاته وعلى نفسه، ثم بعد ذلك نسقطه على الآخرين من حولنا. كيف ذلك؟ أولا لابد أن نجعل أن الناس كلهم على صواب. ثانيا لابد أن نلتزم مع الآخر بالتزام حسن الظن. ثالثا لابد أن نلتمس الأعذار للآخرين، لا نؤول التأويلات التي فيها سوء ظن وغيره. التمس لأخيك 70 عذرا،
2: فإن لم تجد له عذرا فاصنع له عذر.
3: فاصنع له عذر، اليوم عذر وبدون عذر ولا يعذر.
2: والله أغلب مشاكلنا تبدأ بسوء الظن،
3: بسوء الظن، ولذلك لا وجود لالتماس الأعذار. ولذلك تجد الشكوك والظنون وغيرها،
2: تدمرت أسر وبيوت بسبب شكوك وظنون
3: وبسبب هلوسة الشيطان وغيره، وساوس بسيطة جدا جدا تأتي للإنسان ثم يقول بعد ذلك أقطعت، أنت كسرت الزجاجة. لا يمكن، إن الزجاجة كسرها
2: لا يكبر،
3: لا يكبر. وهذا ما يجعل أننا لما ذكرت لك الآية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
2: ويخاطبني السفيه
3: بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يخاطبني يزيد سفاهة وأزيد حلما
2: كعود
3: زاده الإحراق طيبا. هنا لابد أن يكون الإنسان حتى ولو فعل خيرا لا ينتظر شكرا، حتى ولو قدم معروفا لا ينتظر شكرا، حتى ولو لم يشكره الآخر لا يظن، إنما يظن أنه شكره وقدم له. وهذا ما يجعل أن النفوس تتصافى مع بعضها البعض.
2: سبحان الله، يعني من خلال حديثكم لهذه الحلقة والحلقة السابقة هي حتى نصل كما ذكرت له مصطلح المدينة الفاضلة.
3: نعم.
2: يبدأ التغيير من القلوب، التسامح، البعد عن الشحناء، الضغائن، إحسان الظن، نصل سبحان الله. هذه نقطة قد تكون غائبة، مسألة الجانب الوجداني والقلبي.
3: أحسنت. ولذلك ما هي سبب الخلافات الأسرية، خلافات الأصدقاء، خلافات الأصحاب، خلافات الناس في الطريق؟ إنها مقصود لم يفهم، يعني كلمة عابرة لكنه تفسيرات غير منطقية. وهذا ما جعل هذه التفسيرات أن الآخر يفهمها مع ذاته ومع نفسه ويؤولها التأويلات ويأتي بالتحليلات وغيرها،
2: يفتح باب للشيطان
3: ويضرب أخماسا في أسداس حتى ولا يصل إلى نتيجة. ولذلك يعني ابتعدت عن المدينة الفاضلة ابتعادا كاملا.
2: وأيضا يعني المدينة الفاضلة تحتاج إذا الجانب وجداني وسلوك، والمدينة الفاضلة تحتاج إلى أن نغتنم الأوقات، لأن اليوم ثقافة التفاهة انتشرت بشكل كبير.
3: صدقت. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين الخلق. لاحظ معي، الدين الخلق، كلمتين فقط.
2: الدين معاملة،
3: والدين المعاملة في حديث آخر. وضرب لنا مثلين، مثل رجل وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزل فسق الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. امرأة تصوم النهار تقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال هي
2: في النار.
3: في النار.
2: مسألة سلوك أخلاق.
3: مسألة سلوك أخلاق. ولذلك نجد أن من السلوك الإسلامي القوي الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. كلمة السلام عليكم ليست كلمات عابرة أو اعتباطية أو غيرها،
2: هي ليست أعراف، هي قبل كل شيء أخلاق دينية،
3: أخلاق دينية وقيمية تجعل من المسلم أنني أشعرك بالسلام، أشعرك بالإطمئنان، أشعرك بالراحة، أشعرك بكل معاني الود والمحبة. وهذا ما جعل أن عندما يسلم الأخ على أخيه ويرد عليه بهذه، وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا الرد بذلك أنني نفس الجواب أعطيك السلام وأعطيك الأمان وأعطيك الإطمئنان. ونبقى مع الآية القرآنية إنما المؤمنون
2: إخوة.
3: إخوة.
2: وسبحان الله دكتور خلفان، نحن في مجتمع في هذا الوطن الحبيب، وكما قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث وبالشكر تدوم النعمة، نحن في مجتمع حتى الضيف عندما ينزل إلى عمان يتعجب بأخلاق من أخلاق العمانيين. وأشد عجبا أن لما ننزل في المطار هناك لوحة كتب الخط العريض لو أتيت أهل عمان ما سبوك وما ضربوك. وهنا يصلي الإنسان بجنب أخيه بغض النظر عن انتماءاته. هذه الأخلاقيات والانسجام والتوافق نعم قد لا نشعر بها، وإنما يشعر بها الضيف أو يشعر بها الإنسان إذا سافر إلى وطن آخر، مع احترامنا لكل الأوطان. لذلك احنا بأمس الحاجة نحافظ على هذه المعايير، قد يكون نحن نعيش شيء من المدينة الفاضلة.
3: الحقيقة ما ذكرته صحيح، وهذا ما ثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل وفدا إلى أحد القبائل فضربوه، فقال له لو أنك أتيت أهل عمان ما سبوك وما ضربوك. وهذا يبين المعيار الأخلاقي الذي عليه العمانيون.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لهذا البلد العظيم. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الأخلاقيات وهذا التقارب والتسامح وهذا الانسجام الذي نعيشه في هذا البلد الطيب المعطاء. شكرا لكم دكتور خلفان على عطائكم المتميز، ومزيد مواضيع متعلقة بخطبة الوداع أو بحجة الوداع نستلهمها إن شاء الله في الحلقات القادمة
3: بإذن الله تعالى.
2: إلى هنا أعزائي المستمعين الأكارم، أشكركم على الإصغاء والاستماع، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: وليطوفوا بالبيت العتيق، مع تحيات الدكتور هلال الخروصي وخالد بن درويش أولاد ذلك.

0: طوفوا بالبيت العتيق.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: إعداد وتقديم الدكتور هلال بن عبد الله الخروصي، بصحبة الدكتور خلفان بن سنان الشعيلي. وليطوفوا بالبيت العتيق. تنفيذ خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين الأكارم، أحييكم وأرحب بكم في برنامجكم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البرنامج نحن نتحدث فيه عن المقاصد والمعاني والأسرار التي استنبطها العلماء والفقهاء حول روحانيات الحج، وكل ذلك حتى نهفو بأنفسنا وقلوبنا وعقولنا لتعظيم بيت الله الحرام، وحتى نعلي من شأن تلك المشاعر المقدسة. باسمي وباسمكم جميعا يسرني بل ويسعدني أن أرحب بضيفي العزيز الدكتور خلفان بن سنان الشعيري. أهلا وسهلا بكم.
3: مرحبا دكتور هلال، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وبارك الله فيكم.
2: بارك الله فيكم وفي أوقاتكم وفي علمكم دكتور خلفان.
3: أمين.
2: ونحن نسير معك في رحلة جميلة حول معاني وأسرار الحج، هذه المعاني التي يحتاج إليها الحاج وغير الحاج، ونحن كأفراد من ناحية تربوية بأمس الحاجة إلى القضايا التي تتعلق بالقيم والسلوك. طبعا الحج يرتبط ارتباط كبير بالتاريخ، ومن أعظم الأحداث التاريخية لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الرحمة وهو يخطب في الناس، وقد حضر هذه الخطبة أكثر من 100,000 كما جاء في بعض الروايات، وهم يستمعون إلى الأسس في العلاقة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث في خطبة الوداع بمجموعة من القيم، وبدأ خطبته صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبته: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وأعادها صلى الله عليه وسلم مرارا. أحببنا دكتور خلفان أن نتحدث عن هذه الخطبة، لأن فيها الكثير من المعاني الإنسانية والحضارية والقيمية والتربوية التي لا بد أن نقف معها وقفات تأمل وتدبر، وألا تمر علينا مرور الكرام لأن يحتاج إليها الحاج وغير الحاج. فنريك تحدثنا في البداية، متى كانت هذه الخطبة، في أي وقت، وما هو الهدف والمقصد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم دكتور هلال الخروصي على هذه الاستضافة. والحقيقة عندما نتحدث عن تاريخية الحج وعن حج النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن تاريخية مكة، عن تاريخية المكان، عن تاريخية الزمان.
2: تاريخية الزمان، تاريخية المكان،
3: تاريخية المكان، وأيضا تاريخية السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الأشخاص. هنا هذه التاريخية لابد أن تكون حاضرة مع كل مسلم ومسلمة، والمستمعون والمستمعات الذين يستمعون إلينا لابد أن ينظروا إلى هذه التاريخية ويزيدوا من معارفهم حولها، لأن تلكم ذلكم الزمان وذلكم المكان ليست أماكن يمر عليها مرور الكرام كسياحة وغيرها، وإنما هي أماكن مقدسة منذ خلق الله تعالى الأرض ومن عليها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
2: وهدى للعالمين،
3: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه الأماكن لا نمر عليها مرورا كراما، وإنما عندما نقرأ أو نذهب إلى هناك نتذكرها تذكرا تاريخيا، تذكرا يذكرنا بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم سلفا، وبما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج الوداع. وهذا ما يجعل أن المسلم يحس أو يشعر أن هذا الدين لم يقف بسهولة حتى يصل إليه، وحتى تصل إليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة عندما حضر 100,000 صحابي كما ذكرت الدكتور هلال أو ذكرت بعض الروايات.
2: دكتور خلفان، يعني سبحان تأكيدا لكلامكم ذكرتم نقطة جد في غاية الأهمية، هي التاريخية، الزمان والمكان والأشخاص. سبحان الله، وأنتم تتحدثون أنا كما يقال تتوارد مجموعة من الصور التاريخية في رأسي، كانت بناء الكعبة مرتبط بسيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وحتى أساسا مكة مرتبطة بقصة الهجرة.
3: نعم.
2: الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم أيضا فيه قصة في التاريخ، الصفا والمروة قصة تاريخية، زمزم، رمي الجمرات، الذبح، هذا بالتأكيد لكلامكم فقط،
3: كله
2: يعني
3: يرتبط عندما
2: التاريخية.
3: عندما يذهب الحاج وهو معه هذا السرد التاريخي سيحس أنه يطبق ما عليه الأنبياء وما عليه المرسلون وما
2: الجهود التي بذلوها
3: والجهود التي بذلوها، ولماذا اختار الله تعالى لإبراهيم أن يجعل ابنه وزوجه في ذلكم المكان لا غير ذي زرع كما قال الله سبحانه وتعالى، إلا لحكمة ربانية أرادها الله سبحانه وتعالى. ولو لاحظنا أن من تاريخية مكة أن الله تعالى قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يبني إبراهيم البيت،
2: معناه في بيت قبل سيدنا إبراهيم،
3: قبل سيدنا إبراهيم، وإنما
2: لفتة تاريخية،
3: لفتة تاريخية ولفتة كبيرة. ولذلك علماء الإعجاز في كل يوم يظهر لهم إعجاز ذلك المكان والزمان.
2: عجيب،
3: ماء زمزم ليس ماء طبيعيا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما

0: وسلم وخطبته في متى؟ كانت في يوم عرفة 9 من ذي الحجة في السنة 10 بحضور كما قالت الروايات 100,000 صحابي أو يزيدون عن ذلك. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل وسلم
0: كان في تلك الخطبة يضع لهم الميثاق. هو ميثاق إسلامي، ميثاق عالمي،
1: ليست خطبة وعظية مجردة،
0: ليست خطبة وعظية، وإنما هو ميثاق عالمي. ولذلك لم يقل الرسول أيها المسلمون،
1: أيها الناس،
0: قال أيها الناس. ولماذا؟
1: للناس كافة،
0: للناس كافة. ولذلك هنا من ينظر إلى هذا الخطاب، لماذا خاطب؟ لأنه خاطب لإنسانية كلها، من آمنت ومن لم
1: تؤمن،
0: من حضرت ومن لم تحضر،
1: أبد الآبدين،
0: أبد الآبدين
1: إلى أن تقوم الساعة،
0: إلى أن تقوم الساعة. وإذا يقرأ القاري في الخطاب يجد على أنه يركز على أنه ميثاق عالمي، يركز على سلامة البشرية، ويركز على أن البشرية تقوم على شيء اسمه حقن الدماء، على شيء اسمه التسامح، على
1: حقوق المرأة،
0: قبل حقوق المرأة سنأتي إليه، لكن على البشرية جمعا. أنت اللي بأي حق يعني الإنسان يتحدث عن الإنسان في غيبته أو غيرها أو عن دمائه أو أو أو أو غيرها من الكلمات التي لا يرتضيها المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وهذه كلها جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من ميزان الميثاق الدولي الذي أعلنه في خطبة الوداع. ولذلك أشهد في نهاية الخطبة، أشهدهم عليها: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وهذه ما جعلت أن البشرية تنطلق. لا، عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ مع الدكتور، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، معنى ذلك أنه لا شرف لأي أحد منكم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تقدمة في الدين الإسلامي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى.
1: هل التقوى هنا أيضا نستفيد منها هي أنني أتعامل مع الآخر على مبدأ أنه إنسان بغض النظر عن لونه، جنسه؟ هل يفهم من هذا الموضوع من خلال الخطبة؟
0: من خلال الخطبة أن هذه التقوى هي الطريق الذي يسير عليه المؤمن، الطريق الذي يسير عليه كل من اعتنق الدين الإسلامي، أن هذه التقوى هي الدينمو المحرك لك في هذه الحياة، أن هذه التقوى هي التي تجعلك تنطلق مع الناس بحسن الظن، وعلى أنك تنطلق مع الناس على أنهم فيهم الخيرية حتى ولو ابتعدوا أو لم يؤمنوا، وإنما عليك دعوتهم لدين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنظر ردود الأفعال، لا تحكم على
1: أحد،
0: على أحد،
1: ولا تقصي أحدا.
0: ولذلك عمر بن الخطاب لما جاءه رجل ويطلب شهادته، جاءه ليشهد له، قال: هل صاحبته في سفر؟ هل عاملته؟ هل داينته أو غير ذلك؟ قال:
1: لا تستعجل.
0: قال: لا تستعجل. ولذلك حتى يعني لما وجد رجلا في المسجد نائما، قال له: من يصرف عليك ومن يعيلك؟ قال: أخي. قال: أخي خير منك. التقوى تجعل الإنسان يسير في هذه الأرض ويعمرها.
1: صحيح.
0: فإذا قضيت الصلاة
1: فانتشروا في الأرض
0: وابتغوا من فضل الله. طيب. واذكروا الله كثيرا.
1: طيب دكتور، نعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهرك هذا. النبي حتى أعادها أكثر من مرة. ألا تعلمنا هذا المقطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قضية حق الحياة؟ اليوم حنا نسمع عن حالات انتحار، أن إنسان صاب اكتئاب وفكر أكثر مرة بالانتحار، أو خلاف بسيط بين اثنين يقتل قريبه، يقتل أخاه. سمعنا حتى حالات أن امرأة قتلت زوجها بسبب قضية معينة، أو رجل. مسألة الدماء، الأموال، الأعراض ربما غير محصورة فقط في الحروب.
0: صدقت، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، سواء كانت ذكرناها في الحروب، ذكرناها في الحياة العامة، ذكرناها في الحياة الخاصة، والآن نركز عليها.

0: بها في الحياة الخاصة.
1: نعم.
0: أن الإنسان لابد مطالب بأن يحب نفسه، يحب ذاته، يحب هذه الحياة التي أعطاه الله تعالى إياها. ولذلك يؤثم الإنسان لو أقدم على الانتحار، أقدم على إهلاك نفسه، أقدم على فعل يؤدي بحياته. ولذلك نجد في فتاوى علمائنا أن من يسرع بالسيارة سرعة تخالف القانون والشرع يعد منتحرا.
1: صحيح.
0: من يتعاطى أدوية غير بغير صرف من طبيب مختص أو بكميات غير مسموح بها أو غير ذلك يعتبر منتحرا. والحديث من تردى من جبل فقتل نفسه أو جاء نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك حتى ولو تعرض لمرض أو مآزق في هذه الحياة لابد أن يحب الحياة. ويعجبني دائما عندما أقرأ أن رجلا مر على رجل وهو مقطوع اليدين والرجلين ويذكر الله تعالى، قال ويحمده، قال أتحمده ولم يجعل لك لا يدين أو رجلين؟ قال يكفيني هذا اللسان الذي جعلني أذكره به.
1: عجيب.
0: شيء بلاء أكثر من هذا البلاء؟ معنا الآن الحمد لله رب العالمين حكومتنا الرشيدة، المستشفيات والمصحات وغيرها،
1: النعم العظيمة،
0: والنعم العظيمة التي متوفرة في عصرنا الحاضر. ماذا نحتاج؟ نحتاج أننا نحب الحياة كما أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنني أحافظ على هذه الحياة كما أعطاني ووهبني الله تعالى إياها، وأنا أسعى في هذه الحياة لعمارة هذه الأرض ولعبادة الله سبحانه وتعالى، وأجعل هدفي كما قلت دكتور هلال جنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين.
1: سبحان الله، هذا الكلام جميل منكم دكتور خلفان، وأيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي قراءة للواقع المستمر إلى يوم القيامة. الحالات تتكرر بين الفينة والأخرى، حالات إما إنسان يقتل نفسه أو يقتل قريبه أو يقتل الآخرين، فالناس حتى يتعجبون يقول لك يعني سبحان الله في هذا الزمن مع انتشار العلم عندك توفيق المصالحة، عندك المحكم، ممكن تطالب بحقك، ما في داعي أنك أنت تمد يدك بالقتل أو بالإيذاء للطرف الآخر. يعني سبحان الله تأتي هذه المواسم وتذكرنا وتنبهنا بهذه القضايا.
0: دكتور هلال، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد واضح أنه كبح حنوازع النفس. عندما جاءه رجل وقال له يعني أنصحني يا رسول الله كما جاء في الحديث، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هنا كرر له لا تغضب.
1: صحيح.
0: الغضب ثوران نفسي ويجعل من الإنسان أن يفقد عقله وصوابه، ولذلك أرشد من كان غضب وهو قائما يقعد، ومن كان قاعدا يعني فليجلس أو فليتكي أو يتوضأ وليذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حتى يزول عنه هذا الغضب. ولذلك الناس المتسامحون تراهم دائما سعداء.
1: صحيح.
0: تراهم دائما يعني قلوبهم صافية، وإذا خاطبهم الجاهلون
1: قالوا سلاما.
0: ما هي كلمة سلاما؟ لا نمر عليها مرور الكرام، إنما هي السلام الداخلي والسلام الخارجي. السلام مع النفس، قل لي عني ما تشاء لن يضرني، هل يلصق فيك؟ لا، لو قلت عني كذاب أو غيرها من الكلمات لا تلتصق فيك.
1: والله أنا سعيد جدا دكتور خلفان، في أكثر من حلقة ركزت مع مسألة السلام الداخلي، عسى يكون لك برنامج خاص في هذا المجال.
0: عسى بإذن الله.
1: بارك الله فيكم. أنا ودي كنا نتحدث أكثر لكن الوقت قد انتهى، بعدين المخرج بيزعل علي لأن تجاوزنا دقيقتين، لكن إن شاء الله إحنا سنستكمل كثير من المعاني المتعلقة بخطبة الوداع، نحن بأمس الحاجة أن نتعلم هذه المعاني العظيمة وأن نسقطها في واقع حياتنا اليومية. جزاكم الله خير دكتور خلفان، وبارك الله في علمكم ونفع بكم. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، بإذن الله تعالى مزيدا من المواضيع المتعلقة بخطبة الوداع ستكون بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أما الآن أشكركم على الإصغاء والاستماع، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
2: وليطوفوا بالبيت العتيق، مع تحيات الدكتور هلال الخروصي وخالد بن درويش أولاد ذلك.

الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في فريضة الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فات الحج، ويعد هذا اليوم فرصة عظيمة للتوبة وطلب المغفرة والتقرب إلى الله، حيث تتنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب من النار، وتتخلص أسباب ومظاهر تفضيل هذا اليوم في عدة نقاط تمام الدين. في هذا اليوم الخالد نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليكون إعلانا بتمام الرسالة الإسلامية. والوقوف في عرفة أيضا هو تفضيل الله لأهل المواقف، يباهي الله سبحانه وتعالى وملائكة السماء بأهل عرفات، وهو اليوم الأكثر عتقا للعباد من النار. استجابة للدعاء: خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، حيث يتضرع فيها الحجاج إلى الله بقلوب خاشعة. أجر الصيام لغير الحجاج، وهو صيام هذا اليوم لغير الحجاج، يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة. تتعدد طبعا الروايات التاريخية والدينية حول تسمية المكان بعرفة، ومن أبرزها التعارف أو المتعارف عليه، قيل إنه المكان الذي التقى فيه سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، وتعارفا فيه بعد هبوطهما إلى الأرض. والاعتراف بالذنب، يقف الحجاج في هذا اليوم معترفين بذنوبهم سائلين الله المغفرة. وتعليم طبعا المناسك إشارة إلى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما كان يطوف به جبرائيل عليه السلام ليريه المناسك ويسأله: أعرفت؟ فيرد إبراهيم: عرفت. تحية مسائية لكم مستمعينا الأحبة، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال والدعاء، وتقبل الله صيام كل من صائم.

هذا اليوم من المستمعين الكرام. مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساءكم محبة، مساءكم وطن، وأهلا بكل المستمعين متابعينا في مختلف ربوع سلطنة عمان.

يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يعد من أفضل الأيام عند المسلمين، إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، فيه يقف الحجاج على جبل عرفة، حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينهما وبين الطائف بحوالي 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من مزدلفة ومشعر عرفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي. ومع شروق الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة في صباح هذا اليوم، يخرج الحجاج من منى متوجهين إلى عرفة للوقوف بها. والوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو راكبا أو مضطجعا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حجة. يعد الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج، وذلك لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجة. وقد وردت بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل هذا اليوم، منها ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. وما رأوته عائشة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ويتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراده لا، أشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وقفة الوقوف بعرفة هو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي الذي هو يوم عيد الأضحى. يصلي الحجاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم بإذن واحد وإقامتين. ويستحب للحاج في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء والتلبية، وذلك لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قالت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية سحار بمحافظة شمال الباطنة. ومع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 للهجرة وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيام الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية سحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة أبو سعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات. وكل عام وعمان بألف خير، وكل عام وجلالة السلطان بألف خير.

0: أهلا بكم جميعا. ماذا بعد عرفة؟ هذا هو السؤال المطروح والذي يطرح الكثيرون في أذهانهم في هذه اللحظات. قبل أن نكمل، كثيرون منا يعرفون عرفة، لكن ماذا بعده؟ الحج لم ينتهي بعد. سنستضيف الآن بإذن الله الشيخ عبد الله الشحري، باحث في الشؤون الإسلامية والأسرية والتربوية، وسيحدثنا ماذا بعد عرفة. مساء الخير الشيخ عبد الله.
1: يا اهلا ومرحبا، حياكم الله.
0: كيف الحال؟ عساك بخير.
1: والله في صحه وعافيه وفي فضائل وبركات هذه الايام الطيبه، سأل الله تعالى ان يشملنا جميعا بفضله ورحمته وتوفيقه.
0: اللهم امين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء.
1: اللهم امين.
0: نتحدث ماذا بعد عرفه، وهذا السؤال المطروح عند الكثير من المستمعين.
1: أحسنت، الله يرضى عليك يا رب. السؤال حقيقة جميل جدا، لأنه يعكس إلى حد كبير عمق النصوص الشرعية.
0: نعم.
1: النص الشرعي لم يأتي فقط ليسلط الضوء على قيمة ذلك الحدث كأنه حدث تاريخي مضى وانقضى، إنما دائما يربطه بالإنسان، ما هو تأثيره على هذا الإنسان، ما هو تجلياته في حياة هذا الإنسان.
0: نعم.
1: مرة من المرات عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه شخص غير مسلم.
0: نعم.
1: في المدينة المنورة. ولاحظ يعني حجم التحالف الجميل، يعني شخص غير مسلم ويعيش بين المسلمين، وهذا من فيضات يعني إلى حد كبير أيضا عرفة. هذه المعاني تجعل تورق في الشخصية المسلمة مفهوم أن يتقبل الآخر، أن يتعايش مع الآخر، بغض النظر عن حجم التوافقات الفكرية، قد ما نتفق على كل التفاصيل لكن نتعايش.
0: نعم.
1: فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، اليوم اللي نزلت فيه. فقال عمر: أي آية تقصد؟ قال: الآية التي أنزلها الله على نبيكم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مباشرة عمر ابتسم.
0: نعم.
1: قال: أنا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
0: نعم.
1: بمعنى أنه اليوم صار عندنا عيد، اليوم الذي نزلت فيه وهو يوم الجمعة، بل واليوم الذي والموضع الذي نزلت فيه وهو موضع كذلك عرفة وعرفات، ويوم عرفة الذي يأتي في السنة مرة واحدة. حتى قال العلماء أن هذا اليوم أفضل حتى من أيام رمضان.
0: نعم.
1: يوم عرفة. ما الذي بعد عرفة؟ أعتقد أننا إذا أردنا أن نعرف يعني أن نصف عرفة بوصف واحد.
0: نعم.
1: لأنه عرفة كما لا يخفى عليكم عزيزي ألفت في كتب، لكن لو جاء شخص من الناس ذكي هكذا وقال: يا أخي اختصر لي عرفة في يوم واحد.
0: نعم.
1: في كلمة واحدة.
0: اختصر
1: لي عرفة، ماذا يا أستاذي سوف نقول فيه؟ باختصار بسيط سنقول: عرفة هو يوم المغفرة، يوم الغفران.
0: نعم.
1: أنا الآن كيف أعيش عرفة؟ أنني أغفر. صدق أنه في دراسة تقول أنه يعني معظم الإشكاليات الأسرية، معظم الإشكاليات الأسرية هي ناتجة عن ماذا؟ أننا لا نستطيع أن نغفر، ما نستطيع. يعني الزوج مع زوجته، الأم مع ابنه، الأم مع ابنتها، الأسرة تحدث مشكلة، فيقول: طيب خلاص أنا يعني تجاوزنا المشكلة وعوقب الابن أو البنت أو تصالح الزوجان، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: كشفت الدراسات أنه الإشكالية الحقيقية أنه يبقى شيء في النفس، احنا مش قادرين نغفر لبعضنا البعض.
0: نعم.
1: عدم وجود المغفرة في قلوبنا يكبر مع الوقت لينتج في يوم من الأيام جليد، جبل من الجليد يكسر هذه العلاقة. بينما لما إذا عشنا فعلا عرفة، عرفة يوم المغفرة. الله عز وجل يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يغفر الله تعالى فيه مثل يوم عرفة، لدرجة أنه كما جاء في الحديث أن إبليس كفانا الله تعالى شره يبكي في هذا اليوم ما لا يبكي في غيره. فقيل لرسول الله: لما؟ قال: لما يرى من مغفرة الله للناس.
0: نعم. نعم بالله. يعني أيضا الله سبحانه وتعالى يعني يقول لملائكته: اشهدوا يا ملائكتي إني قد غفرت لهم.
1: أحسنت.
0: يعني
1: نعم.
0: من خلال أيضا الروايات في في في سنة من السنوات، يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر أنه يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان هو قاضي، وما حد دخل عليه يعني لما حج بيت الله سبحانه وتعالى ووقف في عرفة. فكانت أيضا حتى المشاكل أن الإنسان يعني ترك كل المشاكل. ففي الروايات ذكرت أنه يعني كان عمر رضي الله عنه ينتظر يعني كقاضي حد مثلا يدخل عليه يتحاور معاه، لكن في هذه السنة ولا كانت هناك أي خصوم أي مشاكل.
1: أحسنت. لماذا أستاذي؟ لماذا؟ لأن ذلك المجتمع استطاع أن يعيش نقطة نحن اليوم بحاجة إليها، وهي ماذا؟ أن تلك النصوص عاشوها واقعا، تجلت في حياتهم الواقعية.
0: نعم.
1: لما يمر على هذه الآثار أن الله عز وجل يغفر لخلقه، هؤلاء الخلق الضعفاء الذين الله عز وجل مستغني عنهم، والله عز وجل هو الغني وغيره هو الفقير، الله عز وجل هو الذي لا يحتاج إلى شيء، هو القيوم هو الصمد، والصمد هو كما جاء في معناها أن الذي لا يحتاج إلى شيء وغيره هو الذي يحتاج إليه. ومع ذلك بمجرد أن الناس يرفعوا أيديهم ويظهروا ضعفهم ويكونوا متعرين تماما ظاهرا وباطنا إلا من ذلك الرداء الأبيض الذي لا مخيط فيه، ويرفعون أيديهم إلى السماء ليقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، جئنا معترفين بتقصيرنا. هذا المعنى جميل جدا.
0: نعم.
1: لأننا نحن كبشر بطبيعتنا، وحتى لاحظ الملحظ الجميل في الآثار لما قال صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل يباهي بهم الملائكة.
0: نعم.
1: لما يا رب تباهي بنا الملائكة؟ والملائكة منزهون عن الخطأ، منزهون عن التقصير، الملائكة هم في ذكر وعبادة
0: وتسبيح.
1: ليل ونهار.
0: نعم.
1: أحسنت. بينما أن الإنسان الضعيف بالكاد أحيانا قد لا أستطيع إلا أن أؤدي فروضي في اليوم والليلة، وعندي من اللغو ومن الضعف ومن التقصير، فلما يا رب تباهي بهم الملائكة؟ والإجابة بسيطة، أن الملك بطبيعته لا يستطيع أن يعصي. الملك ليس مركب في شهوات ولا نزعات ولا نزوات، بينما أنا الإنسان عبارة عن ماذا؟ كل بني آدم خطاء،
0: وخير الخطاؤون.
1: نعم. نحن بطبيعتنا ممزوج فينا خطأ.
0: نعم.
1: نحن ممزوج فينا تقصير. فالذي يبحث في علاقاته عن الإنسان الكامل الذي يريد الابن الكامل والابن التام الذي ليس فيه نقص، نقول له أنت لم تفهم درس عرفة.
0: نعم.
1: الذي يريد الصديق الكامل لن نفهم درس عرفة. الزوج الذي يريد الزوجة الكاملة والزوجة التي تريد الزوج الكامل لن نفهم درس عرفة. نحن النقص ملتصق بنا، لكن وين الجمال؟ أننا دائما نحاول أن نصلح أخطاءنا.
0: نعم.
1: وأن نتوب عنها وأن نرجع عنها.
0: نعم.
1: فالله عز وجل يباهي بهم الملائكة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بطبيعته في تركيب من النقص، ولكنه في هذا اليوم ودائما يحاول أن يبدأ ما أسميه بالبدايات الجديدة. عرف كأنها بداية جديدة. ومن كرم الله تعالى علينا أن هذه البداية تتكرر كل سنة.
0: يعني هي ليست فقط لحجاج بيت الله، أيضا نحن الآن يعني نتابع الحجاج من خلال الشاشات، من خلال أيضا اللقاءات المباشرة مع حجاج بيت الله سبحانه وتعالى والوقوف في عرفة في هذه اللحظات وهذه الساعة. علينا أن نعلم أبنائنا يعني هذه الرسالة، وأن تكون هذه الرسالة حاضرة. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر يعني أخطائنا، نتسامح يوم عرفة، نصفي النفوس، نبتعد عن الخصام، ليس هناك خصوم بيننا وبين
1: أحسنت.
0: الشخص الآخر.
1: أحسنت. بل بالعكس، يعني حتى كان من هدي الصحابة من هديهم أنهم كانوا في يوم عرفة يسمونه التعريف بيوم عرفة.
0: نعم.
1: التعريف يعني هم الآن ليسوا حجاجا مثل ابن عمر رضي الله عنه، مثل ابن عباس، هم ليسوا حجاجا، فكان عندهم شيء يسمونه التعريف بيوم عرفة.
0: نعم.
1: وهو ما معنى التعريف بيوم عرفة؟ أنهم يفهموا الناس أن عرفة ليس فقط للحجاج. عرفة هو اليوم الذي للحجاج، هو عرفات الموقع.
0: نعم. لماذا طيب سمي يعني الوقوف على جبل عرفة؟ البعض يعني ذكرت في الروايات سمي بعرفات، هو جمع للقاء.
1: نعم، العرفات هي الموقع الذي سيقف عليه الحجاج، وببركة هذا الموقع وببركة هذا الموقف ولبركة هذا اليوم ولبركة هذه المناسبة، فيوضاتها تعلقت باليوم الذي اسمه يوم عرفة.
0: يعني جمع عرفات عرفة.
1: أحسنت. ليشمل جميع الناس الذين قلوبهم الآن تهوى وتأوى إلى عرفات. كل إنسان في هذا اليوم قلبه معلق بالمنسك، قلبه معلق بالله، قلبه معلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل إنسان في هذا اليوم قلبه هناك، قلبه استطاع أن يتحرر عن الشهوات، عن الرغبات، لأننا نعم. بطبعنا نحن البشر بين ماذا؟ بين قبضة الطين ونفخة الروح.
0: نعم.
1: نحن في هذا المعترك.
0: نعم.
1: ولذلك نحن نقول دائما هذا الدين لا رهبانية فيه، ليس كذلك؟ نقول
0: نعم.
1: نحن أمة ربانية لا رهبانية، لكن هناك مواقف، هناك تواريخ، هناك أماكن، هناك أزمنة لابد أن نكون فيها رهبانيين. ساحات هكذا تأتيك في السنة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم نفحات، إن لله في أيامكم نفحات فتحرضوا لها. يعني كونوا رهبانيين، انسوا الدنيا، انسوا. نحن الآن في بالذات في هذا الزمن أستاذي.
0: نعم.
1: في هذا الزمن كما تقول الدراسات، هذا الزمن المادية ضغط بشكل مخيف، ما يصير في توازن. نحن لين معنا أصبحنا مشغولون، أصبحنا مشغولين شغل مقلق جدا بالمادية وبالمادة. طيب يا شيخ، لكن هل المادة، لا أنا لا أقول أنها خطأ، لكن أن تصبح هي الهاجس وكأننا لم نوجد إلا للمادة أمر مقلق. إذن أنا بحاجة إلى هذه الوقفات الروحانية.
0: نعم.
1: ربانية.
0: نعم.
1: لكي تعيد فيني التوازن، إن أنا ما جات فقط لأجل المادة والمال، هناك الأسرة، هناك العلاقات، هناك القلب، هناك الروحانية، هناك التكامل في هذه الحياة. وكل الدراسات تشير إلى أن الناس دائما على فراش الموت وعلى فراش الوداع دائما كانوا يتأسفون. على ماذا؟ نعم، يقولون أننا ما أعطينا وقت أكثر لأسرنا، لأحبائنا، لشعائرنا، لقلوبنا، لأمورنا الروحانية. عجيب. هي نعم، أنا بحاجة إلى هذا التوازن. يوم عرفة من الأمور التي تقوي عندنا دعم هذا التناغم الجميل في بناء الإنسان المتوازن في علاقاته، في حياته. أنه الإنسان الذي استوعب عرفة سيجد أنه بعد عرفة مقبل على خلق الله بقلب مختلف، وهو قلب ماذا؟ أنني أسامح. أنا عندي قدر عالي من التسامح، أنا أستطيع أن أتعايش مع من خالفني، سواء في النسب، في المذهب، في الفكر، في الديانة. أنا أستطيع أن أتعايش مع الناس، أن أستطيع أن أقبل الآخر، أن أقبل غيري. لماذا؟ لأن يوم عرفة كان قائم على المغفرة والرحمة والتسامح.
0: نعم.
1: فإذا رب العزة غفر للمخطئين وللمعتدين ولمن قصر، ألا أستطيع أنا أن أمد يدي لمن قصر معي قليلا، لمن أخطأ، أو لمن حتى لم يتفق معي في فكرة. ستجد أنه الإنسان المتشبع بعرفة سيستشعر هذا الشعور لديه.
0: نعم صحيح. طيب الشيخ، يعني هناك أيضا أقوال لتسمية عرفة بهذا الاسم، فقد قيل بأنها سميت بذلك لأن آدم عرف حواء فيها، وقيل لأن جبريل عرف إبراهيم فيها المناسك، وقيل لتعارف الناس فيها، وقيل بأن الكلمة مأخوذة من العرف وهو الطيب كونها مقدسة.

0: روايات جميلة. الذي بالنسبة لي استشعر أمر غاية في الغرابة والعجب، هو ماذا؟ إنه عرف المتعلق بركن من أركان الإسلام، ركن من أركان هذا الدين،
1: نعم،
0: وكأنه يوقظ في ضمائرنا شيء اسمه الأسرة، العائلة.
1: نعم.
0: ما العلاقة بين عرفة وبين أن يلتقي الزوجان اللذان نزلا من الجنة متحابين مترابطين متعلق كل واحد منهما بالآخر؟ آدم ينزل وسيدة حواء تنزل. نعم جاء في روايات وقد وهي طبعا مروية حتى من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلاة والسلام،
0: ما تسمى في أدبياتنا بالروايات الإسرائيلية. نعم مرويات رويت ويستأنس بها، لكن فيها لفتة جميلة أن آدم لما نزل وهو عبد من عباد الله ونبي من أنبياء الله وقلبه ممتلئ بالإيمان، ولكن هناك الجانب الإنساني في سيد آدم وهو ماذا؟ الأسرة، يريد زوجته. والسيدة حواء التي خلقت وأوجدها الله عز وجل في عالم الغيب وفي ملكوت الله وفي سماء الله ونزلت الأرض، ومع ذلك هي ما زالت تبحث عما يكمل شخصيتها وهي العائلة، ليحصل ذلك التكامل في أرض عرفة.
1: نعم.
0: ثم لما ننتقل إلى الجزئية الأخرى وهي ماذا؟
1: عندما طاف جبريل بالنبي إبراهيم وقيل قال يعني جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم فكان يريه المشهد فيقول له عرفت عرفت، فيقول نبينا وسيدنا إبراهيم عرفت عرفت. وقيل لأن آدم عليه السلام لما هبط يعني ذكرنا أيضا هذه الرواية التقى بحواء. نعم تفضل.
0: أحسنت. ثم يأتي معنا سيدنا إبراهيم. لذلك قال بعض الفضلاء إذا نظرنا إلى المناسك، مناسك الحج، عرفة والهدي والأضحية والسعي والطواف، فنجد أن هناك قداسة قوية جدا في هذه المناسك منبتها ومنشأها من خلال أسرة. يعني عرفة، المناسك، الأضحية، السعي، الطواف، في الحقيقة هي عبارة عن ماذا؟ يعني كثير منها من الذي بدأه؟ في الأسرة، سيدنا إبراهيم مع زوجته ومع ابنه. وكأن القرآن يقول لنا يعني وكأن أدبياتنا الدينية تقول أنت إذا أردت أن تستيقن من أنك فهمت الحج اعلم أن مفهوم الأسرة عندك سيكون مختلف.
1: نعم.
0: أنا الآن عندي أب قد كبر في السن، جاء في بعض الروايات أن سيدنا إبراهيم قد جاوز 80.
1: نعم.
0: ولم يرزقه الله عز وجل الذرية.
1: نعم.
0: وهذا من قدرة الله.
1: نعم.
0: فيأتي بعد ذلك الإبن، تخيل الإنسان كلما كبر في السن وجاءه ابن صغير يكون تحلقه به شديد جدا.
1: نعم صحيح.
0: ثم ماذا قال القرآن؟ فلما بلغ معه السعي، ما معنى لما بلغ معه السعي؟ والتفت معي إلى هذه الإشارة القرآنية اللطيفة، قال معه، بلغ معه.
1: نعم.
0: يعني كان سيدنا إسماعيل يكبر بمعية والدي وأبوه قريب جدا منه ملتصق فيه. قال بعض المفسرين معه السعي يعني بعد العاشرة، عمره الآن 13 14 15. الآن قمة التعلق ويأتيه الأمر الإلهي، الأمر الذي لا يستطيع العقل أن يفهمه أبدا. العقل المجرد عن الروح عن الإيمان لا يستطيع أن يفهمه. يعني يا ربي لماذا هذا الطفل الصغير، هذه النبتة الجميلة، هذه الوردة المفتحة،
1: نعم،
0: لماذا تقتل يا ربي؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. يعني شيء مخيف، لماذا يذبح هذا الطفل يا ربي؟ هذا أمر إلهي.
1: نعم.
0: لكي نفهم أن العقل مهما عظم ومهما كبر لا يستطيع أن يستوعب كل الشؤون الإيمانية.
1: نعم.
0: الروح بحرها أعمى وأوسع.
1: نعم.
0: ما الذي يحصل مرة أخرى؟ وكأن القرآن يقول لنا من دروس حرفة ومن دروس الحج أن نلتفت إلى الأسرة، أن نعطي قدر كبير للأسرة.
1: نعم.
0: أن الأمة عبارة عن ماذا؟ المجتمع عبارة عن ماذا؟ البلد عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة من الأسر.
1: نعم.
0: هذه الأسر إذا كانت متماسكة متناغمة متفاهمة عندها سنحصل على مجتمع متناغم. فماذا قال؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، أسألك بالله. نحن كم بحاجة في زماننا أن يكون أبناؤنا عند هذا المستوى الراقي من الإدراك العميق للحياة. الطفل الصغير يقول والده أنا سأذبحك، يقول افعل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله.

0: الله شيء مدهش. أنا صابر يا أبي وأنا مؤمن ومحتسب، أنا يعني لن أعصي الله عز وجل.
1: نعم.
0: ولم يكن يعني مناسك الحج بهذه الصورة الآن بتتكامل، يعني هي موجودة والله عز وجل قد أمر الناس بالحج.
1: نعم.
0: لكن الآن تتكامل، الآن سوف يأتي مفهوم الهدي، الآن سوف تأتي مفهوم الأضحية.
1: نعم.
0: الآن يأتي مفهوم السعي بين الصفا والمروة مع تلك المرأة ماذا الصالحة.
1: نعم.
0: فماذا قال؟ قال يا أبت فعل ما تؤمر. الأب يفعل ما أمره الله عز وجل به وما يتراجع.
1: نعم.
0: يعني أسرة من أروع ما يكون.
1: نعم.
0: إيش اللي حصل؟
1: جميل
0: هذه الآية، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. في العمر 12-13 سنة أكبر تحدي اليوم نسمعه من الآباء ونسمعه من الأمهات، أننا كيف نستطيع أن نوجد أبناء صالحين وأن تكون بناتنا صالحات لا يخافون من الجديد. نعم.
1: صحيح.
0: لكن أيضا يحافظون على ماذا؟ على قيمهم، على ثوابتهم.
1: نعم. نعم.
0: قال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. الامتحان صعب جدا.
1: نعم.
0: نحن ترى يا أستاذي العزيز من رحمة الله بنا في زماننا أن امتحاناتنا خفيفة.
1: نعم.
0: امتحاناتنا التي تأتينا من الله عز وجل متناسبة مع إيماننا، مع يقين. نحن ترى ندخل على الله في هذا الزمان من باب ماذا؟ من باب الرحمة والمحبة.
1: نعم.
0: يعني لو
1: مع هذه المتغيرات ومع هذه الأمور.
0: نعم.
1: ومع
0: نعم.
1: كل هذه الملهيات في هذه الحياة، يعني نلتهي بأشياء كثيرة جدا.
0: بالضبط.
1: دخول أيضا التكنولوجيا وغيرها من الأمور، يعني هذه رسالة أعتقد الآن لكل الشباب، يعني أنه يعني قدر الإمكان أن يحتوي أمهاتهم آبائهم وأن يكونوا من الصالحين. ويعني اليوم ما نرادد نشوف كثير يعني من الشباب ممكن طاقتهم يراددوا والدينهم، يغلطوهم في أشياء معينة، ما عجبنهم طريقة أيضا طريقة أسلوب حياة الأب والأم، فتلاقي طريق يشق طريق مختلف ويريد حريته. لا، خليك على كثير من الثوابت وتعلم في هذا اليوم الثوابت اللي الله سبحانه وتعالى يزرع فيك الإيمان بشكل ثابت.
0: الله يفتح عليك
1: ويفتحها علينا جميعا بإذن الله.
0: نعم. وهو قد يصوم عرفة، يعني قد يكون هذا الشاب ترى صايم عرفة.
1: نعم صحيح.
0: لكن نعم نحن نقول له نريد أسرار عرفة. يعني هذا الطفل الصغير المراهق في بداية المراهقة. اليوم نحن عندنا للأسف إشكالية كبيرة في فهم المراهقة، أننا نعتقد أن المراهق يعني لا يكلم ولا يناقش ومن حقه
1: وفرية و...
0: نعم.
1: نعم.
0: وهذه للأسف يعني قضايا تربوية يحتاج النقف عند متأملين. بينما ذلك الشاب الصغير في بداية الشباب ماذا قال؟ قال فعل ما تؤمر، مناقش. يعني لاحظ مقدار الطاعة الموجودة لديه لأبيه وتقديره لأبيه.
1: نعم.
0: واحترامه لأبيه، هذا فيض من فيوضات يوم عرفة.
1: نعم.
0: إيش كان الجواب؟ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. يعني صار الآن دخلت هذا الموقف الأسري الجميل. القرآن يقول لنا أنا أريدكم أن تتذكروا دائما في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم العيد، لأنني سوف أدخله وسوف أبقيه ضمن مناسك الحج، سيبقى هذا اليوم ضمن مناسك الحج إلى يوم أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. قالوا فديناه بذبح عظيم مع يوم عرفة مع يوم العيد مع كل أضحية مع كل هذه. أنا مطلوب مني أن أتذكر هذه العائلة المترابطة المتناغمة المنسجمة، تلك المرأة التي لا يكون الحج حجا أصلا إلا إذا سعيت بين الصفا والمروة. نعم. لكي أتذكر تضحية تلك المرأة العظيمة، لكي نعرف قيمة المرأة في ديننا، المرأة التي تقول لزوجها وهو يعطيها الظهر وتقول يا إبراهيم لمن تتركون اليوم، انت وين رايح؟ وخلينا مخلينا لوين؟ وهذا اذا ادخلناه الى عصرنا الى واقعنا، ان المرأة اليوم والزوج اليوم علينا ان دائما نكون في مستوى تحديات العصر، ما ان نجي بسبب ضيق الحياة او بسبب ظروف معينة ان يدي تمتد الى الحرام او نفسي تضعف، لا لا لا، هذه المرأة قالت له انت وين مخلينا؟ لم ينظر، لم يلتفت سيدي ابراهيم، فقالت الله امرك بهذا، يعني خليني افهم، حطني في الصورة معك. قال لها أشار بيدي، قال نعم هنا. قالت إذن لا يضيعنا الله، جميل، قالت إذن لا يضيعنا الله عز وجل. طيب الآن هي عندها يقين كامل أن الله لن يضيعها، لماذا تسعى؟ هنا إعادة بناء فهم الشخصية المسلمة، الذي يقول أنا سأسقط في الماديات ولا ألتفت إلى الإيمان، والذي يقول باسم الإيمان أنا سأتوكل على الله والأخذ بالأسباب، نقول لا، كلاكما أبعدتما النجعة، هناك تكامل في هذا الدين، اعقلها وتوكل. أنا مأمور أن أتوكل على الله عز وجل، ولكن أن أسعى، مطلوب من هذه الأمة أن تسعى في حياتها الدنيوية لتكون لها السبق والريادة. سعت المرأة، وما الذي حصل؟ أخرج الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، خرجت ذلك المياه المباركة التي فضلها معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه إلى يوم القيامة،
1: ماء زمزم. نعم
0: أحسنت. فإلى يوم القيامة نحن سنبقى لما نحج بيت الله تعالى الحرام، نسعى ونطوف بالبيت العتيق، ونسعى بين الصفا والمروة
1: لكي ونشرب ماء زمزم. نعم
0: أحسنت. نعم. طيب. عبارة عن أسرة، أمور قامت بها أسرة.
1: نعم.
0: عظم الله فعلهم وعظم القرآن سلوكهم، فضمنه في مناسك الحج لكي يبقى هناك استشعار ذهني وقلبي وعاطفي وروحي أنني عندما تأتي هذه الأيام الفضيلة، سواء كنت في تلك البقاع المشرفة زاد الله تشريفا أو كنت خارجها، لكنني أعيش في وضعها من خلال صيامي هذا اليوم ومن خلال الدعاء. وما ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، ثم بعد ذلك لم يكلفنا بكثير من الدعاء، إنما هي أدعية بسيطة يحفظها كل مسلم فضل الله تعالى. المهم أن تبقى مساء تلك العائلة حاضرة عندي لكي أفهم قيمة الأسرة.
1: طيب سنتحدث دكتور الشيخ عن حجة الوداع. خرج النبي في السنة العاشرة للهجرة بصحبة عدد من المسلمين من المدينة قاصدا مكة لأداء فريضة الحج، وكان الحج قد فرض في السنة التاسعة للهجرة. حينما وصل إلى ميقات صلى في المسجد، ثم ركب ناقته واستمر في ذكر التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلى في الكعبة واستلم الركن فطاف 7 مرات، فأيضا مشى 4، وثم تقدم إلى مقام إبراهيم. في القرآن ذكر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في سورة البقرة تحديدا في الآية 125.
0: نعم، خطبة الوداع.
1: في خطبة الوداع. نعم
0: أحسنت.
1: وبعد ذلك ذكر إن في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: أحسنت.
1: نعم، دعنا نتحدث عن خطبة الوداع.
0: هذه الخطبة يعني لو أراد الإنسان أن يقف عندها متأمل حتى يعني لاحظ جمالها، ماذا سميت خطبة الوداع التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته وأمة الإسلام.
1: نعم.
0: من هذه الخطبة منهجية تستطيع أن تقول بأنها منهج حفاظة لهذه الأمة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول لأمته استنيروا بها، استنيروا بها، استرشدوا بها. تخيل أنه يعني من أوائل الجمل التي أطلقها صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة جملة جميلة جدا، فقال: أما بعد أيها الناس، الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه. هذه بشارة لهذه الأمة أن هذه الأمة لن تعبد غير الله، هذه الأمة لن تنتكس، هذه الأمة لن تعود إلى الشرك والعياذ بالله.
1: نعم.
0: هناك بشارة محمدية. لكن لاحظ ما الذي يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ ما الذي يخشى؟ قال ولكنه يطمع في ماذا؟ قال في التحريش بينكم. الذي يخشى النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه ماذا؟ التباغض، مشروع التباغض، مشروع التكاره. قال أما الشرك أنت لن تعود إليه. الشيطان عنده حالة من اليأس، أدرك الشيطان أن هذه الأمة محفوظة من الشرك، ولكن وين التحدي أمام هذه الأمة؟ ما هو الدرس الجميل الذي نستلهمه من خطبة الوداع؟ أن الاختلاف سنة إلهية في هذا الكون.
1: نعم،
0: نحن لابد أن نختلف، أفكارنا ستختلف، مذاهبنا ستختلف، أنسابنا ستختلف، نظرتنا إلى الحياة ستختلف. هناك بنود عامة، هناك بنود مفصلية الكل متفق عليها.
1: نعم.
0: المنظومة الأخلاقية، المنظومة القانونية، يعني ما يستطيع إنسان أن يقول والله أنا لي رأي فيها، أنا لي رأي في الكذب. لا، هذه أمور نعم نتفق، لكن هناك أمور نعم لك الحق أن تختلف معي فيها. تفسير نص معين غير قطعي الدلالة، نماذج، أفكار، أذواق. فهنا الرسول يقول ماذا نفعل في هذه الدائرة، في هذه المساحة؟ أن نحترم الاختلاف.
1: نعم.
0: أن نحب بعضنا البعض مع وجود الاختلاف. أن نتناغم مع وجود الاختلاف. هذا أول درس راقي ورائح من دروس خطبة الوداع.
1: نعم.
0: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم. طيب يا سيدي يا رسول الله، وكيف نستطيع أن نحافظ على هذا الأمر مع وجود الاختلاف؟ من خلال الجملة الثانية التي قالها صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم العظيم.
1: السلام. نعم.
0: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. انتهى النقاش، خلاص. أنا حرمت عليكم دماءكم وأموالكم، حتى لو اختلفنا يا رسول الله، حتى لو اختلفنا، حتى لو تغيرت أفكارنا، حتى لو لم نسجم مع بعضنا، انتهى النقاش. دماءكم محفوظة وأموالكم محفوظة. إذا مساحة الاختلاف واسعة جدا، عبر عنها بمساحة التنوع، بمساحة الأفكار، بمساحة الرؤى. إذا هنا أنا أستطيع أن أوجد الأسرة التي تتناغم مع بعض البعض، حتى لو كان ضمن دائرة الالتقاء ماذا؟ اختلاف في بعض التوجهات، في بعض الرؤى. بعد ذلك عندي على مستوى القبيلة، على مستوى المذاهب، على مستوى المناطق، على مستوى عموم الحياة، على مستوى الزوجين حتى.
1: نعم.
0: قد يكون الزوجان يختلفان في كثير من التنوعات ومن الرغبات ومن المفاهيم، ولكن هذا التنوع لا يفسد المحبة التي بينهما. هناك حفاظة راقية رائعة. عبر التاريخ الإسلامي، الأمة إذا لم تلتفت إلى هذه الوصية الرائعة، ما الذي كان يحصل؟ للأسف التنافر والتناحر والتباغض والضعف، لأنه لم يأتي التناحر والتباغض إلا سوف يجذب معه للأسف مشروع الضعف والانقسام والتشرذم والعياذ بالله.
1: نعم.
0: أما المجتمعات الحية، المجتمعات المتطورة المتقدمة، هي مجتمعات ليس بالضرورة أنها متفقة على كل شيء.
1: نعم.
0: قد تكون قراءتها للتاريخ مختلفة، قراءتها للناس مختلفة.
1: نعم.
0: لكنها تحب بعضها البعض وتضع أهداف عامة كلها متفقة عليها، وهي ماذا؟ أننا نتعاون فيما نتفقنا عليه، أننا نسعى إلى حياة أفضل، نسعى أن نتقدم، نسعى أن نتعاون، نسعى إلى الرقي، مع اختلافنا في وجهات النظر حول بعض المسائل الأخرى.
1: نعم.
0: هذا الدرس واحد من دروس خطبة الوداع.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 1400 سنة.
1: نعم.
0: لاحظ، من 1400 سنة. القانون، يعني بعض القوانين في الدول الغربية إلى عام 1800 كان يجيز أمر مزعج، ولكن حتى نلحظ جمال هذا الدين، لأنه كثير للأسف من أبنائنا لا يعرفون هذا الأمر، أو للأسف نحن لم نصل إلى المستويات الراقية لهذا الدين الجميل. نحن إلى عام 1800 كانت هناك بعض الدول الغربية تجيز للزوج أن يبيع زوجته. مزعج جدا هذه الكلمة. أن يبيع، يعني أن يأخذ، تخيل أنت زوج.
1: نعم.
0: إذا غضب من زوجته يأخذها إلى السوق ويبيعها.
1: نعم.
0: إلى 1800، بينما أنا في خطبة الوداع التي يضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم النقاط المفصلية.
1: نعم.
0: لأمته لكي تعبر بها إلى طوق النجاة والنجاح عبر الزمان والمكان، فيقول لهم أيها الناس اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا.
1: نعم.
0: لحظة، أرجوك لحظة قف معي بالله عليك، لا تست... يعني لا لا يخليك شيء من الشعور، يعني شيء مدهش. نعم. يا رسول الله، من 1400 سنة كانت كل المنظومات الحياتية والفلسفية والدينية والبشرية لا ترى أصلا المرأة أي قيمة في الحياة. يقول سيدي عمر رضي الله تعالى أنه كنا لا نرى النساء شيئا، العرب يقدسون القوة فكانوا لا يعتبرون النساء شيئا، قال كنا لا نرى النساء شيئا حتى نزل القرآن فأعطى للمرأة ما أعطى، فعرفنا أن المرأة لها قدر.
1: نعم.
0: فيقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أمته بمعازم الأمور ومعاقد النجاح.
1: نعم.
0: فيقول لهم اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. المرأة يا سيدي يا رسول الله، نعم المرأة، لماذا؟ لأنه يعلم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أن المرأة هي الشريان الحقيقي للمجتمع، هي النافذ الحقيقي، هي المكون الحقيقي، هي المنشئ الحقيقي للأجيال، هي الجزء الذي هذه وقفات من خطبة الوداع. التي نعم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكن عوان، إنما أخذتموهن بأمانة الله. يعتبر المرأة من ضمن الأمانات التي يؤمن الله تعالى الناس عليها.
1: نعم جميل. طيب الشيخ عبد الله الشحري، أنت باحث في الشؤون الإسلامية والأسرية والتربوية، وحديثك يعني يخلينا كذا نستشعر بهذا اليوم ونتعلم أيضا الكثير، ممكن الكثير من الموضوعات التي طرحت من خلال حديثك تخلينا نتمعن بشكل أكبر. يعني بصراحة الأجساد كذا أصبحت بقشعريرة يعني من الكلام. خلينا نتكلم كيف ممكن نحيي هذه المشاعر في منازلنا طول أيام السنة.
0: أحسنت، هذا هو الدرس المطلوب أستاذي العزيز، الله يحفظكم ويرعاكم.
1: نعم.
0: هذا هو الذي نريده، يعني كيف أننا نبقي هذه الأيام، هذه الفضائل، هذه المناسبات حية. حتى بعض العلماء قالوا كيف أعرف أنني استفدت أصلا من المناسبة؟ قالوا إذا بقي آثارها في واقعك، إذا بقيت آثارها في أعمالك. لماذا؟ لأن الدنيا تدور بنا. إذا ذلك أنت تخيل معي صحابي جليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكي، يجد أبو بكر في الطريق يقول له كيف أصبحت؟ فقال أنا فقت. قالوا يقول ماذا تقول؟ قالوا نصحت منافقا. قال أعوذ بالله، كيف منافق؟ قالوا يا أبا بكر نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا عدنا إلى الأضياء وعافسنا الحياة قال نسينا وتغيرنا. فيقول له أبو بكر وأنا أشعر بما تشعر. إذن هي طبيعة بشرية، لا يمكن أن نبقى يعني في هذه المناسبات في هذه المجالس نحن نكون ملائكيين إلى حد ما. لذلك أنا دائما أقول لما مثلا هذه المناسبات تأتي حتى رمضان،
1: نعم،
0: عندنا خطاب بعضي يقول كن بعد رمضان كأنك في رمضان وكن بعد عرفة كأنك في عرفة. أقول هذا الخطاب خطاب ملائكي،
1: نعم،
0: ليس دقيقا، لأنه ليس مطلوب مني، لا يمكن أنني يعني مشاعر عرفة مختلفة في يوم عرفة.
1: نعم.
0: وإلا ما هو المطلوب مني؟ أنني أستصحب شيء من آثار عرفة في باقي أيام السنة.
1: نعم.
0: هذا المطلوب مني، أنني أعيش هذه الأيام ثم بعد ذلك أشتم رائحتها الزكية عبر السنة. طيب هذا كيف نفعله يا أستاذي العزيز؟
1: نعم.
0: من خلال أن نعمق مفهوم هذه المنازل في قلوب أبنائنا في صغارهم. أستذكر هنا مقولة سيدي جعفر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله كما نعلمهم الصورة من كتاب الله أو كما قال رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنهم كانوا يغرسون في أبنائهم صغارا معاني هذه الأيام ومكانة هذه الأيام. نحن بحاجة إلى أن نعمق وأن نغرس في أبنائنا قيمة ومنزلة هذه الأيام لكي يواجهوا التحديات، لأن التحديات التي يواجهها أبناؤنا وشبابنا مختلفة عن كل التحديات عبر كل التاريخ. أنا دائما أقول للآباء،
1: نعم،
0: في كل خطاب نخاطب به الآباء والأمهات أقول معركة أبنائكم مختلفة عما عشناه نحن.
1: نعم.
0: نحن كنا نعيش الفطرة، كنا نعيش مجتمع متناغم، مجتمع يورث ثقافته فيما بينه البين، ما توجد تحديات خارجية، ما توجد تحديات على الهوية، ما توجد تحديات على الثقافة. أبناؤنا يخوضون معركة مختلفة كان الله في عونهم.
1: نعم.
0: وبالتالي لابد أن نكون أن أكون كأم عينا لهم، لا أن أكون مضعفا، لا أن أكون قوة عليهم، لابد أن أكون معينا لهم. طيب من خلال ماذا؟ هل من خلال أن نفصلهم عن واقعهم وعن الحضارة وعن الأجهزة؟ لا يمكن. فينشأ جيل هش لا يعرف شيئا. لا، الحضارة فيها خير، التقنية فيها خير، أيضا فيها سلبيات. إذا ماذا أفعل؟ أغرس فيه، أجعله قويا، عنده القدرة أن يفرق بين الخير والشر، عنده القدرة أن يرى الخير خيرا فيذهب إليه، وأن يرى الشر شرا فيجتنبه. من خلال ماذا؟ أغرس فيه وعمق في هذه الأماكن. الآن كثير من أبنائنا أصلا لا يعرفون قصة إبراهيم،
1: نعم.
0: لا يعرفون قصة إسماعيل، لا يعرفون هذه القصة الجميلة التي تشكل بملامحها معظم شعائر الحج.
1: نعم.
0: تخيل أنت الآن الفتاة، وتخيل ابن لما يتفاجأ أن الحج بكل شعائره، بكل فيوضاته، بكل روحانياته، هو في الحقيقة انعكاس لعلاقة أسرية بين رجل وبين زوج وزوجة، بين أب وأم وابن، علاقة بين ثلاثة شكلت معظم ملامح الحج.
1: نعم.
0: هذا إلى أي مدى بيعمق مفهوم الأسرة في حياة الابن وفي حياة البنت وفي حياة حتى الزوجين، حتى يعرفوا، حتى تعرف الزوج ويعرف، حتى يعرف الزوج وتعرف الزوجة قداسة العلاقة الزوجية.
1: نعم.
0: إن ركن من أركان الإسلام هو عبارة عن ماذا؟ عن منظومة العلاقة التي كانت بين زوج وبين زوجة وبين ابنهما.
1: نعم. يعني الترابط، الصبر، يستمد الإنسان أيضا القوة في في في مثل هذه الشعائر ومثل هذه أيضا الأحاديث، ويعود أيضا إلى القصة. نتحدث عن البعد الوجداني المرتبط بهذه الشعيرة تاريخيا.
0: هذه الشعيرة هي أصلا في حقيقتها وجدانية. بمعنى ماذا؟ لاحظ أن دائما ديننا ليس مع الشكليات ولا يلتفت إلى الشكليات.
1: نعم.
0: أبدا. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. طيب ما معنى هذا الحديث؟ يعني هل أن صورنا وأجسامنا تغيب عن علم الله؟
1: نعم.
0: تعالى الله تعالى عن ذلك. لا شيء، لا شيء يغيب عن علم الله عز وجل.
1: أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: أحسنت. هذا المقصود. المقصود أن الميزان عند الله تعالى هو ميزان ماذا؟ ميزان القلوب، ميزان الوجدان، ميزان الشعور. ما هو الموجود في قلبك؟ ما هو الموجود في وجدانك؟ ما هو الموجود في شعورك؟ ما هو المسيطر على هذا الوجدان؟ أما أن لذلك ذلك الملفت الجميل جدا عندما جاء رجل عند عمر الخطاب فقال له، أنا أريد شخص يشهد لك، جيب لي شاهد يشهد لك أنه فلان. فأتى بشاهد قال له عمر، أنت تعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أنت تشهد له؟ قال نعم. قال أنت سافرت معه؟ لأن السفر يسفر ويعرب عن معادن الرجال. قال لا. قال أنت عملت بالدينار والدرهم الذي يظهر أخلاق الرجال؟ قال لا. قال أنت جاره الأدنى فترى مخرجه ومدخله؟ قال لا. فقال، وركز معي فيما قال عمر، قال لعلك رأيته في المسجد يركع ويسجد ركيعات فأحسنت فيه الظن. فقال نعم. قال ذهب فإنك لا تعرفه. عجيب يا عمر.
1: نعم.
0: ماذا تقصد؟ الرجل يركع ويسجد. قال لا، مش هذا المقياس عندي، أنا أريد مقياسا يعكس ما موجود في وجدان هذا الإنسان.
1: نعم.
0: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لكن لما نأتي إلى الحج فجأة يقول لنا القرآن ويقول لنا الدين ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، تجردوا عن كل دنياكم.
1: نعم.
0: لما يا ربي لما تجرد؟ يعني أنا أتي إلى المسجد بأبخر الثياب، ويأتي الغني بثياب لا يعني لا يستطيع أي إنسان أن يشتريها، ويأتي الفقير بثياب رثة أطلع أن يغني الجميع.
1: نعم.
0: لكن بالحج الأمر مختلف، هناك فيستوي الفقير مع الغني.
1: نعم.
0: ويستوي الحاكم مع المحكوم، والقوي مع الضعيف.
1: نعم.
0: والصحيح مع المريض. كلنا نقف أمام الله تعالى بثياب متسقة متوافقة متشابهة في كل محتوياتها. نقف بذلك الثوب الأبيض المجرد عن المخيط، بذلك الذي إذا أردنا أن نصف بكلمة أخرى سنقول الكفن، وكان الإنسان يحمل يلبس كفنه وهو ما زال حيا.
1: نعم.
0: لما يا ربي؟ لأن القرآن يستهدف في تلك اللحظة حالة وجدانية قلبية في قلب الإنسان. وكأن الحج ولادة جديدة. لذلك دائما نقول لكل أحبابنا، لكل إخواننا، لا تعش مع الشعائر على أنها شعائر مجردة. افهم ما وراء الشعائر. الحج هو قيامة للحاج. الحج هو ولادة جديدة للحاج. هو ليش يلبس الكفان؟ وكأنه يعود من الموت إلى حياة جديدة. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. أليس هذا بالتحديد معنى ولادة جديدة؟ والآن وينزع عن نفسه الكفان الذي كان يلبسه، لأنه قد دفن أخطاءه ودفن شهواته ودفن ذنوبه ودفن آثامه ليعود ولادة جديدة، لكن بشرط. نحن نتحدث هنا عن الذنوب التي بينه وبين الله تعالى، لأن الله غفور رحيم في الذنوب المتعلقة بحق الباري سبحانه. أما الذنوب المتعلقة بحق العباد لا، هذا خط أحمر. هذا خط أحمر. الحاج قبل أن يذهب إلى تلك العلاقة الوجدانية مع تلك المناسك التي سوف تورق في قلبه علاقة جديدة مع الله، لابد أن يعرف بأن الله تعالى لن يقبله إلا إذا أعاد للناس حقوقهم. للأسف قد يقع الإنسان في فخر يقول: أنا سأظلم الناس وأعتدي على حقوق الناس ثم أذهب إلى الحج فيغفر الله لي. لا، تلك الذنوب التي بينك وبين الله تعالى. أما ذنوب العباد فلا تغفر إلا بأن تؤدي للعباد حقوقهم وأن ترجع للناس ما لهم. طيب الآن أنا ذهبت إلى الحاج، تجردت عن المعاد عن الآثام الباطنة وعن المظاهر الظاهرة، ولبست ذلك الكفن وخضعت لله تعالى ليحج قلبي قبل أن يحج جسدي. وأنا أقول مع الله: يا ربي فهمت، أتيتك بمالي وجسدي، أعيش في هذه الأيام، أمشي على الخطوات التي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأستذكر تلك المقامات التي أقامها سيدي إبراهيم وسيدي إسماعيل، تلك العلاقة الرائعة بين الأب وابنه وهم يرفعون ذلك المقام ويدعون لهذه الأمة أن يتعلموا الخير وأن تأتيهم الهداية. يا ربي أنا فهمت، وسأبدأ يا ربي معك بداية جديدة. الحج بداية جديدة للحاج وأيضا لغير الحاج. إذا استطاع أن يفهم هذه الرسالة، أن هذه أيام فضيلة وأيام مغفرة وأيام رحمة، نعم أيضا حتى غير الحاج يستطيع أن يفهم هذه الرسالة. لكن الحاج من باب أولى، لأنه قد لبس ذلك الكفن، لكن الذي لبس الكفن ليس لبسه، هو القلب قبل ذلك. فالذي لم يحج وجدانيا بكل أسف فاته خير عظيم. لذلك قال بعض الصالحين أن الإنسان قد يذهب للحج أكثر من مرة ولا يستفيد شيئا، ويقول حتى يقول لك: يا شيخ أنا حجيت وما شعرت إني تغيرت وما شعرت. لأن الذي حج في الحقيقة هو البدن وليس القلب والوجدان والروح والعاطفة. هنا عندي إشكالية. واضحة الفكرة؟
1: واضحة. أنا سعيد جدا بحديثك وتواصلك مع المستمعين. الشيخ عبد الله الشحري، باحث في الشؤون الإسلامية والأسرية والتربوية، وشاكر لك كل الشكر على هذا التواصل وهذه المحاور الجميلة التي طرحت اليوم، وبإذن الله الرسالة تصل لكل المستمعين، أباء وأمهات، أولاد وبنات، ولكل شبابنا. والله يحفظ المسلمين، وأعتقد الحدث والمتابعة أيضا تجمع المسلمين من كل أقطار العالم في مكان واحد بمختلف الألوان واللغات هي يعني طلب المغفرة. أعتقد المشهد بحد ذاته يتحدث ويتكلم. كل التوفيق لك الشيخ عبد الله الشحري بإذن الله، وبيننا تواصل قادم، وشاكرين لك أنك منحتنا جزء من وقتك في هذا اليوم، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال والدعاء. شكرا.
0: آمين. كل الشكر. أحسنتم.
1: شكرا.

0: مساءكم محبة، شكرا جزيلا لتواصلكم مستمعينا الأحبة ومتابعتكم، وأيضا نرحب بكل المشتركين على رقم الواتساب 724420009 وعلى التفاعل المسائي الجميل هذا اليوم. تقبل الله منا ومنكم صالحة الأعمال والدعاء، وكثروا من الدعاء إلى إن شاء الله ما يرفع على مسامع المستمعين أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. وإن شاء الله دعواتكم اليوم كلها مباركة يا رب العالمين، ومرفوعة ومغفورة من الله سبحانه وتعالى. سنتجه مباشرة إلى طبعا إلى الزميل العزيز الدكتور الإعلامي أحمد بن محمد المعمري، وهو حاليا في عرفات أو عرفة، وذكرنا طبعا قصة الوقوف على عرفة وجمال أيضا المشهد اللي نتابعه اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، المسلمين متجمعين في مكان واحد بكل الألوان والأشكال ومختلف اللغات، موقف يعني يقشعر البدن من خلال متابعتكم لهذه المشاهد وهذه الأعداد الكبيرة جدا. دكتور حجا مبرور، وسعيدين جدا بتواصلك معنا ومع المستمعين.
1: الله يسعدك أخوي عدنان، وأيضا تحية إيمانية مفعمة بروح ومشاعر مختلطة في هذه الأثناء من هنا من صعيد عرفات ومن المخيم العماني تحديدا. نعيش هذه اللحظات، يمكن أنت اتصلت في الوقت الحاسم أو الساعة الحاسمة، آخر
0: نعم.
1: ساعة من هذا اليوم. يعني ما أعرف كيف أوصف لك المشاعر، والمستمع الكريم عدنان يعني مشاعر مختلطة، أرواح إيمانية، مباهج متنوعة، أجواء مهيبة حقيقة. يمكن السكون والطمأنينة هنا رغم هذا المشهد وهذه الكثافة، إلا أنها تحل على القلب كذا ببرودة رائعة جدا.
0: نعم، يعني الأجساد الذي تتابع هذا المشهد المهيب اليوم، والجميع يقف في عرفة من كل بلدان العالم، يعني بالفعل مشهد يعني الواحد ما يقدر يعبر ويقول، ولكن دعنا نتحدث يعني منذ البداية ومنذ صباح هذا اليوم بالتحديد، الاستعداد وكم ساعة قضيته تقريبا؟
1: احنا حقيقة عدنان يعني يمكن من قبل صلاة الفجر، يمكن اقدر اوصف لك ان من الساعة تقريبا 2:30 او 3 الفجر بدأ الاستعداد في مخيم منى لكل العمانيين، التجهز للإفاضة من مخيم منى إلى عرفات.
0: نعم.
1: طبعا صلينا الفجر، بعد صلاة الفجر مباشرة يعني أفواج من الناس، عوالم من كل المخيمات يخرجون من مخيماتهم متجهين إلى مخيم عرفة، مخيم عرفات المخيم العماني.
0: نعم.
1: يمكن وصلنا الحمد لله يعني بحكم أن الأمور أكثر سلاسة ومتيسرة، حدود الساعة 7:30 تقريبا صباحا وصلنا مباشرة إلى مخيم عرفة. هنا لما وصلنا حقيقة المكان مجهز، يعني يمكن ما نقدر نوصف حجم التجهيزات التي وضعت، لكن الحمد
0: نعم.
1: لله يعني مكان فيه روح إيمانية عالية جدا.
0: نعم.
1: الممرات مجهزة، المخيم بتكييفها بأدواتها، يمكن أبسط الأدوات موجودة من المأكولات والمشروبات والعصائر والقهوة وغيرها، كل شيء متوفر حتى يتهيأ الروح وتتهيأ النفس الإنسانية عند كل واحد حاضر في هذا المشهد، وتتجلى هذه الروح يعني أمام خالقها، أمام الله سبحانه وتعالى براحة وطمأنينة ويسر. من
0: نعم.
1: الساعة 7:30 تقريبا عدنان وحتى هذه اللحظة، يمكن أنا أصفها هي اللحظة الحاسمة، وهناك يعني
0: أعتقد الآن
1: مشاهد
0: الأجواء
1: إيمانية مثيرة.
0: الروحانية أكثر وأعظم في هذه الساعة والوقت الآن، يعني بالنسبة لكم قبل
1: بالضبط، هي
0: النزول.
1: أنا
0: نعم.
1: قلت، أنا يعني وصفت لك إياها أن هي الساعة الحاسمة، القلوب هنا متجهة لله سبحانه وتعالى بالدعاء
0: نعم.
1: والرجاء في هذا اليوم العظيم، وأنه يتقبل منهم هذا اليوم دعواتهم، وقوفهم على صعيد عرفات.
0: نعم.
1: يعني ما أعرف إيش أقول لك، لكن حقيقة يعني مشاهد يعني تختلط. أنا لما مهما وصفت ما أقدر حتى أوصل جزء بسيط من المشاعر أو من الأحاسيس، ومن أيضا المشاهد اللي نشوفها أمامنا
0: نعم.
1: اللي تتجلى أمام بارئها بمشهد واحد، بملبس واحد، بروح واحدة، وأقدر أقول بلسان واحدة جميعها تلبي لبيك اللهم لبيك. ويعني أدعية متنوعة، كل واحد عنده أمنية عدنان، كل واحد
0: نعم
1: جاي وعنده يعني في مكنونة جملة من الأدعية،
0: نعم
1: فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، يلح بالدعاء لله والرجاء له، حتى أيضا يستجيب له ويتقبل منه. هذه الساعة هي الساعة اللي يمكن كل واحد يختلي بنفسه، مختلي بنفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يدعو، يستغفر، يتوب، يتذكر ما يعني الأيام اللي فرط فيها في حياته أمام الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى اللحظة الإيمانية الربانية التي يعني يشعر فيها أنه لا شيء هنا إلا الله سبحانه وتعالى، يستجيب للجميع بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. في مشهد إنساني يعني وإيماني في نفس الوقت لفت انتباهك اليوم تحديدا دكتور أحمد.
1: والله المشاهد بشكل يومي هنا عدنان يعني حقيقة
0: ولكن هذا اليوم
1: تعاون،
0: بالتحديد يعني يوم مختلف تماما
1: والله شوف
0: لكل
1: أنا يعني أنا
0: الحجاج.
1: حقيقة
0: نعم.
1: يعني في شخصيات اليوم يعني حقيقة بأمانة شدني هذاك اللجوء الغريب إلى الله سبحانه وتعالى، البكاء، بكاء الطفل الذي يعني يتودد ويلح لوالديه كأن طفل يلح لوالديه أنه محتاج إلى شيء معين. أنا مشاهد حقيقة متنوعة يعني يتفطر لها القلب. شدني أيضا مشهد يعني أحد الأبناء اللي يعني يقود أبوه الكبير في السن ويراعيه ويداريه، وأيضا هم الاثنين كانوا يدعوا مع بعض قريبين مني، يعني أدعية أحيانا يعني لما تسمعها يقشعر بدنك،
0: نعم.
1: البكاء كان حاضر، المشاهد المتنوعة، المساعدات، التعاون، في أشياء كثيرة صراحة يمكن ما أقدر أوصفها وما أقدر أوصلها، لكن في كل زاوية هنا مشهد، وفي
0: نعم.
1: كل ركن من أركان هذا الجبل هناك من يشهد على تجلي هذه اللحظات الجميلة وروعتها، المشاهد الحلوة اللي يعني لما بس نطلع شوية من المخيم نتجه باتجاه الجبل
0: نعم.
1: نشوف مشهد مهيب جدا من الناس اللي في على يعني على امتلاء هذا الجبل أمامنا وسط هذه الحرارة من الشمس، إلا أن يعني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لا يحده شيء، لا تحده حرارة، لا يحده مكان، الجميع سواسية هنا عدنان.
0: نعم.
1: يمكن
0: نعم.
1: الفارق الوحيد بين الشخص والآخر هو اليقين والتقوى وأيضا صدق النية لله سبحانه وتعالى.
0: نعم بإذن الله. بعد قليل يعني بتنزلوا من صعيد عرفات وبتتجهوا إلى أين دكتور؟
1: نعم إن شاء الله بعد يمكن أقدر نقول تقريبا بعد ساعة من الآن تبدأ الإفاضة من هنا من صعيد عرفات، من هذا المكان الطاهر، هذا المكان اللي يشعرك كذا بأريحية، بسكينة،
0: وبهيبة
1: بهدوء،
0: الحج.
1: براحة
0: نعم
1: وطمأنينة،
0: صحيح.
1: ونتجه مباشرة إلى مزدلفة.
0: نعم
1: جميع الحجاج اليوم يبيتون في وادي في مزدلفة
0: نعم
1: عدنان، بلا يعني بلا خيام، بلا غرف، بلا فرش، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء
0: نعم
1: حتى صلاة الفجر. فيصلوا الفجر في نفس المكان في مزدلفة، ومنها ينطلقون أيضا من مزدلفة قبل شروق الشمس، ويتجهون إلى رمي العقبة الكبرى أو الجمرة الكبرى.
0: نعم.
1: هذه مشاهد يعني احنا متشوقين لها.
0: نعم.
1: اللي ما عاش النوم في البراري والنوم في الأودية والنوم في بيعيشها اليوم بطابع مختلف تماما، يعني نوم
0: نعم.
1: ما في شيء يعني يقول لك يعني يخفيك عن الآخر. الجميع ينامون في نفس المكان في نفس المساحة رجالا ونساء. وبعدها يعني وأكيد يعني هي النوم تكون لها طعم مختلف أكيد وطابع
0: ليست
1: مختلف،
0: هناك فروقات
1: تتجلى فيها
0: يعني
1: مشاعر
0: بين الغني
1: مختلفة.
0: والفقير والقوي والضعيف في هذه اللحظة، أعتقد يعني بتشعروا بهذا الشعور اليوم دكتور.
1: هذا الشعور أساسا من أول أمس، يعني من اتجاهنا إلى منى الجميع سواسية،
0: نعم.
1: الجميع يلبسون نفس اللبس، ينامون في نفس المكان. لا تعرف يعني أحيانا تتفاجأ اللي جالس جنبك يعني شخصية فلانية أنت ما تعرفه أصلا إلا بعد التعرف عليه بالسلام وكذا. ما حد هنا يعني تسقط كل الألقاب وتسقط كل المناصب وتسقط كل يعني الطبقات التي وضعتها الحياة الدنيوية أمام هذا المشهد.
0: نعم دكتور أحمد بن محمد المعمري الإعلامي، سعيد جدا بتواصلك الإعلامي الدكتور أحمد، وشكرا جزيلا أنك نقلت لنا هذه الأجواء في هذه اللحظات وفي الساعة الحاسمة أيضا لدعوات الحجاج وهم واقفين على صعيد عرفات. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك وشكرا أيضا لكل المستمعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا اليوم العظيم بإذن
0: اللهم
1: الله تعالى.
0: آمين.

0: أعلنت بلدية مسقط عن تنظيم أوقات العمل في مسالخ المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك 1447 للهجرة، حرصا على تقديم خدمات الذبح وفق الاشتراطات الصحية والتنظيمية وضمان راحة المواطنين والمقيمين. معنا الآن ضيفنا من بلدية مسقط ليحدثنا عن مواعيد العمل والخدمات المقدمة للأفراد والشركات وكيفية أيضا ضمان راحة وسلامة الجميع خلال هذه المناسبة السعيدة. الأستاذ العزيز سعيد بن سيف العلوي، رئيس قسم الأنشطة البيطرية ببلدية مسقط، مساء الخير وكل عام وانت بخير.
1: مساء النور أخي عدنان، وكل عام وانت بخير، وعيدك مبارك مقدما.
0: وعيدكم مبارك، كيف حالك؟ عساك طيب؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: الله يسلمك. أبرز استعدادات بلدية مسقط لتشغيل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك والآلية المتبعة لتنظيم عمليات الذبح.
1: بداية رفعت بلدية مسقط جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع الشركة المشغلة في المسالخ، بحيث من خلال تجهيز المسلخين من الناحية الفنية والصحية وجاهزية المرافق، بحيث تكون الخدمات بصورة متكاملة وترضي المستهلك.
0: جميل. طيب، ساعات العمل اللي هي معتمدة للمسالخ في محافظة مسقط وخلال أيام العيد، وهل تم تخصيص أوقات محددة للأفراد وأخرى للشركات داخل المسالخ، وكيفية يتم تنظيم أيضا استقبالهم؟
1: نعم، بدأنا من تاريخ الأحد السابع من ذي الحجة إلى تاريخ الاثنين بزيادة ورديات العمل، بحيث تخصص الفترة الصباحية للأفراد من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا.
0: نعم.
1: والفترة المسائية من الرابعة حتى العاشرة مساء للشركات ومحال اللحوم.
0: جميل.
1: ومن اليوم من تاسع ذي الحجة حتى ثاني العيد تم زيادة فترات العمل للأفراد، بحيث يكون قسمنا الفترة الصباحية من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية لأغنام خرفان.
0: نعم.
1: والفترة المسائية من الرابعة إلى السادسة للأبقار الجمال للأفراد. ثم
0: نعم.
1: بعد ذلك الفترة بعد الأفراد في الليل بيكون للجمعيات الخيرية.
0: نعم.
1: وبعض أعداد محددة للشركات.
0: نعم، جميل، واضح.
1: نعم.
0: واضح، ودور كبير جدا يقوم به البيطريون بالتحديد.
1: نعم.
0: وكل دكتور بيطري أيضا في المسالخ. دعنا نتحدث عن الدور أيضا حول سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك.
1: طبعا يكون دور الطبيب البيطري بالتأكد من سلامة المواشي في حضور المسلخ وقبل الذبح، والفحص الدقيق بعد الذبح للتأكد من خلو الذبيحة من الأعراض المرضية تكون صالحة للاستهلاك الآدمي. وأيضا يكون دور الطبيب بيطري التأكد من حضار مسلخ أنه خالية من نواقل الأمراض مثل القراد والقوارض. وأيضا دور الطبيب بيطري يتأكد من سير العمل والتزام القصابين والشركة المشغلة بالاشتراطات الصحية المعمول بها.
0: جميل. يعني نحن عارفين في زيادة إقبال ما شاء الله، وممكن في أي لحظة بكرة حد يجيكم. بالنسبة لزيادة الإقبال، الطاقة الاستيعابية للمسلخ خلال أيام العيد؟
1: طبعا في محافظة مسقط يوجد مسلخين السيب والعمرات حديثين مجهزين.
0: نعم.
1: ذات ساعة ممتازة. مثلا في خط الأغنام الخرفان تقريبا 120 ل 150 ذبيحة في الساعة، ومثلا في خط الأبقار 20 ذبيحة من الأبقار الجمال في الساعة.
0: نعم.
1: ويعني ما شاء الله المسالخ ذات استيعاب ممتاز. يعني
0: الأمور تمام، الواحد ياخذ ذبيحته ويجي.
1: نعم صح.
0: جميل. طيب أستاذ سعيد، يعني لو نتكلم عن الناحية الصحية والبيئية وأجزاء طبعا بالنسبة لإجراء الذبح داخل المسالخ والمعتمدة بدلا من الذبح العشوائي، يعني أكيد هناك نصائح حول هذا الموضوع.
1: طبعا ننصح بالذبح في المسالخ لوجود طبيب بيطري يقوم بفحص المواشي وتأكد أنها صالحة وخالية من الأعراض المرضية. أيضا نفس الشيء العمالة اللي موجودة في المسالخ مرخصة مفحوصة وملتزمة بالاشتراطات الصحية من ناحية اللبس. أيضا المسالخ يعني من ناحية المخلفات، عندما يتم ذبح المسالخ يتم التخلص بها بطريقة صحيحة، غير مثلا بالذبح العشوائي
0: نعم
1: يكون عمال غير مرخصين، ما نعرف هي مريضين أو صاحيين، المخلفات تكون بين الأحياء. فالمسالخ توفر خدمة سهلة في للمواطن والمقيم.
0: جميل. أبرز النصائح اللي بتقدمها وتقدمها بلدية مسقط أيضا للجمهور لضمان الاستفادة من خدمات المسالخ بشكل منظم وآمن خلال أيام العيد السعيد.
1: طبعا ننصح بالاستخدام يعني بالذبح في المسالخ للأسباب اللي ذكرتهم. أيضا ننصح عند التعامل مع اللحوم، نقل اللحوم من المسلخ إلى المنزل يجب أن يكون هناك في صندوق خاص للتبريد به ثلج، نظرا للأجواء الحالية حرارة عالية. عندما

0: موجود في اللحم بعد الطبخ يروح يعني، لكن عند التعامل مع اللحم ولبس القفازات عند التقطيع، وإذا كان شخص في جروح لازم يكون يتجنب التقطيع أو يلبس يعني قفازات بحيث يمنع انتقال أي مشكلة يعني صحية.
1: نعم واضح، سعيدين جدا بهذه النصائح وجهودكم مقدرة، وسعيدين جدا أيضا بتواصلك معنا، وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك أستاذ سعيد. شكرا،
0: شكرا شكرا، وانت بخير وصحة وسلامة،
1: الله يحفظك. شكرا
0: بارك الله فيك.
1: الأستاذ سعيد بن سيف العلوي رئيس قسم الأنشطة البيطرية ببلدية مسقط، كان معنا على الهواء مباشرة. نتجه مباشرة إلى أيضا وقفة مع شرطة عمان السلطانية لعيد فرحة، لكنها تحتاج إلى وعي يحرص تفاصيلها الصغيرة. هذه التفاصيل بتكون إن شاء الله في اللقاء القادم.

0: مثل ما قلنا العيد فرحة لكنه يحتاج إلى وعي، ونحرص على تفاصيله الصغيرة، وبين أصوات اللقاءات ولمة الأهل تبرز أهمية الانتباه للسلوكيات اللي ممكن تتحول لحظة فرح إلى حادث مؤلم. لكن تكرر شرطة عمان السلطانية إلى أن يكون العيد مساحة للأمان والاطمئنانية ولا للمخاطر والتجاوزات. في هذه اللحظات نستضيف الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. مساء الخير وكل عام وانت بخير.
1: أهلا بك في أدنان، وأهلا بكل من يسمعنا عبر الأثير، ونقول كل عام والجميع بخير إن شاء الله، نرجو لهم عيدا آمنا وسالما إن شاء الله
0: بإذن الله. في البداية أكيد لو تطلع المستمعين على حركة السير، وهل تلقيتوا بلاغات لوجود اختناقات مرورية في مختلف محافظات السلطنة خلال الساعات الماضية؟ يعني تعرف الكل يحاول يجهز، الكل في لحظة بيكون كذا طالع متجه إلى مثلا الحلاق أو يغسل سيارته في الساعات الأخيرة قبل أن نستقبل العيد السعيد.
1: نعم أخي عدنان، بطبيعة الحال وشرطة المستانية تدرك أهمية التفاعل واستيعاب أيضا الحركة المرورية النشطة التي تواكب هذه الأيام. وكما ذكرت الأيام القليلة الماضية ربما كانت هناك أسواق شعبية نشطت أو ما يسمى بالهبطات.
0: نعم.
1: وأيضا هذه الحركة النشطة في مختلف الأسواق في الولايات ومدن المحافظات، فقامت باللازم الشرطة المستانية بإعداد خططها الأمنية والمرورية. مراكز العمليات عابدين أكدت بأن الطرقات الرئيسة التي تربط المحافظات والولايات سالكة ولله الحمد، ولم تسجل أي يعني حوادث وأي مستجدات تذكر ولله الحمد، ونرجو أن يستمر ذلك خلال الأيام القادمة إن شاء الله بمعدلات السلام العالية. ولكن نعم هناك تسجل حركة نشطة في الأسواق في هذا الوقت، ومن المتوقع أن تتصاعد خلال الساعات القادمة. هناك خطة مرورية أيضا وانتشار مروري لتنظيم الحركة المرورية لفك اختناقات إن وجدت. بطبيعة الحال الكل يريد أن ينهي مقاضيه وأيضا مشاويره الخاصة بالعيد، فهي حركة نشطة نعم لا نغفلها، ولكن الشرطة المستانية تقوم باللازم بتنظيم هذه الحركة المرورية وأيضا التواجد في مختلف الأسواق في المداخل والمخارج وإيجاد الحلول المناسبة. فقط يبقى أيضا على مستخدم الطريق أن يقوم بدوره أيضا في اتباعه الإجراءات الوقائية السياقة في مثل هذه الأوقات. في وسط هذه الازدحامات هناك حركة أيضا نشطة للعابرين والماشين، فهناك كبار السن وأيضا الأطفال، فعلينا

0: أنتبه
1: نعم
0: لهم، وأيضا على الماشين أيضا والعابرين أن ينتبهوا من أي عبور عشوائي حتى نتجنب أي حوادث تحدث لا سمح الله. فعلينا أن نجتمع جميعا في متابعة ومراقبة الحركة المرورية واتباع دائما الإجراءات ومتطلبات السلامة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنا سعيد جدا بتواصلك الرائد ناصر راجحي معك عدنان، أنت شكلك طلعت مع عابدين في السلامة على الطريق.
0: نعم
1: الله
0: نعم أهلا
1: يسلمك
0: بك عدنان، أهلا
1: يا
0: بك،
1: مرحبا.
0: حياك الله.
1: طيب أكيد يعني مثل ما نعرف ونشاهد كنا الفترة الماضية، وكانت هناك كثير من أيضا الفواصل أيضا اللي تتحدث في أيام العيد بعض المظاهر المرتبطة بالعيد قد تكون مصدر خطر على المجتمع، مثل الألعاب النارية وغيرها، كيف يمكن تجنبها؟
0: نعم أخي عدنان، هي نقطة مهمة. ربما الألعاب النارية والمفرقعات وكذلك إطلاق العير النارية، هذه من السلوكيات التي تنشط أيضا في مثل هذه المناسبات، واستخدامها بشكل عشوائي ممكن أن يضر بشكل مباشر، وربما المشرع يعني جرمها في مختلف القوانين لما لها من تبعات خطيرة، سواء على مستوى سلامة الإنسان أو حتى إخلاق الراحة العامة. فقامت شرطة مصطنية بدورها أولا سواء في مختلف المنافذ القانونية في ضبط كل ما هذه الممنوعات من الدخول، وأيضا متابعتها اللاحقة في بيعها هنا وهناك في والتفاعل أيضا مع أي بلاغات من هذا النوع. نحن نعلم بأن المفرقعات يعني ربما لو يعني لو وصلت يعني في أيدي الأطفال ممكن أن يعني يتم التعامل معها بشيء من العشوائية وعدم التنظيم وعدم إدراك الأطفال بطبيعة الحال بخطورة هذه المفرقعات، فممكن أن تتحول إلى مأساة وإلى عواقب لا يحمد عقباها. فعلينا أن نتفاعل كأولياء أمور وبالغين في اختيار ألعاب مناسبة وآمنة للأطفال، تجنب استخدام هذه المفرقعات بشكل عشوائي، وهي بطبيعة الحال تؤثر بشكل مباشر على الجلد وعلى السمع وعلى أيضا إصابات العين. والأخوة أيضا في الهيئة الدفاع المدني والإسعاف قاموا بالتعامل مع عدد من هكذا إصابات، فأيضا الأثر النفسي في عدنان يعني ممكن أن يحق بالطفل لأوقات يعني أو أيام يعني لاحقة. فعلينا أن لا نتعامل بشيء من التهاون في إبعاد هذه المفرقعات من أيدي أطفالنا، وأيضا توجيه طاقاتهم في أماكن آمنة كالحدائق والفعاليات الترفيهية والاجتماعية التي تصاحب العيد بعيدا عن الحواري، وأيضا الطرقات والأحياء السكنية التي ممكن أن تعرضهم للخطر.
1: نعم، رائد ناصر راجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، شكرا جزيلا لك، شكرا على هذا
0: على
1: التوضيح،
0: الرحب والسعادة دائما،
1: وكل عام وأنت بخير مقدما.
0: وأنت بصحة وعافية،
1: شكرا،
0: سعادة إن شاء الله،
1: الله يحفظك،
0: شكرا جزيلا، حياك الله.
1: الحفاظ على فرحة العيد هي مسؤولية الجميع، وإن شاء الله يكون الوعي الفردي المجتمعي بالحفاظ على روح العيد وأمان المجتمع من خلال هذا اللقاء والتواصل مع شرطة عمان السلطانية. نحن وصلنا يعني إلى نهاية مشوارنا هذا اليوم، ساعتين، هذا الساعتين مرت بشكل كبير جدا. شكرا لكل من تابعنا وتواصل معنا، شكرا لضيوفنا من بلدية مسقط، شرطة عمان السلطانية، وزارة الأوقاف، وتحية أيضا لمراسل إذاعة سلطنة عمان وتلفزيون سلطنة عمان الأستاذ الدكتور أحمد المعمري. كلمنا عن أجواء طبعا عرفات أيضا ونقل لنا الصورة. غدا يشرق العيد، اجتمعوا بأهلكم، افتحوا بيوتكم وتذكروا من يمر بعيد صعب هذا العام، من جيرانكم أصدقائكم تذكروهم ورسموا لهم الفرحة وزوروهم وخلوا الفرحة تكتمل وين ما شاركنا بعض مشاعرنا وحبنا ولقائنا. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان في الإشراف العام الأستاذة عفرة اليحيائية، ومعكم في الإعداد والتقديم أنا عدنان الميمني، وهذه تحية من مخرجنا عمار البلوشي. إلى الملتقى في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير،
2: كل عام وأنتم بخير،
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير،
3: وعيدكم مبارك،
4: وعيدكم مبارك،
3: عساكم من عوادة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأهلا بالعيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا رب تكون دعواتكم كانت مستجابة ومستجابة دائما بإذنه تعالى. تقبل الله أيضا صيامكم لمن صام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، حشاه رب العالمين أن لا يتقبل دعائنا. صغيرة هي الأماني والأحلام عنده. يا رب تكون كل أحلامكم وكل أمانيكم وكل دعواتكم مستجابة بإذنه تعالى. أهلا بالعيد، وأهلا بكل الأماني، بكل الأحلام، بكل ضحكات، بكل الأشياء الجديدة، بكل ما تعطر به الحياة في رونقها الجميل دائما. هذه أنا أخذكم شريفة العامرية، سعيدة بتواجدي معكم في هذه الليلة الخاصة والجميلة اللي نستقبل فيها ليالي العيد وبرامج العيد، ويرافقني أيضا بالإخراج الزميل منتصر العامري.

أهلا بالعيد وأكيد نزف التهاني والتبريكات إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه والأسرة الكريمة وأيضا الشعب العماني ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة أرض سلطنة عمان. كل عام وأنتم بخير، كل عيد أضحى وأنتم بخير وبصحة وعافية وسلامة، ويعود يا رب هذه الأيام السعيدة الجميلة وهذه الأعياد كذا بلمة أهل بلمة أحباب، ويا رب يعود لنا حجاج بيت الله الحرام سالمين غانمين متقبل منهم كل دعائهم يا رب العالمين. إذن أهلا بالعيد، وأكيد ما نستغنى عن تواصلكم الرائع والطيب على 2-4-6-9-8-1-5-1، نستقبل فيها تهانيكم أمنياتكم استعداتكم أيضا لبكرة إن شاء الله أول أيام عيد الأضحى المبارك. أيضا من خلال هذا البرنامج إن شاء الله راح نتعرف أيضا على البرامج اللي راح تقدم في الإذاعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. استانسوا بهذه الإجازة، استانسوا بهذه الأيام الطيبة، استانسوا بلمة الأهل والأحبة أيضا على 7-2-4-4-2-0-0-9. نستقبل أيضا رسائلكم وتهانيكم الطيبة لأحبابكم وين ما كانوا. أكيد ليلة العيد ليلة كذا فيها تجهيزات، واللي ما مجهز واللي على آخر الوقت واللي ساير الحين يشتري واللي يرتب أمور الذبيحة بكرة واللي يمكن رتب من اليوم واللي يحظهم وبختهم مرتبين قبلها بفترة طويلة وجالسين بس يناطرون إنه ليلة العيد كذا ينامون فيها بهدوء ويقومون على أتم الاستعداد. أمانة تجهيزات العيد تحس إنه الكل في كل مكان، في الحارة، في البيت، في الشارع، بالدوام، الكل كذا يترقب هذه الليالي الجميلة، الليالي الطيبة، الليالي أو نقول الأيام الحلوة، صباح العيد ومساء العيد وعصرية العيد والتهاني والتبريكات، والأمهات والأخوات اللي بالمطبخ واللي يسوون طلبات ويقدمون الفوالة واللي مجهزين الزينة. يعني أمانة أجواء العيد دائما وأبدا رائعة وجميلة وتظل في الذاكرة. مثل ما أيضا رسائلكم الطيبة تبقى في الذاكرة لأحبابكم على 7-2-4-4-2-0-0-9 بكل تأكيد نستقبل فيه رسائلكم الطيبة، رسائلكم الجميلة. وأنا سعيدة أمانة يعني أني أيضا موجودة معاكم، أستقبل فيه تهانيكم وأيضا كلامكم الطيب في هذا اليوم الجميل المبارك السعيد. وأهلا بالعيد، أهلا بكل الأحبة، لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الشباب، أهلا بالعيد، ورح نرجع لكم بعد فترة أذان العشاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: أعيدكم مبارك.
4: أعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

اهلا بالعيد، وما تنسوا تتواصلوا معنا عبر الواتساب على 7244209. اما اتصالاتكم الجميله على 24698151، وديروا بالكم بالطريق، لا تسرعوا، وان شاء الله توصلون لمبتغاكم ولطريق السلام ان شاء الله، اللي رايحين البلاد واللي طالعين من دوامات او رايحين دوامات او رايحين كذا يقضون ما تبقى من اغراض العيد وتجهيزات العيد. امانه منتصر، أول ما تبدأ يعني أيام ذي الحجة تبدأ كذا تكبيرات العيد، تقترب الفرحة، في فرحة كذا جميلة تعم للجميع، القلوب تلبسها البياض، والأمنيات لها كذا صوت جميل. أيضا للذكريات باب لا يغلق، يعني ذكريات العيد أمانة الواحد لما يتذكر، يمكن العيد شوية يختلف من من من خلينا نقول من جيل لجيل ومن قرن لقرن ومن سنة لسنة. الأعياد القديمة شوية كانت غير، تلاقي كل اللي في الحارة ينظفون البيوت حوالين الحارة، الحوش اللي يقصصون الأشجار، ينظفون التنور، يجهزون أماكن وين يحطون المشاوي والمشاكيك والمراجل، وتشترك الحارة كلها في مرجل مثلا العرسية، ويجهزوا سبلة العيد عشان صباح العيد وصلاة العيد. فيها شوية كذا طقوس جميلة، ما بعض المناطق ما زالت محافظة أمانة على هذا الشيء، ولكن للأسف البعض ربما انتقل من الحارات القديمة إلى المدينة، إلى بعض القرى ربما يعني يضطر أنه يروح فيها للبلاد، فتبقى هذيك الأماكن شوية ما فيها الطقوس العيد. في هالليالي دائما تكون كذا ليالي مختلفة تشبه الطمأنينة أمانة، ليالي تسبق العيد وتحمل معاها دعوات يوم عرفة، هذا اليوم اللي دائما كذا ننتظره بفارغ الصبر وبدعوات مكتوبة وبأماني وبأحلام وفرحة المنتظرين، لهفة الأطفال، حنين الكبار. فنحن نقولكم أهلا أهلا بالعيد، وبكل قلب معانا في هالليلة.

0: والله اليوم مبسوطين ولا الكل كذا يعايد ويهني. اي والله من اول الغفشه والناس مرتبشه والكل يتريا عرسيه وترشه، ما في اجمل من هالشيء. ونقول السلام عليكم، مساء الخير، اهلا اهلا بالعيد، مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معي؟
1: الله مساكم وكل سنه وانتم طيبين.
0: وانت طيب، عيدك مبارك.
1: مبارك مقدما ان شاء الله. هو بكره عاد خلاص، ما
0: شاء الله. اي نحن عيد اصلا خلاص، من تبدا ذي الحجه عياد.
1: نحن عاد من امس فرحانين بالعيد يعني.
0: الحمد لله، ان شاء الله دوم وعساكم من العيدين والفايزين.
1: اختي العزيزه وانت والمخرج.
0: اهلا وسهلا.
1: من معي؟
0: انا شريفه. انت من
1: شريفه؟ كيف الشاشه؟ اسف شريفه.
0: عادي مو مشكله. شو اخبارك؟ عساك طيب. الله يسلمك. من معانا؟
1: معاش خليفه الرحبي.
0: خليفه الرحبي، من وين تكلمنا يا الرحبي؟
1: والله حالي انا اكلمك من ولايه سمايل.
0: ما شاء الله، كيف سمايل والاجواء؟ كيف الرطب عندكم؟
1: الرطب الحمد لله رب العالمين، بدا وكلينا وتبشرنا الحمد لله.
0: الحمد لله. خليفة، خبرنا عن تجهيزاتكم للعيد في سمايل، وايش تسوون، ايش تجهزون خاصة الليلة يعني عشان بكرة أول يوم العيد.
1: والله يا أخت شريفة، ايش أقول لك، العيد كان أول في المنطقة القديمة يختلف عن المنطقة الجديدة. مثل ما تفضلتي قبل شوية تكلمتي، يختلف التجهيزات ويختلف الجمعات ويختلف التنور والاستعداد وتبحش وتصفي وتسوي الحطب الزور.
0: أي.
1: الحين اختلف كل شيء، اختلف كل شيء اختلف.
0: بس ما زالت الزيارات العائلية موجودة والجروب
1: موجودة.
0: نعم. موجودة.
1: نعم موجودة، زيارات العائلة موجودة على انتو. الحمد لله،
0: الحمد
1: موجودة
0: لله.
1: نعم
0: الحمد لله.
1: اي نعم
0: الحمد لله. هي ربما اقتصرت على العائلة يعني، زمان انا احس انه كان الجميع اللي في الحارة يشارك، وما زال في بعض الولايات ما شاء الله يصورون
1: لا لا بعدنا في سماي الحمد لله، الاجواء طيبة
0: الحمد لله.
1: العادة مش متغيرة، موجودة علينا الحين يعني
0: الحمد لله. خليفة، خبرنا من تهني، من حابب تهني بايام العيد؟
1: والله اول شيء اهني اللي يعرف خليفة الرحبي وجميع مستمعين إذاعة الشباب والجميع المستمعين على هذه الإذاعة.
0: شكرا، شكرا لك خليفة. أحسن،
1: بارك
0: شكرا.
1: الله فيك ووفقك إن شاء الله، والله يحفظ الجميع.
0: أمين يا رب، عيدك مبارك وسعيد يا خليفة.
1: أحسن إن شاء الله.
0: أحسن. إذا أهلا بالعيد، وأكيد نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على 24-698-1-51، أما رسائلكم الجميلة على 724-42-009. فاطمة الزهراء من نزوة تقول أهني أمي وأبوي وجلالة السلطان وإذاعة الشباب، وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. شكرا لك يا فاطمة الزهراء، وأجمل الأسامي يا فطيم، وعيدك مبارك يا حبيبتي، وكل عام وانت بخير، وكل أهالي نزوة بخير، وإن شاء الله عساكم من العايدين والفائزين يا رب العالمين. أكيد في العيد كذا في العائلة في واحد متحمس بزيادة، هو اللي تشوفوه كذا مرتب أغراضه، حاطينها جنب سريره، شخص متحمس في البيت يرتب ويساعد الأم ويساعد الأخت ويسأل، يعني دائما كذا في كل عيلة هذا الشخص موجود. أيضا تجهيزات العيد مثل ما قلنا، في ناس يعني يبدأون من قبل، من فترات طويلة يعني قبل ذي الحجة بشهر بشهرين، بعدهم على طول بعد رمضان ما شاء الله يكونوا مجهزين حل عيالهم وأمورهم، يقطون أمورهم كلها يعني على أساس أن تجي أيام العيد فعلا الواحد ما يأخر. دائما يعني كذا الأيام تمضي، وحلو أن الواحد يقضي يعني مثلا في يوم عرفة في دعاء، في تهليل، في تكبير، في تلبية، يكون خلاص هو قط أموره كلها. أيضا العيدية الحلوة والجميلة صارت للعيدية أشكال مختلفة، يعني في بعض الأطفال صاروا يحبون الهدايا، وأيضا داخل الهدية لازم يكون في عيدية يعني دبل. وفي بعض الأطفال أيضا لا ما يبون يعني يبون العيدية، يحبون انه ياخذون الكاش بايدهم. من ضمن الاتصالات الجميله معنا اليوم مضيفه رائعه ورائده اعمال العزيزه والجميله الاخت سيما البلوشيه، وهي رائده اعمال. اهلا وسهلا يا سيما واهلا بالعيد.
2: يا هلا حبيبتي شريفه، كيفك؟ شو اخباركم؟ كل عام وانت بخير مقدما.
0: وانت بخير وصحه وسلامه وعلى اسرتك الكريمه يا رب. انا ادري الحين شغل صالون وتجهيزات للعيد، بس خبرينا سيما بعيدا عن التجارة ورواد الأعمال والبزنس، أنت كأم أيضا كيف تجهزين للعيد أمورك، وخاصة أنت مرتبطة بعمل وزبائن وكذا، فتجهيزاتك ربما بالعيد تكون مبكرة ولا لا على آخر الوقت أنت؟
2: والله هذا السؤال لكل أم، سواء بدت مبكر ولا بدت آخر، هي لن آخر لحظة بعدها ما تكون فرصة.
0: فعلا.
2: بس الحمد لله كوني كرادة أعمال وأم وزوجة زين، وتعرفي الشغل كله على بعضه، إذا ما نظمتي راح تقصري في جهة.
0: صحيح.
2: فكل شيء مرتب، كل شيء له وقت. الحمد لله أنا عندي بنتين وولدين الله يحفظهم.
0: الله يحفظهم.
2: فكلهم رتبت لهم أمورهم قبل لا أسافر، بعد ما رجعت كملت، وهنا الصالون والمحل، وهنا العيال والأبو العيال والبنات
0: الحمد لله. وهم بعد الكبار يشيلون نفسهم أحيانا سيما، خلاص يبدأون هم يختارون الأزياء اللي يحبونها، يختارون العطر اللي يبغونه، الميكاب، وخاصة أيضا الشباب لهم أيضا طقوسهم الجميلة وترتيباتهم، فأحيانا شوية يأخذون يعني العبء عن الأم ويكونوا يجهزون أمورهم قبل.
2: أكيد أكيد. الحمد لله عيالي ما شاء الله ربي يحفظهم.
0: آمين.
2: كبار، أصغر واحد عمره 13 سنة ربي يحفظه.
0: آمين يا رب.
2: بس هم بعد في بعض الأحيان ماما هذا أحسن ولا هذا، إيش رأيك في هذا؟ لازم رأي الأم يكون متواجد في كل مكان.
0: حلو حلو إنهم ما زالوا يستشيروك يعني ويخبروك ويأخذون رأيك أيضا سيما. تجهيزات العيد أيضا، خبرينا عن أول يعني أيام العيد. أنت اليوم في ليلة العيد شو التجهيزات اللي مرتبينها لبكرة؟ بتكونون في مسقط أو خارج مسقط؟ تجهيزاتكم؟
2: هو شفت اليوم يوم العرفة كنا كلنا صايمين الحمد لله،
0: الحمد لله
2: أمورنا وصمنا وفطرنا مع بعض، فخلاص نحن أول يوم العيد الصباح بنكون خلاص عند فطور العيد لازم نفطر، وبعدها نتغدى بيت العود اللي هي عمتي الله يحفظها، بعدها العصرية نطلع نروح بيت أمي، يعني هنا في مسقط ما نروح هذا مسقط. أيوه. موجودين.
0: حلو. تحرصين سيما أنك أنت تجهزين في ليلة العيد حاجة عشان توديها لأول يوم العيد، إيش الشيء اللي تجهزينه؟
2: العرسية.
0: يعني بناكل عرسية من عندك هذه المرة ها؟
2: أكيد من عيوني.
0: حبيبي.
2: نحن عندنا عاداتنا بلوش كثير، يعني نحن لازم بلاليط التاوية هي.
0: أيه.
2: هي أهم وجبة عندنا.
0: حلو.
2: انزين والعرسية.
0: الله، عرسية بالدجاج ولا باللحم؟
2: بالدجاج
0: لذيذة صح، تسوون الترشة وكذا ولا؟
2: أكيد.
0: أحلى شفت.
2: بدونها ما حلوة، أنا أغمزها بالترشة وبعدين أكلها كذا، ما أحب أنا.
0: صح، بالترشة بالسمن العماني بعد واجد حلو.
2: يا الله.
0: لذيذة فعلا، يعني كلنا متحمسين لأكلات بكرة. اليوم نحن نشوف كل شيء مغطاي ها في الطاولة، الحلويات مغطاة.
2: لا، وبعد تقولهم نرجع بعد ما نخلص من الصالون نرجع نجهز الفال زيادة، بعد في أشياء أمور ثانية تعرفي حركات عشان التصوير.
0: صح، هو همكم التصوير أهم شيء في العيد ما شاء الله. طيب سيما، بما أنك أيضا رائدة أعمال يعني ولك زبائنك ما شاء الله، كيف تحرصين أنه أيضا سيما البلوشي تقدم شيء منتجات رائعة لزبائنها، وتحرص أيضا على كل ما يعني يكون في خاطر الزبائن وترضيهم؟ طبعا رضا الزبون يعني غاية لا تدرك، لكن أكيد تحرصون أنتم كرواد أعمال لتقديم أشياء قبل أيام العيد.
2: الحمد لله زبايني ما شاء الله الحين صار لي 6 سنوات تقريبا أنا فاتحة الصالون
0: الحمد لله،
2: وقبل أقل من سنة فتحت محل العطور. فالحمد لله عندي قاعدة كبيرة من الزباين صاروا هم ضيوفي
0: الحمد لله،
2: فيعرفوا أنا مستحيل كل عيد أهم شيء ما عندي الخدمة فقط، عندي عمل إتقان يعني مو عشان الزحمة الموظفات يفتحوا الصالون من 7 صباحا تخيلي
0: ما شاء الله،
2: الآخر يجيبون يمكن واحدة تنتين
0: لوقت متأخر من الليل
2: أكيد. وورا هذا يعني دائما أقول مش بس أنا أجي وأشتغل وخلاص، هذا الموظف اللي يشتغل هذا لازم يقدر مثل ما أنا أقدر زبايني أقدر الموظف.
0: صحيح.
2: فهذا كله أنا أحرص، مثلا اليوم كان أمس اليوم نعرف أنه يوم التروية وعرفة صيام، فجهزت لهم فطور والأمور كل هذه
0: ما شاء الله،
2: وتأكد أن كل الزباين والموظفين يكونوا صايمين وفطور موجود، وأجي أحرص يعني أدخل الصالون أسلم على الزباين أسألهم ها كيف حبيتوا كذا، تعرفي تخلقي علاقة جميلة بينك وبين الزبون.
0: صحيح.
2: النهاية الزبون أنا أشوفه مش زبون، أشوفه ضيف جاي بيتي.
0: صح.
2: فأنا زبايني هم ضيوفي.
0: لا أنت ما شاء الله دائما تدلعين ضيوفك.
2: الحمد لله.
0: سيمة بكرة فاتحين ولا لا؟
2: لا. كل سنة أقول لا أنا في العيد بفتح لهم. بس لما شفت تعب الموظفين
0: صعب. صعب لأنه لآخر يعني أنا أقول من خلال هذا المنبر أمانة يعطي العافية كل من يعمل لآخر الوقت يعني لإرضاء زبائنهم، لكل واحد على آخر الوقت يمكن بسبب أعماله ما قدر يكفي أموره ويقطها، بس أمانة في ناس لا يعني حريصين أنه علشان الزباين وعلى أساس فرحة العيد والناس تفرح بالعيد يحاولون لآخر الوقت يكونون موجودين، وبكرة إجازة للجميع وإن شاء الله الكل يستانس إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله,
0: إن شاء الله. نحن شاكرين لك سيمة وجودك معنا اليوم في البرنامج، وأنا أدري أنت مشغولة وعندك زباينك وأمورك تقطيها، ونقول لك كل عام وأنت بخير أنت وأسرتك الكريمة يا رب العالمين، وسلامي لك وللأهل، وإن شاء الله بكرة مباركين بعيد سعيد وعساكم دائما من عوادة يا رب.
2: آمين حبيبتي وشكرا، وكل عام وأنت بخير وطاقم الفريق كلكم ألف خير، ونعاد عليكم إن شاء الله العيد بصحة وعافية يا رب.
0: اللهم آمين. شكرا لك، شكرا لك يا سيمة.
2: العفو معك.
0: إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إذاعة الشباب المذيعة شريفة نهنئكم جميع مذيعين الشباب بأول أيام عيد الأضحى غدا الأربعاء. المستمع سعيد بن عزيز الهشامي، شكرا لك يا سعيد، وعساكم من العايدين يا رب العالمين. أسفرت وانورت واستهلت وامطرت، مساء الخير شريفة العامري والمنتصف بالله العامري. شريفة أخبارك علومك؟ الحمد لله بخير، دامكم بخير، كل عام وأنتم بخير وجميع المستمعين، وعدكم سعيد ومساكم ورد. تحياتي أم ناصر الهادي، يا هلا والله يا أم ناصر، عساكم من عوادة يا رب العالمين. زهرة العبري، أهلا وسهلا من الحمراء، تقول أسمعكم وبرنامج حلو كذا يحمسنا لأجواء العيد. نحن مجهزين أمورنا من فترة طويلة، باقي بس الفوالة وكذا نجهزها، لكن بقية الأشياء والأولاد كلهم مجهزين. شكرا لك يا زهرة، وتقول كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وعيدكم مبارك وسعيد يا زهرة، وعساكم من عوادة يا رب. معنا اتصال، مرحبا أبو منصور.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا، عيدكم مبارك.
1: أيامك سعيدة أستاذة شريفة،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك طيب.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: من وين تكلمنا؟
1: معاك أبو منصور البلوشي مولاية مصيرة.
0: أهلا وسهلا،
1: الله يعافيك إن شاء
0: الله. يعافيك يا رب العالمين. ها خبرني أبو منصور، كيف تجهيزاتكم للعيد؟
1: والله الحمد لله جاهزين والأمور طيبة وسهالات، وجاهزين إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله. خبرني شوية كذا بكرة من أول الصباح شو تسوون، وين بتروحون؟
1: والله تراها وشي عاد إن شاء الله بداية الصباح تكون صلاة العيد، من بعد صلاة العيد عاد نروح للذبح الأضاحي يعني.
0: ما شاء الله مجهزين الأضاحي، خلاص جاهزة؟
1: جاهزة والحمد لله رب العالمين. عاد من بعد الذباح ونخلص الأمور بيها نجهز أمورنا عاد للمضبي يعني.
0: للمضبي اللحم. ما شاء الله، أنتم من أول يوم تسوون مضبي؟
1: أول يوم نسوي العرسية.
0: العرسية
1: ايوه، اول يوم نسوي العرسيه، وعاد المساء يسووا غليه اللحم.
0: حلو.
1: وبالليل عاد يسوي رتب لحمهم مال المضبي عشان ان يطلعوا يوم الثاني الصباح ان شاء الله.
0: نعم، وثاني يوم شو تسوون؟
1: عاد ثاني يوم بس عندنا المضبي يعني المضبي. اللحم
0: زين. أيوة. ابو منصور انا اسالك سؤال، من يتعب اكثر شيء في العيد، الحريم ولا الرجال؟
1: كيف
0: من يتعب اكثر شيء في العيد، الحريم ولا الرجال، يعني في شغل العيد وتجهيزات العيد؟
1: والله إذا تجهيزات العيد أكثر شيء الرجال، مع احترامي للنساء، لكن الرجال هم اللي من قبل العيد وهم اللي يشتغلوا ويرتبوا ويسووا أمورهم.
0: لا اسمح لي، أنا ما أتفق صراحة، أنا بس أحس أنا أحس الرجال حل أضحية أيوة، لكن تجهيزات الفوالة والصغيرين والتنظيف والبيت الحريم.
1: هو لا هذا هو مشترك، لكن عاد الأكثر الرجال يعني.
0: أين أكثر يا أبو
1: يعني
0: منصور؟
1: من بعد صلاة العيد راح وسوي الضحيته وخلص أموره ورتب أموره كلها كاملة. والحريم ما مقصرات جزاهم الله خير يعني، هنها نفس الشيء يعني، يشتغلون في البيت قايمات بالباقي واكثر.
0: ام منصور مو تقول ذا الكلام، توافقك؟ ام منصور ايش تقول في هالكلام، توافقك؟
1: والله ام منصور موجوده معي، بقول انه توافق ولا لا، بعيد عنهم الحين يطالع كذاك.
0: يلا ان شاء الله عيدكم مبارك.
1: حابين نسلم عليكم ونهنيكم بالعيد ان شاء الله، عيد السلام علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين ان شاء الله.
0: عساكم من عواد ابو منصور، وسلامي لك وللاهل، وان شاء الله عيد سعيد ومبارك عليكم يا رب.
1: اللهم امين يا استاذ شريف، جزاك الله خير اختي.
0: احسنت اخوي، احسنت،
1: الله يحفظك يا رب العالمين.
0: شكرا لك، شكرا لك. قلنا انه في كذا اشخاص متحمسين للعيد ويكونون مثل الفرحه الجميله. منتصف تتذكر أكبر عيدية خضيتها؟ كاش كم خضيت؟ ما تتذكر؟ والله خلوني أنا أتذكر كم أكبر عيدية، والله ما أتذكر حقيقة يعني. الواحد خلص بس إلى الآن أمانة أنا أستلم عيدية، الله يخلي أخواني وأمي الله يحفظها، ما زال الكبار يعطوا يعني، ما تخلوا يعني، ما يقولوا هذا خلاص اشتغل وكبر أو تزوج وصار عنده عيال، ولا بالعكس، في أسر ما زالوا محافظين يعطوا عيالهم يومهم صغار لين ما شاء الله هم الآن كبار. في أحد سألني عن الأغنية اللي نزلت، فعلا حتى أنا لفتت سمعي وسألت منتصر أقول الأغنية

الأغنية، ونحن أيضا نذكركم بالاتصالات على 24-69-81-51، وأيضا نستقبل رسائلكم الجميلة وتهانيكم الحلوة وين ما كنتم تسمعونا عبر أثير إذاعة الشباب على 7-2-4-4-2-0-0-9. نبى الأغنية هذيك، هيا جهزها يلا.

0: اهلا بالعيد وبكل تهاني العيد وامسيات العيد، وما في اجمل من العيد. وسعيد عجبته يقول من اول غبشه والناس مرتبشه عرسيه وترشه. فعلا الاغنيه جميله، فيها كذا مفردات عمانيه ولامين كل الاكلات والشوى والحلوه، ما شاء الله ابدعوا امانه في الاغنيه، برافو عليهم. وناخذ اتصال نقول اهلا بالعيد، مرحبا.
1: السلام عليكم، مرحبا، كيف الحال؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟
1: أبو الحسن وياك من الإمارات.
0: أبو الحسن.
1: أبو حسن، أبو حسن.
0: أبو حسن؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا يا أبو حسن، كيف الحال؟ عساك طيب؟
1: سير، حبيت أشارك وأبارككم بعيدكم، والله إن شاء الله يعاد عليكم الصحة والسلامة.
0: أمين.
1: ونحن تونا قابضين الخط في عمان، سيرين مسقط.
0: ما شاء الله يا أبو حسن، عيدكم مبارك وعساكم العايدين والفايزين. جايين زيارة لأهل في عمان؟
1: اي نعم، جايين زيارة وسياحة.
0: حلو حلو، ممتاز، بتقضون يعني إجازة العيد معانا في السلطنة.
1: اي نعم نعم، شرف لنا هذا طال عمرك.
0: ممتاز، انزين، بما أنكم بتقضون العيد معانا إن شاء الله وبين أهلكم وأحبابكم، خبرونا شوية عن تجهيزاتكم في ليلة العيد وأموركم بكرة، شلون راح تبدأون وكذا.
1: والله إن شاء الله بإذن الله بنصلي صلاة العيد وعقب

0: بنصير بنضحي
1: مهم.
0: عقب اللمات الزيارات العائلية
1: زيارات للأهل.
0: العصرية. نعم، وعقب العصرية المغربية نتمشى شوي في مصر.
1: جميل جميل، نحن نتمنى لكم إقامة طيبة بين أهلكم وأحبابكم، وإن شاء الله عيدكم مبارك وعساكم من العايدين
0: أجمعين
1: والغانمين يا رب العالمين.
0: أجمعين، والقايل الله يحفظكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم كل حال وطول إن شاء الله.
1: آمين. شكرا يا أبو حسن، شكرا، يعطيك
0: الله
1: العافية،
0: يحفظكم.
1: وسلامي للأهل، حياك الله.
0: أيوه
1: حلوة التهاني، حلوة التبريكات، حلوة العيادي، حلوة التجهيزات، حلوة الفوالة، وأحلى شيء كل شيء في العيد لمة الأهل والأحباب. أنا ما في شيء بالدنيا يغنينا عنها. لكل من يسمعنا نقولكم أهلا بالعيد في إذاعة الشباب، وأكيد نستمع لاتصالاتكم وتهانيكم الحلوة لكل من يشاركنا. أدري ربشة، وأدري اللي جالس يقضي أموره على آخر الوقت، وأدري اللي ما مجهز ويصايح، واللي اخترب ثوبه خاصة الحريم، واللي تروح الخياط وتتضارب، يلا يعني جهز الملابس. هي في النهاية ربشة أمانة، بس حالاتها من تهدى الأمور، والواحد كذا يقوم الصباح أول الصباح. أنا ما أدري، في ناس يقومون متأخر، أنا ما أقدر صراحة. ومنتصر تقوم أول صباح، تلاحق على العيد أول صباح، ولا بالإذاعة بتكون في الإذاعة؟ أي المساء بتكون معي، صباح بتكون يعطيك العافية. إذن من ضمن الاتصالات الجميلة أيضا والرائعة معانا الأخت والأستاذة كوثر الهنائية، وهي أكاديمية ومختصة بالهوية العمانية وترويجها دوليا. أستاذة كوثر أهلا وسهلا، عيدك مبارك وسعيد.
2: أهلا وسهلا أستاذتي الجميلة، معك أستاذة كوثر الحرفية، وتشرفت جدا بهذه المقابلة.
1: أهلا وسهلا، سمحي لي يا كوثر، عندي رسالة لكوثر الهنائي، وقلت كوثر. أهلا أستاذة كوثر، أخبارك؟ عساكي طيبة.
2: الله يسلمك ويعافيك أستاذة.
1: الله يسلمك حبيبتي. أستاذة كوثر، دائما تتجلى الهوية العمانية في العيد عبر يعني كذا منظومة متكاملة من العادات والتقاليد الأصيلة، اللي بكل تأكيد يعني تعكس عمق التاريخ وثقافة المجتمع. أستاذة كوثر، يعني كيف ممكن تلخصين مشهد الهوية العمانية في العيد؟
2: حقيقة الهوية العمانية تظهر ملامحها بقوة خلال المشاعر الفرح، مشاعر الحزن، المشاعر اللي يشارك فيها المجتمع، منها فترة العيد. فيتجسد هذا الشيء في سلوك المجتمع. ولو ركزنا في فترة العيد أو ما قبل العيد، مرحلة الهبطة، شراء الذبائح، الحلوى العمانية، مثل ما أنت ذكرتي في بداية الحلقة، كيف السفرة تكون جاهزة والفوالة جاهزة بس مغطاية،
1: صح،
2: وما حد يفتتح الحلوى إلا غدا
1: إلا باكر
2: صباحا. فعلا بعد العرسية تكون مرحلة الحلوى والضيافة، والضيافة تكون مميزة في فترة العيد. طبعا أهم مظهر يعكس الهوية العمانية هو الحفاظ على الزي التقليدي العماني بالنسبة للرجال وبالنسبة أيضا للنساء. فشوف الشباب ما شاء الله صغار وكبار يعني يرصدون الخنجر والمصر ويتنافسون في التمصير العمانية يعني، ولها أشكالها وألوانها، وأيضا الخنجر بأنواعه. والنساء أيضا معانا مثلا في الشرقية تحديدا يعني تبدع تقليدي القديم، يعني لا تزال النساء يعني يمارسن هذه الحرفة ويحافظن عليها. وأيضا في ارتداء الزي العماني أو لبس الشرقية مثلا تحديدا، أو أكيد مناطق السلطنة تدخل بهذا التنوع. زيارة الأقارب أيضا، تقديم الأطعمة الشعبية، العيود، فهذه كلها ملامح تعكس الهوية العمانية. والملابس يمكن هي أكثر شيء ظاهر، أما السلوك التواصل وهذا يعني هذا يتجسد بالفعل يعني.
1: نعم نعم. وأنت تتكلمين أستاذة كوثر، يعني لما قلت الزي العماني، وما زالت فعلا بعض المحافظات والمناطق حريصين تماما أنهم يجهزون أثواب العيد، التلي، التطريز، الخياطة، التفاصيل هذه الجميلة في الزي اللي ألوانها زاهية وجميلة، وتحسين أنه لا يعني ممكن يلبسون شيء ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، بس أول يوم العيد لا، يحرصون أنهم يلبسون ثوب المنطقة، ثوب المحافظة، ثوب القرية اللي تعودوا عليه.
2: نعم فعلا، يعني أنا أتذكر يعني نحن كنا صغار، والدتي حريصة على أن نرتدي اللبس العماني الأصيل، وهذا الشيء أنا الحين مع بناتي لازم في أول يوم العيد نلبس كلنا اللبس العماني القديم، فتعودنا في المناسبات وفي كل شيء نحن نحافظ على اللبس العماني، وبكذا نحن كمجتمع يحافظ على طابعه العريق، إرثه القديم، ونورثها لأجيال قادمة. فإن شاء الله يعني المستمرين في هذا في الحفاظ على الزي التقليدي
1: إن شاء الله. وهو ما يميز فرحة العيد في المجتمع أستاذة
2: نعم.
1: كوثر، هو هذا اللي يميز فرحة العيد، الملابس، التجهيزات، الحفاظ على الهوية العمانية، التقاليد اللي ما زالت متأصلة، وجميل أنه جيل ورا جيل يعني ما زال محافظ على هذه الهوية.
2: فعلا فعلا عمان تتميز بالحفاظ على الهوية، وأنا من خلال تدريسي اللغة العربية لناطقين بغيرها ووجود طلابي في بيوت عمانية يمتزجون ويتشاركون هذه العادات والتقاليد. بعد العيد دائما يكون عندنا نقاش عن ويش أكثر شيء لاحظوه في المجتمع،
1: حلو،
2: فتجدين انبهار بأول شيء اللبس العماني،
1: جميل.
2: أيضا الأكل، فيقولوا كرم العمانيين كريمين جدا، يعني نحن نأكل لحم وحلوى ونشرب القهوة وشعب مضياف، فهذه كلها تعكس صورة المجتمع العماني ونسيج المجتمع العماني الذي يحافظ على هويته. وبكذا نحن نكون مؤثرين في العالم، يعني حقيقة الهوية العمانية والسمت العماني هي بوابة حقيقية للدبلوماسية الناعمة وقوة التأثير في العالم.
1: حلو. روح الترابط الاجتماعي أستاذة كوثر، الاعتزاز بالأصالة، السمت العماني، العيود وهطات العيد هذه، وأيضا الزيارات، خبار العيد، يحرص الجميع على تبادل الزيارات والتهاني، ويمكن هذا أيضا يخلي كذا انطباع الطلبة خلال فترة العيد أنه يكون عندهم جدول حافل من الانبهار، كل يوم في شيء، لذلك أنت قلت أنهم هم ينبهروا، يعني يصير في نقاش بعد أيام العيد أنهم منبهرين أنه، وأنا أقول لك يعني مو غريب من الانبهار هذا، لأنه نحن في كل يوم شيء، في أول يوم حاجة، في ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، ما شاء الله لين خامس يوم، وأكيد هم يشوفون أشياء كثيرة، فعطينا أيضا انطباعاتهم الجميلة اللي كده تترسخ في ذاكرتهم.
2: أول شيء أكثر انطباع مثلا فئة الشباب ينبهرون بطريقة لمناشد عند الرجال في مجالس الرجال. طبعا كوني أستاذة ما كثير ملمة بما يحدث بأساسيات مجالس الرجال، ولكن حسب فهمي واطلاعي أن دائما في توقير للكبير، من الذي يسأل عن الأخبار والعلوم، أيضا وقوف الرجال لما يدخل الضيف، الرجال يظهرون يعني احترامهم وتقديرهم للضيف، فكلهم يعني ينهضون، فبهذه الطريقة هم يعني هذا بروتوكول، يعني هذا سمت عماني وأنا أعتبره بروتوكول في استقبال الوفود يعني. فحقيقة هذا أكثر شيء يظهر فئة الشباب. أيضا طريقة الضيافة وتقديم الحلوى وأيضا صب القهوة، وكيف لما هو ينتهي خلاص ما يريد يشرب قهوة زيادة، هز الفنجان، ففي واحد من الطلبة وموقف طريف يعني واحد من الطلبة ما كنا درسناه كيف يتعامل مع اتيكيت القهوة العمانية، وكيف يقول لا أحسن شكرا، فما كان يهز الفنجان، فكان الشخص يصب القهوة ويزيد الفنجان، فوصل يمكن 9 فناجين، وبعدها يمكن ربما ذكر لي أحد اللي
1: موجودين.
2: يعني كان بعدين عد عبر خلاص أن أنا كفيت القهوه.

0: من فلذلك حرصنا انه في الاسبوع التعريفي يكون من ضمن البرنامج حلقه تعريفيه بالثقافه العمانيه، ومن ضمنها ادخلنا درس القهوه العمانيه.
1: حلو.
0: نعم
1: ولا بتخلص الدلة على وجوده.
0: نعم ايوه فعلا، يعني عشان يحافظ بدل ما يكون يعني
1: هذا ما بينام طول ليالي العيد من القهوه اللي شربها.
0: حصل عنده
1: ما نام.
0: ايوه. فايضا بالنسبه للبنات حقيقه ما شاء الله يعني جربوا اللبس العماني.
1: حلو.
0: يلتقطوا الصور ايضا باللبس العماني. اصلا كوننا نحن نجعلهم يلبسوا ويكونوا جزء من المجتمع، هذا الشيء يشعرهم بتجربة حقيقية، تجربة ثقافية حقيقية.
1: حلو.
0: ينقلونها لدولهم. أتذكر واحدة من الطالبات تواصلت معي بعد البرنامج بسنة وقالت لي أريد صور للزي العماني، أنا بقدم عرض تقديمي لأحد الجامعات في دولتها عن الزي العماني والنساء، وأريد يعني أزياء متنوعة من عمان. فبهذه الطريقة نحن نروج الهوية العمانية للعالم.
1: أكيد.
0: ونصل للعالم من خلال التجربة الحقيقية.
1: أكيد. وما شاء الله يعني المصممات عندنا في عمان أيضا يعني مبدعات في هذا المجال، ونشوف كثير من المعارض اللي تقام دوليا تحمل فيها رسالة السلطنة، والمشاركات الجميلة اللي تحمل فيها أيضا الهوية العمانية، الزي العماني، اللبس، العادات والتقاليد. أكيد أستاذة كوثر، إذا جاء في بالي سؤال أسألك، الأجيال الجديدة يعني ربما تفكيرهم دائما يعني هذا الكلام يتردد على مسامع الجميع إعلاميا بين الأهل، إنه والله الجيل الجديد ما إله في هالموضوع، ما يحبوا يلبسون مثل كذا. فأهمية الحفاظ على هذه العادات، أهمية الحفاظ أيضا على السمت العماني وعلى الهوية العمانية. وما شاء الله الأهالي أمانة دائما حريصين، مثل ما أنا قلت لك في بداية سؤالي انه جيل ورا جيل، تحرص ايضا الامهات انه يعني اوكي ممكن تلبسون شيء ثاني يوم العيد، بس اول يوم لا، حريصين انه يلبسون الزي العماني.
0: نعم طبعا للحفاظ على الهويه العمانيه، انا اشوف حقيقه وجهه نظري بدل ما نحن نطلق الاحكام على هذا الجيل، هذا الجيل نحن المسؤولين عن تربيته، ونحن المسؤولين عن تعويده على العادات والتقاليد العمانيه. فمثلا لما انا اتذكر ارجع واضرب بنفس المثل، والدتي تقول اذا ما لبستوا اللبس العماني من بيلبسه بعدكم؟
1: صحيح.
0: كيف عيالكم بيلبسوا اللبس العماني؟ ايضا من الاشياء اللي ذكرتها والدتي تقول اللبس العماني خياطه يد ونوعا ما في شيء ثقل، فتقول البنت اذا ما تعودت وهي صغيره تلبس اللبس العماني تتحمل ثقل اللبس العماني، بعدين راح تلبس يمكن سويعات وتقول لا خلاص أنا تعبت.
1: صح.
0: تقول عودوا بناتكم على اللبس العماني. وحقيقة أنا وأخواتي وأعتقد كلنا اللي هنا في المنطقة مطبقين هذا الـ هذا القانون، يعني
1: لأي ساعة تلبسوا
0: حقيقة بالنسبة إذا تروحي العيود بتشوف الصغيرة والكبيرة كلهم لابسين اللبس العماني التقليدي.
1: صح.
0: في المنطقة مثلا في المنطقة الشرقية.
1: نعم نعم ما شاء الله عليكم أهل الشرقية.
0: تبدأ من الأسرة، إحياء الموروث الثقافي يبدأ من الأسرة. الأسرة هي المسؤول الأول حقيقة قبل أي حد، هي الأسرة، الأم والأب دورهم إنهم يحافظوا على الهوية، الثقافة العمانية، الملابس، الزيارات، أخذ أولادي في زيارات،
1: المبادرات الخيرية أيضا.
0: نعم.
1: المشاركة في المبادرات التطوعية، توزيع لحوم.
0: نعم.
1: الأضاحي، هذا يجسد أيضا روح المسؤولية الاجتماعية أستاذة كوثر.
0: فعلا فعلا، وحتى أخذ الأبناء مثلا في المجالس الرجال يتعودوا على صب القهوة وخدمة الكبير وتوقيرة، يعني هذا الشيء يعطيهم ثقة بالنفس. فهذا ليس فقط أنه أنا ابني أتباهى به، لا، أنا أعطيه الثقة أنه يقف أمام مختلف الرجال من مختلف المناطق، يعني أتوا في مجلس واحد.
1: نعم.
0: فيعطيه أيضا فصاحة اللسان أنه بيناشد وبيتكلم وياخذ العلوم مثلا من الصغار مثلا في سنه او كذا.
1: صح، وما شاء الله عليه هذا الجيل ذكي يعني، يلقطها بس مجرد انه يشوف يحضر مجلس خلاص ثاني العيد اللي بعده هو اللي يناشد.
0: فعلا فعلا فعلا ما شاء الله عليهم.
1: الله يحفظهم يا رب.
0: التعلم حقيقه جيل ذكي مثل ما ذكرتي، فقط يحتاج منا احتواء، يحتاج منا نعوده، ناخذ بيده، نوديه الأماكن اللي فيها الموروث الثقافي الحقيقي. نعم. فمثلا أمام القلاع والحصون تجدي الرزحة والرزفة وغيرها، أخذ ابني هناك يشوف يتعرف على ثقافته.
1: نعم.
0: ربما يوما ما بيكون في منصب يعني يفرض عليه أنه هو يتحدث عن البلد.
1: صح، وعن ولايته وعن تقاليده وعن هويته.
0: نعم
1: فعلا. أستاذة كوثر، بعيد عن الأمور هاي كلها، وأكيد لك أنت أيضا تجهيزات خاصة للعيد بالبلد، شيء مختلف، ليلة العيد اليوم شو تسوون بكرة الصباح؟
0: نعم، ليلة العيد طبعا ما فيها نوم، فيها تحضير العرسية واللحم، وأيضا يعني نرتب الكوالة وأيضا البيت نحرص أن يكون مرتب من الألف إلى الياء.
1: صح.
0: بإشراف الجميع يعني.
1: جميل.
0: فأيضا الملابس، تبخير الملابس، تجهيزها يعني أكيد اليوم بنبخرها وبكرة بعد مرة ثانية بنبخرها.
1: صح صح.
0: فيعني ليلة متميزة، ليلة يعني فيها فرح، الأولاد كلهم متجمعين في بيت الجدة
1: ما شاء الله،
0: ويلعبوا مع بعض، والشباب أيضا مع بعض، واللي مقسمين المهام يعني.
1: ممتاز. أنا كنت أسأل أبو منصور في اتصال سابق في البرنامج، أقول له من يتعب أكثر شيء بالتجهيزات العيد، الحريم ولا الرجال؟ قال رجال، أضحية وما أضحية. قلت له أنا ما أتفق معك، أنا أحس الحرمة هي اللي مسكينة تكد وتشتغل، أنتوا بس لا أضحية، الله أكبر وخلاص في تقطيع، نحن لا. صح؟ شو رأيك أنت؟
0: حقيقة ممكن يكون يعني المسؤولية بين الطرفين
1: مشتركة،
0: الرجال والنساء
1: مشتركة.
0: الرجال فعلا مشتركة، فالرجال يعني يقوم بالمهمة الصعبة اللي هي اللحم ثقيلة.
1: نعم.
0: لأنها تستدعي جهد.
1: صح.
0: جسدي. والنساء طبعا داخل المطبخ
1: يطبخوا
0: وكذا، فهم يحضروا.
1: صح.
0: يرتبوا يعني تجهيز. المرأة شايلة تفكير وتخطيط.
1: صح.
0: طبعا هي التخطيط الاستراتيجي أنا أحسها مع المرأة يعني. هي بتخطط من متى، من مرحلة أصلا تجهيزات العيد اللي هو ملابس العيد، شراء ملابس العيد. أيضا المرأة تكون يكون دورها أيضا في نوعا ما شقوش، تتعاون مع الزوج أنها تقسم هذه المسؤولية بحيث أنه ما تكون الصرفية في شهر واحد مثلا.
1: نعم.
0: فتجزئ هذه المصروفات ويكون في آلية يعني سلسة للإنفاق، وحتى هو ما ينضغط بعد.
1: صحيح.
0: يعني فترة العيد يكون فيها
1: إنفاق
0: فيها
1: كثير،
0: فيها إنفاق كثير، فهي ترشيد الإنفاق بيكون عند المرأة. أيضا حتى بعض الرجال ما شاء الله يعني قايمين بهذا الشيء.
1: صحيح.
0: المرأة مسؤولة عن الفوالة، عن أشياء كثيرة.
1: صحيح.
0: الرجل هو دوره مهمة واحدة مثل ما ذكرتي.
1: شفتي؟ في النهاية صدتك أنا. كل ما خيرة توجهينها حبيبتي أستاذة كوثر الحرثية من تهني؟
0: والله أتقدم بأسماء آية التهاني وتبركات المقام السامي لحضرة مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وإلى الغالية أم الوطن سيدة جليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، أهني عمان حكومة وشعبا، الصغير والكبير عيشوا الفرحة وسط الأهل وسط اللمة، الأعمال الخيرية لا حد ينساها.
1: نعم.
0: المجتمع يد واحدة ونحن مع بعض. تذكروا أن السمت العماني بوابة حقيقية للدبلوماسية الناعمة وعلم ودرس.
1: ما شاء الله عليك، شكرا لك أستاذة كوثر الحارثية، ونتمنى لك أنت وأسرتك الكريمة يا رب عيد مبارك وعساكم من عوادة. سعيدة بهذا اللقاء معك، وإن شاء الله يعني بناخذك في لقاءات قادمة نعرف انطباع أيضا الغير الناطقين بالعربية، أيضا انبهاراتهم الجميلة في عيد الأضحى المبارك. شكرا لك أستاذة كوثر.
0: عفوا شكرا جزيلا على هذا الاتصال، أحسنتي.
1: يعطيك العافية وكل عام وانت بخير.

0: بن عيد الفرح والابتسام،
1: بن عيد، بن عيد المحبة والتواصل، بن عيد وبن عيد وبن عيد حبنا لتواصلكم معنا.
0: كل عام وانتم بخير.

0: حاله المميزه، وبالاخص ابو قيصر العم عزيز ان شاء الله الله يمده بالصحه والعافيه،
1: امين،
0: وجميع الاصدقاء لهذا البرنامج وهذه الجهة.
1: شكرا
0: كل عام
1: لك
0: والجميع بخير، بارك الله
1: وانت بخير وعساكم من عواد. وشكرا يا محسن. ايضا الاخ سليمان من سعيد العاصمي، اهني كل الاعلاميين في الاذاعه والتلفزيون والصحافه بعيد الاضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والسعاده والرضا. شكرا لك يا سليمان وعساك من عواده. حمد، اهلا بالعيد يا حمد.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: عساكم الله بالخير وعساكم طيبين ان شاء الله.
1: عساكم من عواده يا حمد، من وين تكلمنا؟
2: والله من بلدي في ولايه ينقل طال عمرك.
1: من ينقل، ما شاء الله، كيف الاجواء عندكم؟
2: والله الاجواء طيبه الحمد لله بجود الله وجودكم طال عمرك.
1: الحمد لله، كيف تجهيزاتكم للعيد يا حمد؟
2: والله الحمد لله تجهيزات طيبه والحمد لله رب العالمين، ماشي بصور غير اقصال العمر، بس طال عمرك.
1: عمرك طويل يا رب، عمرك طويل.
2: وطبعا وانا طبعا رسالتي الى الاخوه والاولاد الذي قاطنين من جميع المحافظات يكونوا يتأنوا بالسلامه، يوصلوا الى بلادهم يكونوا سالمين غانمين ويرجعوا على اعمالهم ان شاء الله سالمين غانمين.
1: اللهم
2: في هذا حج الله الاكبر ان شاء الله تعالى.
1: اللهم امين، نحن نضم صوتنا
2: ان شاء الله في الجماعه الذي يمشوا الحين على الدكاكين يروحوا على محلات الكبار يكونوا يتأنوا شويه بالسرعه وياخذوا يعني راحتهم الكامله ان شاء الله في جميع المحافظات، والله يحفظ جميع ان شاء الله العمانيين في مشرق الارض وما غاربها والجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى.
1: اللهم آمين، شكرا لك يا حمد.
2: نتمناكم إن شاء الله مشية طيبة وعيدكم مبارك، وعلى أي واحد يسأل عن حمد العلوي بخير وعافية إن شاء الله، كلكم بخير وعافية والله يستر على الجميع إن شاء
1: آمين.
2: الله تعالى.
1: آمين، ما قصرت يا العلوي، شكرا
2: الله
1: لك.
2: الله يحفظكم إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله، وبالسموحة يمكن خذينا من وقتكم يعني.
1: لا بالعكس، تشريف تشريف مشاركتكم، شكرا لك يا حمد.
2: الله خير، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله.
1: وانت بخير، عساك من عواده يا حمد. شكرا، احسنت احسنت، جزاك الله خير. ايضا تهنئه خاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يسرني ويسعدني بان اتقدم لكم بالتهنئه بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك. محمد بن ناصر بن محمد الزهيمي من ولاية الكامل والوافي مدينة الكامل، منور ما شاء الله في الصورة يا محمد يا الزهيمي، وعيد أضحى مبارك وعساكم من عوادة أنت وأسرتك الكريمة يا رب. ناخذ اتصال نقول مرحبا، أهلا بالعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام،
3: إن شاء الله بالأفراح والمسرات، وكل عام أنت أختي الكريمة والمخرج وكل من يستمع إليكم، وأسأل الله تعالى لنا ولكم الصحة وقبول أعمال الصالحات بإذن الله.
1: اللهم آمين. وعليكم السلام يا علي، من وين تكلمنا؟
3: والله الآن من ولاية الخابورة الجميلة، أنا الآن يعني في السوق مثل ما يقولوا، هذا التشطيبات نهائية ما تنتهي. والله نسينا كذا ونسينا كذا.
1: مو ساير تشتري خبرني.
3: نعم،
1: مو ساير تشتري تو؟
3: والله حاجيات بس بسيطة كذا.
1: يعني
3: أدوية وبعض الألبان وبعض الحاجيات البسيطة، ونسينا كذا وجيب لنا صبار ونسينا مدرة، هذه الأشياء لا بد منها
1: على آخر الوقت. ما
3: على آخر الوقت يعني. وأنا حبيت فتحت جهاز المذياع واستمعت إليكم، وقلت حقيقة أنتهز هذه اللحظات المباركة الطيبة لأزف إليكم أصدق آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، وهن كل من يستمع إليكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد المعطاء من كل سوء ومكروه.
1: بس
3: أيضا مثل ما قال أحمد يعني حمد العلوي، أقول للأخوة الذين هم في الطرقات سواء كان في الأسواق وهذا، انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، ولا داعي للازدحام ولا داعي للعصبية حقيقة، يعني لنا أحيان الازدحام وكذا يسبب بعض الغضب من بعض الشباب السائقين. الوقت موجود بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ستحصلون على ما تريدون شراء بإذن الله، وكل الأمور الحمد لله والبضائع متوافرة بالسوق بإذن الله سبحانه
1: بإذن
3: وتعالى
1: الله.
3: وطابت ليلتكم جميعا، وسلمي على هذا المخرج الطيب الجميل مثلكم، بارك الله فيكم.
1: شكرا. هو شيء رقاد يعني.
3: والله الله يدري يعني سبحانه وتعالى، لا في سهرة بإذن الله تعالى، سهرة طيبة مملوءة بالأفراح بإذن
1: الله
3: تعالى.
1: إن شاء الله
3: تكون دائما أيامنا وليالينا في خير ومسرات وأمن واستقرار كما كان.

0: الكريمة، بارك الله فيك.
1: أمين. شكرا لك يا علي، شكرا، وتوصل لأهلك
0: بارك
1: بالسلامة.
0: بإذن الله،
1: عن
0: بارك
1: تنسى
0: الله فيك.
1: الأغراض؟
0: والله ما أدري، أنا دائما أقول لهم جهزوا لي القائمة، لكن حتى وإن كان جهزوا
1: ما
0: القائمة
1: تجهز
0: وأنا في
1: القائمة.
0: الطريق لا الهاتف يرن والرسائل توصل. وأحيانا تعمد ما أخفيك، يعني أنسى الهاتف في البيت متعمدا، اتصلنا قلت هاتف، لأني مليت حقيقة. بارك الله
1: ما
0: فيك،
1: علي ما علي،
0: بارك
1: فيكم
0: الله فيك،
1: الخير والبركة. شكرا لك يا علي، شكرا لك.
0: وفيكم الخير والبركة، بارك الله فيك.
1: أحسنت أحسنت، شكرا لك. أيضا خالد بسليمان العاصمي، أهنكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منكم الطاعات والأعمال الصالحات، كل عام وأنتم بخير. شكرا لك يا خالد، وعساكم من عواده.

0: طيب معانا دايما، خلينا نقول هالشيء، دايما للمصور عين مختلفة، زاوية مختلفة، إحساس مختلف، ألوان مختلفة، يشوف شيء نحن يمكن ما نشوفه مثل ما هو يشوفه ويبدع فيه. مصورة رائعة وجميلة، ابنة أحد المصورين الرائعين، ندى حافظ بيت سويلم. أهلا وسهلا يا ندى.
1: يا أهلا وسهلا، ومن العايدين الفايزين، وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير، وعساكم من عوادة لكل أسرتك الكريمة يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، ولكل المستمعين كذلك.
0: منورانا يا ندى اليوم في إذاعة الشباب، وسعيدين بتواجدك معنا.
1: نوركم العاكس، الله يسعدكم يا رب جميعا، وشكرا على هذه اللفتة الطيبة.
0: حبيبتي واجب. ندى دائما للمصور عين مختلفة، تصوير مختلف، والآن ما شاء الله التقنيات والسوشيال ميديا والتصوير والمسابقات. خبرينا شوية عن ندى، تجهيزاتها أيضا التصويرية الجميلة، أكيد الكاميرا منظفة معقمة مرتبة، حل أجمل لقطات بكرة.
1: طبعا أول شيء لازم يعني نحافظ على نظافة العدسة. هذا رقم واحد، إذا العدسة نظيفة تأكدي أن الصورة راح تكون نظيفة. رقم اثنين، لازم اختيار الزاوية الصح. احنا دايما بالعادة دايما نستخدم الزاوية الاعتيادية، فلما أنت تبتعين أو تخلقين زاوية خاصة فيش تأكدي أن الصورة راح تكون بشكل أحلى وبشكل أجمل. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، التقاط الصورة في وقتها. يعني سبحان الله، في أشياء ممكن ما ترجع تتكرر مرتين وثلاث، مثل عندك ضحكة الطفل أو سعادة الطفل أو بقية الطفل، هذه أشياء ما تتكرر.
0: صح.
1: يعني الطفل إذا ضحك أول مرة مستحيل يعيد لك إياها بنفس ضحكة ثاني مرة. فهذه بعد يعني نقطة ثانية أن لازم إحنا نكون مركزين عليها، بالذات كبار السن والأطفال. أنا واجد أحب، يعني إذا كنت أحب أني أركز دائما، أولا أستخدم عدسة اللي هي عدسة 70-200، اللي هي تعطيش تروحين مثلا مكان بعيد والشخص هذا هو أصلا ما شايفش أبدا، وأنت هنا تقدري تلتقطي لقطة الفرح بالشكل الصح والشكل الجميل. فهذا الصراحة من أهم الأشياء اللي أنا شخصيا يعني أتبعها. أدعو كل مصور وله
0: تقنياته،
1: يعني باعوا طويل في هذا المجال.
0: يعني وانت تتكلمين ندى، يعني أنا أقول في خاطري سؤالة بسألها، نحن نجهز لبس ميك اب عطر، ندى لا ترتب، يعني أنا أتخيلك كذا ترتبين الكاميرا العدسة، عندك جدول إيش بتصوري، أهم اللقطات كذا، أحس يعني أنت ترتيب، يعني المصور تجهيزات مختلفة نوعا ما، طبعا بالإضافة للتجهيزات الثانية.
1: طبعا أرجع وأقولش أن كل مصور له مسماه الخاص في مجال عمله. يعني أنا شخصيا كل اللي يعرفني أنا أقول عشان الكاميرات بناتي،
0: الله،
1: فدائما أني أولا أحافظ عليهم، أهتم فيهم، لهم شنطتهم الخاصة، لهم دلعهم الخاص، لهم شفتي مثل ما إحنا نروح الصالون ونتعدل ونتضبط، ترى حتى الكاميرا تريد تتعدل وتتضبط عشان تطلع لنا نتيجة حلوة.
0: جميل.
1: ولازم أكون مواكبة للتكنولوجيا والأشياء الحديثة والأشياء الجديدة، سواء كان من كاميرا أو كان من عدسة أو أي كان بما يخص التصوير بشكل عام.
0: جميل. في محافظة ظفار دائما أيضا العيد كذا بشكل مختلف، تجهيزات مختلفة، خبرينا أيضا ندى هذا الجانب من التجهيزات، اليوم ليلة العيد بكرة شو بتسوون؟
1: طبعا هي أول يوم راح تكون الجمعة عائلية في بيت الوالد الله يحفظه ويطول بعمره المصور حافظ سويلم. فأوجه له تحية ولأسرتي الكريمة وأقول لهم كل عام وأنتم بخير جميعا، والله يحفظكم ويطول بعمركم يا رب.
0: آمين.
1: العالمين، من الوالد والوالدة وأخواني وأخواتي يا رب.
0: آمين.
1: والأحفاد تبارك الرحمن. فهذا أول يوم يكون موجود. إحنا سبق، أنا تقريبا إحنا كنت مولودة في بيت، وهذا البيت كانت وسط مزرعة اللي هي بيت العائلة. فهذا البيت كان الذبح يكون في المزرعة نفسها، يعني إحنا كنا نشاهد كل شيء لايف، نشاهد الذبح وتوزيع اللحم ونصور وننبسط، عمامي ويعني الأسرة كلها. ولكن بما أن الحين كل حد صار عنده بيت مستقل، فهذا الشيء بيصير في المزرعة وبعدين بيجي للبيت، ولكن احنا نكون بس اللهم مستقبلين الناس. طبعا بيتنا تبارك الرحمن مفتوح للكل، سواء كان عمامي أو خوالي أو الجيران، ولازم اللي يدخل يحصل صورة فري من عندنا دفوتو، يعني كل اللي يجي يعاود عندنا راح يحصل صورة مجانية.
0: ما شاء الله حلو.
1: طبعا هذا الناس تسعنها تروح لين وصور وتصور على اساس كشخه العيد. هم لا خلاص اللي يدخل يحصل الصوره فري، لان الله. انا اكون مجهزه اضاءتي ومجهزه العدسه ومجهزه كل حاجه، حتى بعض الاحيان ان انا اكون عامله البرينتر جاهز انه على طول نصور ونطبع، اللي يريد ياخذ صورته ياخذها معه.
0: جميل. وفي كورنر خاص يعني خلص ندم جهزته انه اي حد يجي يروح على هذاك الكورنر يصور ويحط وياخذ الصوره بدل العيديه.
1: ايوه خلاص. طب الاطفال عندنا في الحاره، بما ان احنا تونا منتقلين حاره جديده يعني، فما صارنا تقريبا 3 أو 4 شهور.
0: لسه بيت البركه ان شاء الله.
1: زين اللهم امين يا رب العالمين. فلسه مو مستكشف الاطفال زين اللي في الحاره. بالعاده يعني ما شاء الله الاطفال كل سنه، البيت اللي كنا فيها قبل كل سنه ما شاء الله الاطفال يجون ويصورون ويستانسون، والفرحة الأكبر إنه لما هم يطلعوا يشيل الصورة معهم. يعني إحنا كيف صورنا وشلينا الصورة؟ لا وفوق الصورة ترى في عيدية بعد.
0: الله
1: يعني
0: الله كريمة أنت يعني بزيادة.
1: العيد عيدين في بيتنا.
0: حلو حلو، حبيت الفكرة أمانة ندى، إنه يعني تفرحين الأطفال مو بس بالعيدية، أيضا بصورة تذكارية لهم لللبس.
1: لازم
0: إيه يكونوا كاشخين ولابسين وخلاص، أكيد هم يعرفوا يعني إنه ندى بتصورنا فلازم نكون كاشخين ولابسين ومتجهزين.
1: ترى حتى اللي في البيت انا والدي من اوائل الناس، طبعا هو يروح يصور صلاه العيد. ومن يرجع على طول ترى هو يعني منتظر انه يلا الصوره العائليه، ولازم كل عيد الوالد يجمعنا كلنا اخواني على اخواتي ولازم نعمل في صوره عائليه.
0: حلو.
1: احنا هذه نسميها صوره مشان بلاد، بس هذه الصوره لازم تكون في بيتنا كل سنه، ان الوالد لازم يجمعنا. اول حاجه الوالد يصورنا، وبعد الندى اللي تصور الوالد مع العائله.
0: يعطيك العافيه.
1: كذا تكون الصوره ما شاء الله مكتمله.
0: حلو. تجهيزاتك ايضا انت ك يعني بغض النظر عن التصوير ندى، تحرصين دائما على كذا طقوس معينه في العيد، على زيارات معينه، اكلات معينه، ولا مالك في الطبخ والتجهيزات؟
1: والله بصراحه انا مالي في الطبخ، يعني مثلا في عندنا احنا في صلاله هنا اللي هي وجبه المعجين، مع احترامي لكل محبي المعجين، في اهلي يحبوا المعجين، انا شخصيا ما احب المعجين، فهم عندهم طقوس انه هذا المعجين لازم يكون وسط المائده في كل عيد. انا ما اتقبله سبحان الله، بس انا شخصيا يعني ندى اتكلم عن بيتنا واهلي كلهم يعرفوني ان فطور العيد لازم بايد ندى، لازم هذا اجباري.
0: ايوه.
1: على كل عيد الإفطار لازم يكون هذا تحت إشراف ندى من الـ A to Z، يعني سواء كان للناس اللي جايين بيتنا أو كان الأهلي اللي كانوا في البيت يعني، بس أنا أمسك الفطور من الـ A to Z. هذا هي وظيفتي في كل عيد.
0: يعني يطلع مواهبك بالطبخ.
1: لا يطلع ترى في مواهب مستخبة في الكاميرا، يعني مش تصويره بس.
0: حلو.
1: حلو. احنا عندنا حس في كل شيء يعني من كل بستان زهرة.
0: بس أنت تطبخين بالصور أكثر.
1: بالاثنين، خليني أقول بالاثنين، لأن سبحان الله في بعض الأشياء يعني أتقنها في البيت يمكن أكثر من خواتي، أو هم يحبوها مني كندى شخصيا، فلازم يعني يطلبوها مني بالاسم إنه بليز سوي لنا اليوم هذه الوجبة، أو عملي لنا هذا السويتة، أو عملي لنا كذا، والشاي الكرك لازم في بيتنا.
0: الله.
1: يعني ندى والشاي الكرك هذه صحبة لن تنتهي.
0: ممتاز.
1: يعني عادي في اليوم أسوي 2 دلة شاي 3 دلة كرك عادي، ما عندي أي مشكلة.
0: حلو حلو. أيوة. ممتاز.
1: أهم شيء إنه مين يسوي الشاي؟ ندى.
0: تأخذين عيدية إلى الآن ندى؟
1: أخذ عيدية ليش لا؟ بما إني سينجل لازم أخذ عيدية.
0: حتى لو ان شاء الله في المستقبل ما انت سنجل بتاخذين ان شاء الله اكبر عيدية.
1: ناخذ والله العظيم، والله ايه؟ العظيم ان العيدية حتى لو كانت ريال، حتى لو كانت 200 بيسة،
0: صح
1: لها فرحة. يعني تخيل ان انت جالسة بين الكل، يعطون كل الاطفال وانت جالسة طيب وحد يعبرني، يعني ايه؟ جبر خاطر ترى. ايه؟ هي جبر خاطر. ايه؟ بالنهاية انت لو تكبر، يعني انا ما راح اقول 200 ليش لا، هي قبر خاطر.
0: صح صح.
1: هي عيدية بتطلع، وان طلعت خير وبركة، وان ما طلعت هم من خير وبركة.
0: انت شوفي انا صرت اشوف انه يعني مثلا في التجمع الاهالي الاطفال يصفون صف البنات والاولاد، حطي نفسك من بينهم انت.
1: انا والله اجلس واطالع عين على التلفون وعين على اللي يوزع
0: يعني العيدية.
1: انا موجودة، انا موجودة يعني اذا تريد تعطي انا ما عندي مشكلة. صار لي موقف العيد الماضي عيد الفطر.
0: ايه.
1: عندي ولد خالي تقريبا اصغر مني ب10 سنوات تقريبا كذا، والولد ما شاء الله الحين صار في الكلية
0: ما شاء الله.
1: ودخل واول ما دخل اعطيته عيدية، فهو ايش قال؟ قال عيب انا اشيل عيدية.
0: ليش؟
1: قال لا انا كبير، انا اللي اعطيش عيدية. شوفي رغم انه ايش بيننا فارق سن كبير.
0: ايه.
1: لا انت لازم، قلت له يلا ايش رايك نتفق، انت انت تعطيني وانا اعطيك هديه.
0: حلو.
1: بس انا اصلا والله ما اخذ هديه من حد لاني استحي، انا صرت رجال يعني.
0: فعيب
1: انه بعد شوفي بس الكليه انا صرت رجال ما يصير اخذ هديه يعني. قلت له ما تاخذ عيديه مني ولا من اي حد. قال لا من اي حد، انا اعطي، انا عندي عيدي انا اللي
0: بعطيك.
1: خلاص يلا تمام اعطيني. فتبادلنا العيادي.
0: حلو. وهو جبر بالخاطر بعد مثل ما قلت.
1: ايوه شفتي كيف، انا والله ما توقعت انه هو ما شاء الله صار يعني عنده عيديه ويطلع عيديه.
0: لا في بعضهم كده. صح صح. يعطيكم العافية، وأنا أقول لك كل عام وأنتم بخير يا ندى، ويعني سعيدين بهذا اللقاء الجميل الظريف معاك الحلو دردشة العيد، وربي يحفظ لك الوالد والوالدة والأهل والأحبة وكل من يسمعنا في محافظة ظفار وفي صلالة الجميلة، وإن شاء الله يا رب بكرة يكون عليكم كده العيد عيد سعيد يا رب، والعيد عيدين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، واللهم ادم علينا الامن والامان يا رب العالمين من مسندم لظفار والسلطنه الحبيبه وكل المقيمين على هذا السلطنه، ونقول لهم كل عام وانتم بخير من اذاعه الشباب.
0: امين حبيبتي. شكرا يا ندى، شكرا، يعطيك العافيه.
1: يعطيك العافيه. الله يحفظك.
0: مع السلامه.
1: شكرا. تسلمي.

0: فرحة العيد فرحة، تحية وسلام، ونجدد التحية لكل الأحبة وين ما كانوا يتابعون سهرتنا الخاصة كذا. أهلا بالعيد وليلة العيد، ونستقبل فيه أكيد تهانيكم الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعاده الله عليكم باليمن والبركات. أحب أن أهني بهالمناسبة العائلة الكريمة وكل المستمعين الكرام. وأبو زكريا، حبيت أسمع أسعد البطحري أغنية أو شيلة العيد، عاد عندك منتصر هالموضوع. شكرا لك يا أبو زكريا، وعساكم من عواده يا رب. أيضا رسالة من سليمان العاصمي أبو خالد لأولاده، يقول أنا فخور بكم وبعلمكم وأخلاقكم وطموحاتكم الكريمة أو الكبيرة، وكل عام وأنتم بخير، وأنتم عيدي وفرحتي وأجمل هدية من الله. اللهم أزرع الفرح في قلوب أولادي، واجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة، وارزقني فرحا بهم لا ينقطع. أهني أبوي وأمي وأخواني في دولة الإمارات العين منطقة الطاهر بالعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والسرور. وأهني طاقم الإذاعة فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث. شكرا لك يا فاطمة. أنا ولا تلخبط بين فاطمة وبين سليمان، ما هي نفس الرسالة نفس المكان، كيف المهم فاطمة أم غيث وسليمان، كل عام وانتم بخير يا رب، وكل ما كل دعواتكم يا رب تكون مستجابة، والله يحفظكم يحفظ لكم غاليكم، اللهم آمين. أيضا رسالة من علي من خاطر النجادي قرأناها، رسالة أيضا مرحبا بكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، محبكم ميم عين. ميم عين ما أدري مين، لكن ميم عين شكرا لك يا ميم عين، وعساكم من عوادة يا رب، وعساكم من العايدين والفايزين. وأكيد ما زلنا نستقبل اتصالاتكم فيما تبقى من وقت البرنامج على 24-6981-51، أو أيضا على واتساب البرنامج 7244-2000، وناخذ اتصال نقول السلام عليكم. مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف الحال؟
1: الحمد لله، زين.
0: برافو، طيب الحمد لله. من معي؟
1: كيف انت؟
0: انا زين الحمد لله. انت مين؟
1: انا محمد من تومية.
0: محمد كيف يس. حالك؟
1: الحمد لله، زين برافو، طيب
0: كل عام وانت بخير يا محمد.
1: الحمد لله.
0: محمد انت من اي بلاد؟
1: انا بلاد فروم بنغلاديش.
0: من بنغلاديش، ما شاء الله، انت موجود هنا في عمان.
1: يس على عمان.
0: كم سنة؟
1: أنا 12 سنة. تو
0: 12 سنة، ما شاء الله، في عمان.
1: يس.
0: حلو، زين يا محمد، إيش حاب تقول؟ تريد تهني أهلك، يا رب يفهم.

0: محمد، انت يعني يسوي اكل نفس اكل مال عمان، نفس اكل
1: لا
0: حلوى
1: لا لا،
0: لحم؟
1: ما في نفس عمان، لكن انا احب عمان اكل،
0: اها،
1: ما في اكل سمسم عمان، هذا مني يجي، هذا انديان فود.
0: انديان فود.
1: يس،
0: انزين، ايش اكل عماني انت تحبه؟
1: انا اكل هذا كله، هذا زجاج لحم
0: واجد
1: كله.
0: واجد انت يحبه في العيد، ايش تحب؟ حلوى عماني تحب؟ هذا لحم مقلي؟ ايش تحب اكثر شيء؟ عرسية؟
1: انا زيادة اكل بس لحم، انا اسوي هذا سمسم بنغلاديشي، انا اسوي هذا سويت، انا اسوي ترتيب،
0: سويت.
1: انا اكل هذه، انا اليوم هذا الترتيب سويت.
0: انت يطبخ محمد؟
1: ايوه، انا اطبخ
0: ما
1: اليوم
0: شاء الله،
1: سويت، بس اولي سويت، بس
0: اونلي
1: بريكي
0: سويت.
1: اعطي كله اللي انا اولي سويتك
0: حلو،
1: هذا اطبخ.
0: عشان يعطي فريند كذا نفس مكان، صح؟
1: ايوه، انا روم نفر، هذا كله يجي صباح صباح، هذا يجي سويت.
0: حلو حلو.
1: اوكي،
0: فاميلي معاك؟ العائلة معاك محمد من هنا في
1: نعم.
0: عائلة انت فاميلي؟
1: ايوه، انا فاميلي، مرا على فاميلي زياده سنه، ما في سمسم، لكن انا سوي تليفون فيديو كول، انا سوي ثلاثه
0: ايوه،
1: سيكو ما شاء الله، انا
0: ما شاء
1: ثلاثه
0: الله
1: سيكو بنيه.
0: ما شاء الله. ايش اسم؟
1: إيه، واحد اسم نصرات، واحد اسم مايسا، واحد اسم محمودة الترميم.
0: ايوه، ما شاء الله ما شاء الله. انت تسوي فيديو كول عشان تسوي سلام العيد عشان
1: ايوه، انا
0: عائلة؟
1: في فيديو كول، في هذا انجاي، هذا فاميلي سمسم كلام، بس سيكو، هذا سيكو، هذا صغير، انا هذا 5 شهر، هو انا اشوف هو سمسم كلام.
0: يا حليلك يا محمد. وانت قلت لي الحين انت 12 سنة في عمان، صح؟
1: يس،
0: والله تستاهل عيدية يا محمد. يعطيك العافية محمد،
1: الله
0: شكرا
1: يعطيك
0: واجد
1: العافية يا
0: واجد
1: غالي.
0: ان انت اتصلت هنا في برنامج اذاعة الشباب، واجد شكرا. وان شاء الله بكرة عيد، ان شاء الله يكون عيد حلو
1: أيوة،
0: وجميل.
1: عيد مبارك. أنت عيد مبارك، شكرا. أنت سوي كول، أنت سوي سوال، هذا فاميلي كله. أنت كيف؟ أنت كيف؟ أنت زين؟ برافو،
0: أنا
1: طيب.
0: الحمد لله زينة وكلنا زينين الحمد لله. وعيد مبارك يا محمد. شكرا
1: عيد مبارك، عيد مبارك، عيد
0: شكرا يا
1: مبارك.
0: محمد، يعطيك
1: عفوا.
0: العافية. شكرا لمحمد ولكل من يقيم على هذه السلطنة الطيبة. وأمانة فرحني يعني مشاركة محمد، وكل من يسمعنا نقولكم عساكم من عوادة.

0: وغنوا غنوا غنوا غنوا وقول مساء الخير، مرحبا واهلا بالعيد.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه.
0: اهلا وسهلا، من معي؟
1: معك سليمان العاصمي من ندى.
0: اهلا وسهلا يا سليمان، كيف حالك؟ عساك
1: والله
0: طيب.
1: الحمد لله استاذه، الحمد لله على السلامه، نورت الاذاعه.
0: الله يسلمك. انا لما بغيب بغيبش اونطر اجي يعني مره على
1: ما يعني
0: المناسبات
1: تجينا
0: الحلوه.
1: دائما في المناسبات والافراح، وهذا شيء جميل بالنسبه
0: الله
1: لنا.
0: يسلمك يا سليمان، تفضل اخوي.
1: حياك استاذه، تحياتي لك طبعا المخرج المنتصر، وربي يوفقك طبعا في فقرات البرنامج،
0: الله
1: ودائما
0: يسلمك.
1: شكرا للاذاعه الاكثر استماعا، دائما تونسنا في مشاويرنا طبعا في ولايتنا لقضاء مشاوير العيد.
0: واجب واجب. تجهيزاتكم يا سليمان كيف لبكرة؟
1: والله
0: مستعدين؟ خلاص
1: تجهيزاتنا خلاص جاهزين، يعني
0: الحمد
1: مثل
0: لله.
1: ما تقول الحين عاد، مثل ما تقول تجهيزات، مثل ما تقول حق التصبيح، مثل ما قال صباح العيد، حد اللي يسوون العرسيه وحد اللي يسوون طبعا العيش واللحم على اختيار طبعا العائله يكون.
0: الحمد لله، أهم شيء قطيتوا أموركم ومبقت غير الأشياء البسيطة البسيطة.
1: والله احنا نقط امورنا طبعا سابقا قبل بفتره، ليش؟ عشان يكون نخلص امورنا طبعا العائليه، ويكون باقي الوقت الاخير طبعا من قبل العيد، يعني في مثل ما تقول هالليله قضاء مشاوير بسيطه طبعا، عشان يكون تجهيزات الصباح العيد لاستقبال والصلاه والتهاني وكل هذه الاشياء.
0: الحمد لله. تهانيك يا سليمان، حاب تهني حد؟
1: والله تهني طبعا، انا اقدم كل التهنئه طبعا في هذه المناسبه المباركه طبعا لكل طبعا طاقم اذاعه الشباب والاستاذه عفره وكل الاعلاميين في الاذاعه والتلفزيون على جهودكم الجميله طبعا في العيد، تونسونا وتوافونا بكل الفعاليات وكل المناسبات والاشياء في كل الولايات، وهذه جهود تشكر عليها. وهني طبعا كل الشباب والربع طبعا والجيران طبعا في ولايتنا، وهني طبعا خالي وعائلته الكريمه طبعا في دوله الامارات، وهني كل من يقضي مشاوير الحين ويستمع اذاعه الشباب الاكثر استماعا لهالبرنامج معكم، اهني طبعا بالعيد واخليه يستمتع طبعا في مشاوير مع
0: شكرا
1: الاذاعه.
0: شكرا لك يا سليمان. سليمان ما تنسى تشترك في قناة إذاعة الشباب على الواتساب عشان أنت وكل المستمعين الكرام يكونوا كذا قريبين ويعرفوا البرامج والفعاليات الموجودة والمذيعين والبرامج كلها موجودة على قناة الواتساب لإذاعة الشباب، فأنا أتمنى أنك تشارك فيها.
1: والله
0: وأيضا
1: استاذ انا كان وصلني هذا كان من يومين، والحمد لله انا نشرت بين الشباب وبين
0: ممتاز
1: المجموعات طبعا،
0: ممتاز شكرا.
1: فدائما حريص في اذا عايشه تنزل احنا ننشر ونوزع، يعني ننشر بين الشباب.
0: تم، شكرا لك يا سليمان،
1: شكرا
0: يعطيك
1: لك استاذ،
0: العافية.
1: عيدكم مبارك ان شاء الله.
0: عيدك
1: عساكم
0: مبارك،
1: شكرا
0: عساكم
1: لكم.
0: من العايدين. أيضا رسالة من خلفان العامري، السلام عليكم أستاذة والمخرج المتألق، أتقدم إليكم بأسماءات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى. شكرا لك يا خلفان وعساكم من عوادة. أيضا أبعث أجمل التهاني جميع الأهل والأصدقاء في ولاية صور، وتهنئة خاصة لقبيلة النجادي، والتهنئة موصولة إلى الصديق العزيز أبو خالد وليد المسروري من جعلان بني أبو حسن علي خاطر النجادي. أيضا مساء الخير، حبيت أهنيكم بالعيد، وحبيت أهني سعيد ناجي الخصيبي والمزن ناجي الخصيبي وأبوهم ناجي الخصيبي بهالمناسبة. شكرا. وأيضا رسالة، شكرا لأنكم رفقاء الدرب إذاعة الشباب الأكثر استماعا. هاي سليمان، شكرا لك يا سليمان. الرسالة أيضا هنا، أحاول أني أقرأ كل الرسائل. ناصر محمد الزيادي، شكرا لك يا ناصر، ودائما ما شاء الله مشارك معنا. ناخذ اتصال على الوقت المتبقي. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عساكم من عوادة.
2: والله احنا وياكم العايدين
0: عايدين والفايزين ان شاء الله. من معي؟
2: معك محمد الكيومي.
0: محمد من وين تكلمنا يا محمد؟
2: والله حاليا انا منطقه اسمها وادي الحواسنة في القابوره، هني بين القابوره وبين عبري، رايح صوب عبري شويه اتمشى طريق الجبال. ما شاء الله هني الشبكه عندي اوكي، وعندي الصوت اللي ذا عمالكم واضح.
0: ممتاز ممتاز، تهانيك. تفضل اخوي.
2: الاسره الكريمه والسلطان هيثم والسيده الجليله وللشعب العماني وللامتين العربيه والاسلاميه بمناسبه عيد الاضحى، ولكم اذاعه الشباب وللمستمعين ولكل سكان سلطنه عمان، ونتمنى للجميع ان شاء الله الامتين يكون يعني بكره ان شاء الله عيد فرح وسعاده.
0: امين. شكرا لك يا اخوي، شكرا، وعساكم من عواده، يعطيك العافيه ودرب السلامه. احسنت. ايضا تهنئه، يسرني ان اتقدم اليكم باصدق التهاني بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك، ان يعيده علينا وعليكم اعوام عديده وازمنه مديده يا رب، وانتم في احسن حال. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. اخوكم ابو يعقوب عبد الله الشهيمي. شكرا لك يا الشهيمي. أيضا رسالة تحت رعاية الشيخ محمود بن محمد بن سلطان المحروقي، يسر فريق أدم للرماية دعوتكم للمشاركة في تجمع فعالية الرماية بالأسلحة التقليدية السكتون فردي، وأيضا إضافة فعالية رماية الأطباق في كل فريق لشخصين. حلو هالفعاليات الجميلة، وبالعكس نحن يسعدنا أن نعلن عنها لأنه في ناس تحب تشاهد هالأمور وتشارك. ثالث أيام من العيد يوم الجمعة تاريخ 29 مايو ساعة 6 الصباح في ميدان أدم للرماية، وأتمنى أنه الجميع يحضر هذه الفعالية لمحبين الرماية، وأنشطة جميلة كثير أمانة في العيد تقام، ويعني أيضا الهبطات ما زالت مستمرة على هبطات صغيرة عيود صغير، أيضا ما زالوا الأطفال يروحوا لها، وفي أول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد إلى ما شاء الله. أيضا رسالة كل عام وأنتم بخير لكل الشعب العماني، سعيد الكثيري من صلالة، شكرا لك يا سعيد ولكل أهالينا في محافظة ظفار، ونقولكم عيدكم مبارك وسعيد لكل المحافظات أمانة. يا رب تنعمون بعيد سعيد، بعيد كذا خفيف على قلوبكم بتجمعكم مع الأهل والأحبة، وتمر هذه الإجازة الله يا رب يا رب بخير وسلام، من غير حوادث، من غير فقد، من غير ألم، من غير وجع، ونسأل الله أن يتقبل يعني حج بيت الله، حجيج الحجاج اللي موجودين في بيت الله الحرام، ويتقبل حجهم ودعواتهم ويردهم لنا سالمين غانمين، اللهم آمين. أكيد كل واحد فينا في أسرته يعني فاقد يمكن شخص رايح للحج، لكن أكيد التواصل موجود والدعوات موجودة واللمة موجودة. أعتقد أنه ربما كذا كل حد قاط أموره في هاليوم وفي هالليلة المباركة الطيبة، وتبدأون بكرة كذا يومكم بفرحة بوناسة. حاول أنكم تأخذون قسط من النوم، أدري أنه البعض بينام وبيقوم عشان يجهز العرسية، والعرسية ما تجهز إلا أواخر الفجر وعلى الصلاة، ولازم تجهز للمجلس أو لسبلة العيد وتجمع الأهالي والأحبة، لكن يعني أمانة في العيد في جهود، في جهود كبيرة وفي تعب وفي جهد وفي شوية مشقة، لكن فرحة العيد تظل دائما لها ذكرى ولها عبقها ولها طعمها الخاص والجميل. أهنيكم جميعا، وأنا باكر أكيد بكون معكم أنا ومنتصر إن شاء الله، نمسي عليكم بأمسية جميلة في أول يوم العيد من أيضا من الساعة 8 للساعة 10. وصلنا لنهاية أمسيتنا، لكن المشاعر الجميلة اللي شاركتونا بها الليلة أمانة راح تبقى أطول من الوقت. شكرا لكل صوت شاركنا، لكل رسالة حملة دعوة أو فرحة أو حنين في ليلة كده اجتمعنا فيها في نور يوم عرفة مع بهجة العيد. نتمنى لكم أيام مليئة بالطمأنينة والمحبة، منا لكم عيدكم فرحة وعيدكم فرح، وقلوبكم بخير وأحلامكم أقرب من ما تتمنون، اللهم آمين. هذه تحياتي أنا أختكم شريفة العامرية، إعدادا وتقديما لها الحلقة، وأيضا مخرج الحلقة اللي شاركنا اليوم منتصر العامري. ما تنسوا ملتقانا بكم إن شاء الله من صباح العيد لين المساء مع زملاء الغيد العيد مع زملائنا أكيد، وبرامج العيد وفعاليات العيد ومناشط العيد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى لقاء، وعساكم من عواده.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير،
2: كل عام وأنتم بخير،
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير،
3: وعيدكم مبارك،
4: وعيدكم مبارك،
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

ونروح عند احبابنا نهني مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد مبروك يا يوم العيد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير،
2: كل عام وأنتم بخير،
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير،
3: وعيدكم مبارك،
4: وعيدكم مبارك،
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: أعيدكم مبارك.
4: أعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: وهي حكاية شعبية من محافظة ظفار، نستمع إليها بصوت ثمنة بنت هوبيس الجندل.
1: يا أحزاي أحزي لكم، والحزن ما هو لكم إلا لخصمكم وعدوكم، ولا يحلى الكلام ولا يطيب إلا بالصلاة والسلام على الحبيب. كان يا ما كان في مدينة ساحلية تعيش بحر الزين الفتاة الجميلة، وحيدة أبوها وأمها وقرة عيونهم، يعيشون بس عشان إسعادها وراحتها. بحر الزين من يوم ما كانت عمرها 16 سنة النساء تتسابق على خطبتها لأولادهم، لكن والد وأم بحر الزين دائما ينشرون هذا الخبر بأنها مخطوبة لابن عمها. بحر الزين نافرة من هذه الخطبة، ودائما تخبر أمها بأنها ما تحب بن عمها وما تشوفه إنسان مناسب لها، وتصر على أمها بأن تصارح والدها في عدم رغبتها بهذه الخطبة، وإن تفتح مع والدها أمر ابن الجيران الشاب الفقير اللي لا يضاهيها لا في مالها ولا في حسبها ولا في مكانتها الاجتماعية، لكنه شاب طيب هودار أصيل مجتهد. الأم قالت: تعرفين والدك يرغب بشدة في أنه يزوجش من بن عمش، عشان مثل ما تعرفين يقوى الروابط والأواصر الأسرية ويمنع الغضب والمشاكل بينه وبين أخوه وابنه، وهو يشوف بن عمش مناسب ليش جدا، وأنا ما أقدر أخالفه وأكسر كلامه. حسنت بحر الزين من كلام أمها وتدحرقت دموعها على خدودها، لأنها ظنت بأن أمها تخلت عنها وعن أحلامها وعن سعادتها. الأب والأم لاحظوا الحزن والألم على وجه بحر الزين، فقال الأب للأم باستياء: أنا قلت ليش وكلمتش في كل مرة بأن تلينين راس بحر الزين عشان تقبل خطبة بن عمها، ساوي مثل ما يفعلين بقية الأمهات. قالت الأم: انتظر شوية، أنت عارف السبب ليش أخوك يريد تزويج بحر الزين لابنه، لأنه يريد يضمن ثروتها بعد موتنا. فرد عليها الأب حزم: وليكن، ابن عمها وهو أحق بها من الغريب وبيحافظ عليها. كلام الأم خلى يشك في أن بحر الزين وأمها ما هن متحمسات لهذه الخطبة، ولكن الوالد يريد أن يقطع الشك باليقين وأن يتأكد ويطمن بنفسه. الأب يعرف ومتأكد بأن بحر الزين مستحيل تكلمه في أمر خطبتها من بن عمها، أولا خوفا عليه من أنه يصطدم مع أخوه وابنه، وثانيا لخجلها الشديد وحيائها المفرط من الحديث في أمر الخطبة مع والدها. الوالد مصر على سماع رأيها منها هي شخصيا، فاقترح على الأم بأن تخلي بحر الزين تساوي كوبين مال شاي، فإذا كانت راغبة في الزواج من بن عمها بتدرس وبتملى الكوب بالشاي، وإذا كانت نافرة من هذا الزواج وما تريده بتكتفي بقطرات بسيطة من الشاي. صبت بحر الزين قليل من الشاي في الكوب، ففهم الأب مشاعر بنته، تأثر قليلا لأن هذه بيدخلوا في صدام مع أخي سريع الغضب وحاد المزاج، لكن سعادة وفرح بنته فوق كل شيء. استغلت الأم الفرصة وخبرته بابن الجيران اللي يود التقدم لخطبة بحر الزين. قال الأب: صحيح أنه فقير وحاله ضعيف، لكنه شاب طيب وهو دار وشغال، المهم الأخلاق والسمعة الطيبة، المال يروح ويجي. طالما هذا الزواج بيسعد بنته فهو موافق عليه. تقدم الشاب لخطبة بحر الزين، وطبعا الأم والأب موافقين عليه، وتحدد يوم العرس. ابن العم هدد وتوعد بأنه بيقتل بحر الزين وبيقتل خطيبها. أسرته تثني عن التهور ويقولون له: خذ الأمور بمنطق وذكاء وفكر كيف إنك بتحصل على بنت عمك. بحر الزين وأسرتها طبعا ما يهمهم أي شيء إلا سعادة وفرح بحر الزين. في هذا اليوم دعت الأم نساء الحارة في المحوشة، وهي حفلة صغيرة تقيمها الأم على سطح البيت الكبير، وتحضرها النساء والبنات، ويدلكين العروس بمسحوق الصبر والكركم والنيل عشان بشرتها تكون صافية وتكون ناعمة، وبعدين نقشين رسومات الحنة الجميلة على يدينها وعلى قدميها، وتقدم لها الهدايا مثل العطور والبخور والملابس وقطع الزينة للبيت. وفي هذه الحفلة الصغيرة أصرين الحريم على بحر الزين بأن ترقص بثوبها المخمل الزاهي المزين والمطرز بالفصوص والفولك والخيوط. فأخذت بحر الزين تتمايل على الألحان وبدت كأنها قمر 14 منور في السماء. هذه الأفراح والاحتفالات أجدت نار الحقد والغيرة والطمع في نفس العم وبنه، لأن والد بحر الزين ما أعطاهم فرصة عشان يناقشون سعادة وهنا بنته، فحسوا إنهم بيخسرون البنت وثروتها والمزرعة الكبيرة. لاحت فكرة جهنمية في ذهن عم بحر الزين، وهو تكرار ما ساوى من حوالي 15 سنة عندما قتل الجار اللي كان بيطالبه بسداد دينه. استغل العم في هذاك اليوم فرحة أهالي الحارة بالاحتفال بأحد الأعراس، وكان إطلاق الأعيرة النارية والرصاص في مناسبات الأعراس أمر شائع للتعبير عن الفرح والسرور في هذاك الوقت. طيب إيش اللي يخليه ما يكرر نفس الخطة مع بحر الزين ويحرق قلب أمها وأبوها عليها مثل ما يحترق قلب ابنه على الزواج منها وقلبه على ثروتها؟ اخترقت رصاصة قلب بحر الزين واختلط خضاب الحنة بخضاب الدم، وكادت الجريمة أن تسجل ضد الفرح لولا إن بركة المرأة العجوز اللي عيونها تشع مكر ودهاء اعترفت بأن عم بحر الزين هو القاتل. بالضبط قتلها مثل ما قتل الجار اللي يطالبه بسداد الدين، وهي كانت تشوف كل اللي حصل من خلف ستارة كانت متخبية وراها وما حد لاحظها ولا حد شافها. ولما العم قتل الرجال ترك بقايا الرصاصة جت العجوز وشلاتها وخبأتها من هذاك الوقت وما خبرت حد خوفا من بطش العم وشره. واليوم شفاته وهو بيصيب بحر الزين بنفس البندقية، قبضوا عليه وقارنوا بين الرصاصتين في وجديهم متشابهات ومن نفس البندقية، شالوا إلى السجن عشان يأخذ عقابه. الأب والأم المساكين الحزانة طلبوا من عريس بحر الزين بأنه يتزوج ويجلس معهم في نفس البيت، وكتبوا له ووصوا له بكل أملاكهم بعد مماتهم، واشتكت والتكات وفي حبال السرير انطوت.
0: كانت هذه حكاية بحر الزين، وهي حكاية شعبية من محافظة ظفار، استمعنا إليها بصوت ثمنة بنت هوبيس الجندل التي وظفتها في مجموعتها القصصية التي تحمل الاسم نفسه بحر الزين والصادرة عن بورصة الكتب عام 2018.
2: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بن سالم الحنشي. احكي لنا حكاية، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لقاؤنا اليوم مع الركن البعيد الهادئ للفنانة المصرية أنغام. تخير لنا الأغنية وقدمها الشاعر أحمد الشاعر.

الأغنية هي قصة إنسانية صغيرة وعابرة في مشهد الحياة اليومية. التقط خيوطها شاعر ببراعة الصلاح فايز لينسج منها قطعة فنية مفعمة بالعذوبة والموسيقى، لتعمل أنامل الملحن الرائع محمد علي سليمان على ترجمتها موسيقيا إلى معزوفة مكونة من 4 كوبليهات موسيقية، لكي يقدمها فيما بعد لابنته أنغام لتسرد لنا أغنيتها أو تغني لنا قصتها لا فرق. ففي أغنية في الركن البعيد الهادي ثمة اندغام بليغ بين الشعر والقصة والموسيقى والغناء. في جانبها السردي ذهبت فتاة ما لانتظار حبيبها ذات يوم السبت، لتكتشف في النهاية بأن موعدهم المفترض هو يوم الأحد. هكذا بكل بساطة وتسطيح فج تصبح القصة مائعة لا طعم لها، تماما كعلكة منزوعة السكر. لكننا حين نتوقف أمام التفاصيل الصغيرة التي يبوح بها السرد اللاحق تبدأ رحلتنا مع الذهول، مثل تفصيلة الزمن النسبي حيث يغدو ذوبان الثلج بمثابة المعادل الموضوعي لزمن الانتظار. فالثلج الذي يفترض به بطء الذوبان قد ذاب وساح في كأس الليمون منذ ساعات خلت من عمر الانتظار، مشرعا بابا لسخرية البنات من حولها منها وضحكاتهن المكتومة وابتساماتهن اللامزة. وتبدأ الدنيا تظلم في عينيها والشمس تغيب بينما هي في عز النهار، وروح الأعدين وأعد ناس تنين. وهكذا يمضي السرد في انتظار لا نهائي، وتغدو اللحظات كشباك مفتوح على كل احتمالات الحياة إلا احتمال أن يأتي. في جانبها الموسيقي لا أستطيب الاستماع إلى أنغام وهي تغني هذه الأغنية في الحفلات والسمرات الجماهيرية، فالمسرح المكتظ بالجمهور يقوض هدوء الركن البعيد، ذلك الركن الذي يعد بمثابة المسرح الحقيقي المفترض لأحداث الأغنية. كما أن الكثير من التفاصيل الموسيقية الصغيرة والمدهشة تسقط من حسابات الجوقة الموسيقية المصاحبة التي تنصاع صاغرة لرغبات الجمهور وأمزجته. أفضل الاستماع إليها من طبعتها الأصلية، حيث تلك الجملة الموسيقية الاستهلالية على خلفية أصوات زقزقة العصافير في مطلع الكوبليه الأول من الأغنية يضفي جوا من الرومانسية على طابعها. كما أن سرعة الإيقاع الموسيقي للفرق الموسيقية في الحفلات عادة ما تكون غير منضبطة ومرهونة بعامل الوقت المتاح للحفلة، فهي إما أسرع أو أبطأ من اللحن الأصلي، مما يفقد هذه الأغنية إحدى أهم ميزاتها الموسيقية، وهو ذلك التسارع الدائري للموسيقى المحسوب والموظف بدقة في الأغنية، حيث الأداء البطيء والموسيقى الهادئة التي تفتتح بها الأغنية المشهد الموسيقي في الكوبليه الأول لا يلبث أن يتسارع تصاعديا في الكوبليهات اللاحقة حتى تستعيد الموسيقى هدوء أعصابها في الكوبليه الأخير، لتبدأ في التماوت والذبول شيئا فشيئا على وقع صوت حبيبها المنبعث من سماعة الهاتف، مسدلا الستار على انتظار كان لفرط قسوته أشبه بانتظار غودو، ذلك الذي لا يجيء أبدا، عبر سؤال صغير: قال لي النهاردة إيه؟ قلت النهاردة السبت، من خجلي تهت ودبت، ما لقيتش عندي رد، معدنا كان الحد.

ذكرياتي الشخصية حول هذه الأغنية لا تتوقف عند استحضار الماضي، وصورة ذلك الشاب الغرير المراهق النزق الذي كنته، المثقل بقصصه العاطفية العديدة والعابرة، بل تتعدى ذلك إلى جملة من الأصدقاء الجميلين الذين شاطرتهم أزمنة ملونة بالبهجة والفرح والمغامرة، حين كنا نتحلق معا حول مشغلة الكاسيت لنستمع إلى أنغام الركن البعيد الهادي، ويحلق كل منا بخيالاته في ركن قصي. أصدقاء الزمن البعيد، أولئك الذين ربما واتتهم الصدفة لإصاخة السمع لكلماتي هذه، أقول لهم معدنا كان الحد، معدنا كان الحد.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: كتاب أعجبني.
2: في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم.
3: أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء.
4: روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا.
5: جدا جدا هذا من الأشياء التي تميز الكتاب.
6: كتاب وصف بأنه مهم جدا.
7: ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني.
8: مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل،
9: تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن.
10: هذا الكتاب أفادني وجددني وسرع في أوصالي.
1: كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. تسطرها لكم أمينة بنت ناصر العامري.
11: أعزائنا أهلا بكم.

موعدنا اليوم مع كتاب يعيد فلسطين إلى قلب السيرة ويجعل نكبة عام 1948 بداية لحياة كاملة لا تنتهي عند لحظة التهجير. يبدأ الكتاب بحكاية أسرة فلسطينية تفرقت بين حيفا ودمشق، وأم حاولت أن تعود إلى حيفا لتلتحق بزوجها فواجهت السجن والمنع. ثم يتابع كيف يتحول المنفى البعيد أستراليا إلى ساحة يومية لاختبار القدرة على الفعل من أجل فلسطين، من بناء شبكات وعلاقات تضامنية إلى الدفاع عن الرواية الفلسطينية إلى مراكمة أثر يصنعه الإصرار والوقت قبل أن تلوح العودة باعتبارها لحظة تكشف ما الذي بقي من الحلم حين يلامس أرض الواقع. إنه كتاب أستراليا وفلسطين، نضال في المنفى البعيد للسياسي والمناضل الفلسطيني علي القزق، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة عام 2025. هذا الكتاب سنتصفحه في هذه الحلقة بصحبة الكاتب والصحفي الأردني محمد هديب.

0: مرحبا بك أستاذ محمد.
1: مرحبا بك صديقي.
0: أهلا بك. عندنا أولا سؤال تقليدي في هذا البرنامج، لماذا اخترت هذا الكتاب؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. الكتاب الذي تفضلت بتقديمه هو أستراليا وفلسطين، نضال في المنفى البعيد، سيرة ذاتية للمناضل الفلسطيني الراحل علي القذر. الكتاب لفت انتباهي حين قرأته وكتبت في سياقه، أولا كتبت عن الكتاب بالجملة، ثم كتبت في سياق تفصيلي آخر عن الموسيقى التي ارتبطت بهذا الشخص السياسي الذي أيضا يعزف الموسيقى وله ميول فنية أخرى، حتى في السينما مثل في كومبر في فيلم سويدي مذكور في مقالة. القصة التي عاينتها، قرأت الكتاب مرة ومرتين لأسأل نفسي سؤالا سابقا على هذا السؤال الذي تفضلت به، لماذا هذا الشخص لفت انتباهي؟ ليس وحده من لجأ من فلسطين، ليس وحده من شرد، فلماذا الحكاية تحفر عميقا في الذات؟ هو علي القذر من جيل النكبة، مواليد 1947. وقصته باختصار شديد ملهمة بشكل شخصي، هي بالتأكيد قصة الشعب الفلسطيني، هي قصة يمكن أن تعمم على كثيرين. هناك قصص ربما كانت أكثر فظاعة في مسارها الدموي، هو لم يختبر هذا المسار الدامي، لكن قصته بتركيباتها بغزارة الأحداث فيها وتراكمها وتعقيدها كانت لافتة، واللافت أكثر إلهام الشخص نفسه ملهم، هو الذي قاوم كل هذه الظروف، سافر، اعتمد على نفسه، وقرر أن يكون ممثلا لفلسطين دون أن يتحول إلى بطل خارق. وقرر أن يعمل بهدوء، وفعلا نجح في النهاية في ما طلبه.
0: وهذا ما سنعرفه في سياق الحلقة. دعني أسألك في البداية أستاذ محمد، أن الكتاب يقدم نفسه كسيرة ذاتية، لكنه في نفس الوقت يقرأ تاريخ علاقة أستراليا بالقضية الفلسطينية، فإلى أي حد يمكن اعتباره شهادة فردية، وإلى أي حد هو أيضا وثيقة سياسية عن زمن كامل عاشه علي القذر واشتغل عليه؟
1: بالتأكيد حينما نتعرف إلى هذه السيرة في المنفى البعيد داخل أستراليا، نحن نتكلم عن السبعينيات، وللدقة في مطلع السبعينيات، في مطلع عام 1970 ذهب هذا الرجل، هذا الشاب في بداية العشرينيات آنذاك، ذهب إلى أستراليا. هل تعلم ما هي أستراليا؟ هي يعني
0: قارة،
1: أن تقول أنها خارج الكوكب.
0: نعم.
1: منطقة بعيدة ومحكومة باللوبي الصهيوني المتغلغل فيها في نخاعها. ذهب هذا الشخص تقريبا وحيد، يعني لم يكن لديه لا سند، لم تكن لديه قاعدة اجتماعية يستطيع أن يبني عليها، وجد القليل الذي تربى بين يديه والذي تعاون معه، واستطاع بهدوء أن يصل في النهاية إلى أن يشكل معنى لفلسطين داخل هذا من فم الوحش، يعني استطاع أن ينتزع اسم فلسطين، فتحالف مع تواصل مع السكان الأصليين، تواصل مع النخب الأسترالية البيضاء إن شاء القول، وحفر بيديه بأظافره إلى أن ووجه طبعا بقوة، ووجه حتى كمان من عرب للأسف، هو يذكر ذلك أن أحد الدبلوماسيين كان يحرض على الجامعة العربية وعلى فلسطين، هو من اليمين اللبناني، تمام؟ هذا اشتغل به على مدار لنقل 50 عاما، فوصلت في الأخير القصة إلى أن يقول صديقه، هو وزير الخارجية الأسترالي الأسبق بوكار، حينما قدم الكتاب ماذا قال؟ قال بعد القصص، هذه عبارة فاتنة، يعني رسخت في ذهني وطوال الوقت أقلبها.
0: نعم.
1: بعض القصص قد تستحق أن تروى، أما بعضها الآخر فيجب أن يجد طريقه إلى الآذان.
0: إيه صحيح.
1: هذا الفارق في الفعلين يجب ويستحق.
0: وأنت استشهدت بها في قراءتك عن الكتاب. بما أنك ذكرت لوبي الصهيوني، إلى أي مدى كان متغلغل لوبي الصهيوني في أستراليا في ذلك الوقت؟
1: يمكن أن تقول أن أستراليا كانت في كف اللوبي الصهيوني يقلبها كيفما يشاء. هي هكذا بالضبط. والوجود العربي كان ضعيفا إلى درجة أنه فقط كانت توجد سفارتان، السفارة المصرية والسفارة اللبنانية فقط. هذا هو الوجود العربي. فالشاب الذي جاء واشتغل في مصنع سيارات وبنى نفسه بالتدريج هذا الشاب كان يعني يعمل على نفسه ليصبح في النهاية ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبذل كل هذه الجهود عبر هذه العقود بنجاح، لنقل انها تجربة ناجحة. لم يكن شخصا بكاء ابدا، كان يواصل طريقه عن طريق يعمل المعارض ويشترك في المناسبات ويخطب في البرلمانات والى اخره، ويحشد وكل هذا، ويواجه ويشن عليه ويهدد الى اخره، لكنه واصل طريقه. قصته ملهمة من هذا الجانب، انه شخص على الصعيد الشخصي قاوم، بنى اسم لفلسطين في منفى بعيد، والمنفى البعيد هذا ليس تجوزا، ليس كلاما يعني يقال هكذا مجازا، هي فعلا منطقة بعيدة جغرافيا عن العالم العربي، وأفضل أن أقول الوطن العربي، هي بعيدة عن الوطن العربي وبعيدة أيضا حتى في الفكرة، يعني لا تذكر كثيرا أستراليا إلا بوصفها ملحقا للحلف الأنجلو ساكسوني. يعني حينما تحصل أي حرب في منطقة تجدها مشاركة في الجيش، نسمع ساعتها في بلد اسمه أستراليا يشارك في الجيش مع البريطانيين والأمريكان والإسرائيليين كمان.
0: نعم. أيضا يستحضر المؤلف قراءته المبكرة وهو شاب لرواية عائد إلى حيفا، وأنت تشير إلى هذا أيضا في مراجعتك للكتاب. هذه الرواية طبعا صدرت عام 68 وقرأها علي القزاق وتأثر بها، ثم نقرأ بعد ذلك عودته إلى حيفا بعد اتفاق أوسلو، حيث التقى والده لأول مرة بعد 48 عاما من الفراق، يعني من وهو رضيع. سؤالي عن هذا الرابط، كيف يربط الكتاب بين عودة تكونت في الخيال عبر رواية كنفاني وعودة تحققت في الواقع عبر علي القزق؟
1: ربما أخي سليمان، أنا يعني لا أتذكر الآن، مع أن الكتابة ليست بعيدا، لكن أحاول أن أتذكر أنه هل هو ذكر ذلك في كتابه؟ ربما
0: هو عموما ذكر أيضا عودة الأم من دمشق إلى حيفا.
1: أغلب الظن أغلب الظن هو تحليلي وليس تحليلي أنا. أنا ربطت القضيتين أو القصتين، حاولت أن، لأن هناك حيفا هي الرابط، وهناك عائد إلى حيفا التخيل الروائي، وهناك عودة إلى حيفا حقيقة. والحقيقة التي عادت إلى حيفا يعني مؤلمة بشكل يعني قد يصعب تصوره في المرويات الفلسطينية. نحن يعني عاينا وعانينا الكثير، لكن هذه القصة أنا كل ما أقرأها أتخيل أنها يجب أن تكون فيلما سينمائيا. الأم سورية،
0: نعم،
1: عادت ناضلت لكي تعود، تريد زوجها، تلتحق بزوجها في الفترة التي أعقبت النكبة 48، كانت ما زالت الحدود في سيولة، يعني ليست مضبوطة كما ينبغي من العدو. فغامرت، في ناس رجعوا فعلا، غامرت ورجعت إلى زوجها وألقي القبض عليها. هي عادت، إذن في الحقيقة هي عادت عائدة إلى حيفا، وهو عاد إلى حيفا بعد اتفاق أوسلو ورأى والده. هذه العودة التي كانت في الرواية وأصبح. فأنا حاولت أن أن أتخيل وأن أحاول أن أربط هذه، لا ربما يكون قرأها هي فترة 68 ربما وربما جدا يكون قرأها، لكنه لم يذكر ذلك في الكتاب فيما أحسب، الكتاب كبير. لكن القصة نفسها تشير وأنت قاص وروائي تحكي لنا كيف الرواية التي نتخيلها تكون واقعية أكثر من الواقع، والواقعي يكون أحيانا أكثر خيالية من أي قدرة على السرد على التخيل. هذا حدث الذي حدث أن ثلاث هويات وقعت على الفلسطيني وعلى العربي في هذه الحالة من بالقوة. الأب سيصبح مواطنا إسرائيليا بين قوسين، يعني يحمل الجنسية الإسرائيلية. الأم سورية من كيان معادن، والابن يصبح لاجئ.
0: صحيح.
1: أنت تخيل هذه الهويات الثلاثة التي وقعت فقط لأن الأم سمعت أن والدها مرض، فأرادت أن تفرحه بأن تريه أول حفيد في عائلة نويلاتي نسبة إلى النول، لأنهم عائلة نساجين سورية. فذهبت وحصلت النكبة وهي عند أهلها.
0: صحيح.
1: فصار ابنها لاجئا وصار زوجها مواطنا في دولة إسرائيل. هذه القصة هي التي تجعل من علي القزق كبداية يعني، ثم مواصلته طريقه بصلابة وبهدوء هي ما تجعل القصة ملهمة، ما تجعل الوزير الأسترالي الذي له عبارة أيضا، يعني أنت تعلم أن فلسطين اقتصبت بالقوة، لكن يعني هو يصفها هكذا، يقول إن بلدنا أخذوا بلدنا بالقوة.

0: رابطاً بين هاتين الدولتين تحت فكرة النضال في المنفى البعيد. سؤالي، كيف يجيب علي القزق على سؤال مهم؟ هل يتحول المنفى من مكان للغياب إلى مساحة فعل وتأثير حقيقي في القضايا الوطنية؟
1: نعم، يجب أن يتحول المنفى، والعنوان موفق جدا ويشير إلى إلى إلى آلاف بل عشرات آلاف الفلسطينيين الذين ينشطون في المنافي التي حولوها إلى حالات من الاستجابة التي تندمج ولا تنسى، تندمج وتتذكر، وتحاول دائما أن تجعل فلسطين قابلة لأن تكون ضمن المعجم اليومي للمكان الذي هو موجود فيه. لاحظنا ذلك فيما بعد 7 أكتوبر لوجود الناشطين الفلسطينيين والعرب على أي حال، لكن نتكلم عن الفلسطينيين باعتبارهم أهل القضية أولا. وجدنا بكل فخر نتاج هذا الوعي وهذا النضال، هو هذا النضال من أجل تأثير المقولة الفلسطينية، التربية الفلسطينية ونشرها في العالم. هو موجود في أستراليا، كان على مدار نصف قرن تقريبا عاش في أستراليا وناضل فيها وأسس فيها، وإلى الآن يتذكرونه، وقامت له جنازة مهيبة في أستراليا. يتذكرون، زوجته بالمناسبة هي نيوزيلندية، وأصبح هناك تيار موجود من الأستراليين يتذكرون، وغير أنهم يتذكرون بل يبنون. ولاحظنا الذين تراهم الآن، الذين رأيتهم في مظاهرة عارمة في أستراليا ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي، هم ورثة هذا التيار.
0: صحيح، نعم،
1: الذين رأيناهم بقوة. بالمناسبة يجب كلما نتذكر، كلما نعاين مثل هذه المشاهد، علينا أن نقول أننا لا نرى هذا في العالم العربي للأسف.
0: نعم.
1: الوطن العربي.
0: نعم.
1: وليس العالم العربي.
0: إذن الكاتب والصحفي الأردني محمد هديب، شكرا جزيلا لك على هذا العرض الجميل لكتاب أستراليا وفلسطين، نضال في المنفى البعيد، السيرة الذاتية للسياسي والمناضل الفلسطيني الراحل علي القزق. شكرا لك.
1: شكرا لك.
2: غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وأمينة بنت ناصر العامري.

رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الاتزان والانضباط والثبات على الوجهة الصحيحة. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، حين تقف في المطاف حول بيت الله الحرام ترى حركة لا تتوقف، وأفواجا من الناس تسير في اتجاه واحد بهدوء وانسياب وانضباط. ولكن الطواف ليس حركة أقدام فقط، بل هو منظومة تعيد ترتيب الداخل وتذكر الإنسان بالمعنى الأكبر للعبودية. ففي الطواف لا يدور الجسد وحده، بل يدور القلب أيضا حول معنى الامتثال لله والانقياد لأمره. رسائل المناسك. أيها الحاج، في الطواف تسير الجموع في نظام واحد دون

0: تدافع أو فوضى ودون رغبة في التفرد عن الجماعة. وهنا يتعلم الإنسان أن الطاعة ليست اندفاعا عاطفيا فقط، بل هي وعي والتزام واحترام للنظام. فسبعة أشواط تبدو في ظاهرها حركة متكررة، لكنها في حقيقتها محطات لمراجعة النفس وإعادة ضبط الوجهة. وكأن الطواف يقول للإنسان: كم شوطا قطعت في عمرك؟ وكم بقي لك من الطريق؟ وهل ما زال اتجاهك واضحا نحو الله؟
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن الطواف ليس انتقال في المكان فقط، بل هو انتقال في الفهم والوعي. فهو يعلم الإنسان أن الحياة تحتاج إلى وجهة واضحة، وأن الثبات على المبادئ أهم من تغيير الظروف وتقلب الأحوال. وفي عالم تتعدد فيه الاتجاهات وتتشتت فيه المسارات، يأتي الطواف ليعيد ضبط البوصلة ويذكر الإنسان أن لحياته مقصدا واحدا. فالطواف وجهة واحدة ومسار منضبط وخضوع كامل لأمر الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق، إن الطواف ليس ذكرى عابرة تنتهي بانتهاء النسك، بل هو درس يبقى أثره في الحياة، درس يعلمنا أن الاستقامة تحتاج إلى ثبات، وأن الالتزام بأمر الله هو الطريق إلى الطمأنينة والاتزان. فاحرص على أن تبقى وجهتك واضحة وقلبك متجها إلى الله وسلوكك منضبطا بما يرضيه. فمن أدرك رسالة الطواف أدرك معنى الثبات على الطريق. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك،